صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

إلى مدينة اسمها قومس إقليمي طبرستان، وفتحت. ثم تقدم جيش المسلمين مرة أخرى إلى مدينة أخرى تسمى جرجان. أما هذه المدينة فقد فتحت صلحا بين المسلمين وبين أهلها. ثم تقدم جيش المسلمين أكثر، وفيهم الحسين ابن علي ومعه أخوه الحسن رضي الله عنهما، حتى وصلوا إلى مدينة تجمع الكفار فيها اسمها طميسة. فحصل فيها قتال عنيف بين أهل الإيمان الذين يقاتلون في سبيل الله وفيهم الحسين ذلك البطل، وأهل الكفر الذين يقاتلون في سبيل الشيطان، يقاتلون هؤلاء في سبيل الله وأولئك في سبيل الشيطان، حتى فر الكفار إلى حصن من الحصون فتبعهم المسلمون المؤمنون المجاهدون، وفتحت طميسة بإذن الله جل وعلا. وهكذا طبرستان ذلك الإقليم العظيم في المشرق فتح بحول الله وقوته ثم بجهاد أهل الإيمان وأهل الإسلام. هكذا كان الحسين عليه السلام في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ما سمع بغزوة أو معركة إلا ثار إليها يقاتل في سبيل الله، كيف لا والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب البطل الشجاع أبو الحسن حيدرح الذي يقاتل في سبيل الله ولا يهاب الموت أبداً.

وبعد حدوث الفتنة العظيمة التي قادها الحاقدون والأعلاج من غوغاء القبائل والتي تسببت في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، نرى كيف حوصر هذا الرجل العظيم ذي النورين في داره حصارا شديدا، بل منع من الخروج إلى الصلاة، وأكثر من ذلك منع عنه الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشا. أحس الصحابة أن الأمر جلل وأن الخطب عظيم، فهبوا لنجدته، إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفض أن يراق دم بسببه. ومع ذلك أرسل كبار الصحابة رضوان الله عليهم أبناءهم إلى دار عثمان للدفاع عنه، فأرسل الزبير ابنه عبد الله، وأرسل علي الحسن والحسين، وانضم إليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وبعد أن اشتد الحصار، حمل الحسن جريحا من الدار يوم الدار دفاعا عن صهره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأرسل علي 3 قرب مملوءة ماء بعد أن كاد أهل عثمان أن يموتوا عطشا. لكن الأحداث تسارعت، فماذا حدث بعد ذلك؟ وثب هؤلاء الحاقدون الأعلاج غوغاء القبائل على دار عثمان وقتلوه في داره وهو يقرأ القرآن. غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتألم، والتفت إلى أهل بيته، التفت إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وقال: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مولانا الملك الجليل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده خير هاد وقائد ودليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على السراج المنير البشير النذير عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وثبت أقدامنا على ذلك الدرب، وأصلح لنا كل قالب وقلب يا رب العالمين. أما بعد، فإننا في سيرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من النفائس، نقتطف ثمار الدلالة على الله وبيان حقيقة السير إلى الله وما يتوجه علينا في شان أفئدتنا وأسماعنا وأبصارنا، لتتحلى بالحلية المرضية عند الله، ويكون ذلك سببا لرضا الرحمن عنها ولحيازة خيرات الدنيا والآخرة. لقد رأينا صبره صلى الله عليه وسلم، وسمعنا عن جهده وتحمله الكبير صلوات ربي وسلامه عليه، فما أجدرنا أن نتعلم من نبينا صدق الاحتمال، وأن نتعلم من نبينا المصابرة على الأحوال كيف، ولا ينادى أهل الجنة في الجنة من قبل الملائكة وهم في بيوت الجنة ودار الكرامة والمنازل المشرفة إلا بسلام عليكم بما صبرتم. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، لقد توفي أبو طالب في رمضان، وتوفيت خديجة بنت خويلد بعده بثلاثة أيام في رمضان، وكان مظهرين من مظاهر الدفاع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحكمة ما أقام الله الأسباب التي يجب أن نقف عندها موقف المعتبر بها والمعتمد على مسبب الأسباب جل جلاله، الذي لا ينكر وجوب القيام بالسبب ولا ينكر عجائب حكمة الرب سبحانه وتعالى في إجراء الأحداث مرتبة على أسباب في هذا الوجود، ثم بعد ذلك لا يغتر بشيء من هذه الأسباب، ويعلم أن مجري الأحداث وأسبابها هو صاحب القدرة المطلقة، يجب الاستناد إليه والاعتماد عليه جل جلاله وتعالى في علاه. فمما يتعلق بالمظهر الذي كان سببا بعد ذلك لسفر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أنه كان يسنده في الدفاع عنه والذب عنه عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، بمكانتهما ومقامهما وشانهما عند الله سبحانه وشانهما عند القوم بمكة المكرمة، كان يدافعان عنه وكان يحميانه ويكفان عنه أذى كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. وأن اشتداد الأذى كان بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة بنت خويلد، وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لاقى الأذى الكثير الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا وعن أذهان أبنائنا وبناتنا، وكثيرا ما غاب وكثيرا ما انقطع وانفصل وعزب هذا الأمر، حتى كان في مشاعرنا الضعف وكان في أحاسيسنا الوهن أمام علاقتنا بهذا النبي، واستشعارنا صبره واستشعارنا تحمله في سبيل بلاغنا، وأن ينعم الله علينا بنعمة الشهادتين والإسلام والإيمان. الحمد لله على هذه النعمة، اللهم أدمها علينا. لقد لاقى ما لاقى عليه الصلاة والسلام من الأذايا قبل وفاة أبي طالب وخديجة وبعد وفاتهما، ولقد جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام مضى في الطريق بعد وفاة أبي طالب، فاستقبله سفيه من سفهاء قريش فرماه بالتراب فنثره على رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى البيت، وقامت إحدى بناته تغسل التراب عن رأسه تبكي، وجعل يقول: يا ابنتي لا تبكين، إن الله مانع أباكي.
إن الله مانع أباك ما أعظم ثقته بالله وما أعظم تحمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يرمى التراب وينثر على رأس حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فماذا تحملنا في سبيل القرب من ربنا، في سبيل العمل بما جاء به نبينا، في سبيل نصرة الحق ونصرة رسوله. فلنذكر أنفسنا ولنحيي مشاعرنا ومداركنا أيها المؤمن بالله جل جلاله، إن هذا المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام كان على هذا الخلق الكريم وهذا التحمل العظيم، يقول يا ابنتاه لا تبكي فإن الله مانع أباك، قال وهو يقول في ضمن ذلك ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب، ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب. اشتد أنواع الأذى على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد رمضان جاء شوال، فخرج رسول الله في العام 50 من عمره الشريف، في العام 10 بعد البعثة النبوية، خرج من مكة إلى الطائف ليترقب وجود النصرة من ثقيف عسى أن ينصروه. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبيلة بالطائف ومعه زيد بن حارثة، خرج في شوال من ذلك العام. فجاء خير الأنام إلى الطائف، ووصل بعد هذه الرحلة من مكة إلى الطائف، وقصد كبراء القوم وأمراءهم، فقصد الثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عمير بن عوف، قصدهم يعرض عليهم أمره، وعرض عليهم ما جاء به وما بعث به وما لاقاه من قومه بمكة، فاستهزأوا به، وقال أحدهم ألم يجد الله غيرك فيرسله إلينا، أما وجد أو وجد الله إلا أنت، ويقول الآخر إنه لا يأخذ كسوة الكعبة فيمغطها إن كان هذا رسولا أو نبي، أغلظوا عليه القول وما قبلوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فطلب منهم أن يكتموا مجيئه وعرضه الأمر عليهم، وأقام 10 أيام في الطائف، بل قيل إلى شهر أقام هذه الأيام، وهو لا يدع شريفا من أشرافهم إلا قصده وكلمه، بل وقام في أسواقهم يعرض ما عنده عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عن بعض الصحابة أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سورة والطارق في سوق الطائف قبل أن يسلم، ثم قرأها في الإسلام، فسمع النبي قرأ السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، إلى آخر السورة العظيمة. قال حتى دعاني أهل ثقيف وقالوا ما سمعت منه، فتلوت عليهم، فقال من عندهم من قريش إن أعلم به منكم، لو نعلم الحق فيما جاء به لاتبعنا، يصدونهم عن سبيله. ثم إن نبينا بعد عرضه نفسه على القوم وعلى أشرافهم وعلى عامتهم ولم يجب، خاف أشرافهم أن يتأثر به وأن يهتدي به بعض أحداثهم، فما كان منهم إلا أن عبأوا أحداثهم وعبأوا أهل السن الصغير فيهم وعبأوا صبيانهم ومن يقوم بالخدمة بينهم، أن يستعدوا لرميه عليه الصلاة والسلام وطرده عليه الصلاة والسلام، حتى اصطفوا له في الصباح صفين في الطريق ليخرجوه، وقالوا له اخرج عنا ولا حاجة لنا بك ولا بدعوتك. فخرج الصابر وخرج الطاهر وخرج المتحمل وخرج الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا بهم صفين، صف عن اليمين وصف عن الشمال، لا يرفع رجله ولا يحطها
إلا أذلقوه بالحجارة، إلا أذلقوه بالحجارة. مشاعرك أيها المؤمن، أنت ترى الرأس الشريفة هناك بمكة بعد أن وضع السلاء على الظهر، وبعد أن قصيد اليرمى ركيفة وضع عليه التراب ويغسله في البيت، والآن هذه الأرجل الطاهرة والأقدام الشريفة ينازلها الحجارة وتذلقها، حتى إذا أذلقته الحجارة جلس، فجاءوا إليه فأخذوا بعضديه يقيمونه، فإذا مشى رموه، واستمر الحال على ذلك، وليس معهم إلا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة جعل يدافع عنه ويتلقى عنه الحجارة، حتى شج شجات في رأسه من ذلق الحجارة التي يرمون بها رأس زيد بن حارثة. ما أشد هذا الموقف، وما أعظم مجاله في تذكيرنا وبعث مشاعرنا، لندرك مكانة نبينا وواجب الاقتداء به. وفقنا الله وأخذ بأيدينا، ونواصل هذا الحديث بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

ولم يزل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلقي تلك الحجارة بالطائف وهو خارج منها عليه الصلاة والسلام، وكان فيما جاء في الصحيح وهو يحكي ذلك قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أغروا السفهاء والصبيان فاصطفوا الصفين ليرموا سيد الكونين، وأخذ يدافع عنه زيد بن حارثة. تصور هذا المشهد وهذا المنظر الكريم الكبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى كل ذلك بصبره واحتماله حتى خرج من بينهم وحتى خلص إلى بستان في خارج الطائف، فعمد إلى ظل شجرة يجلس هناك، وإذا فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وسط هذا عتبة وشيبة ابن ربيعة وسط هذا البستان، وكان لهما ومع كفرهما وإيذاهما للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهما عند هذا المنظر رقا له، أدركهما شيء من الرحمة والرحم، فقالوا لغلام عندهم كان يدعى عباسا: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذاك الرجل وصاحبه. وحمل العنب وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله صلى الله عليه وسلم، فعجب عداس وقال: ما سمعت هذا القول في هذا المكان، ما يقول هذا القول غيرك؟ قال: من أين أنت وما دينك؟ قال: نصراني من أهل نينوى. قال: بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. فعجب قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ إني خرجت من نينوى وما يعرف ما يونس بن متى إلا نحو 10، وأنت أمي في الأميين، من أين عرفت هذا؟ قال: إنه نبي وأنا نبي أرسلني الله سبحانه وتعالى. فأكب عداس فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، فرأوه من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. ثم إنهم استدعوه فجاء فقالوا: لما صنعت هذا بهذا الرجل؟ قال: ما رأيت خيرا من هذا الرجل، لقد أخبرني بخبر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: ثبت على دينك فإن دينك خير من دينه. وهكذا شأن امتزاج الحقد أو الكراهة للحق مع ما تقتضيه الفطرة من الرحمة والشفقة، وما ذاك إلا إباء النفس التي إذا لم تهذب وإذا لم تؤدب فهي الجموح وهي الحرون وهي المتكبرة وهي المتغطرسة. فصبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعد أن كان في ذاك الموقف وقف يشكو إلى الرب جل جلاله ويدعو مولاه سبحانه وتعالى، فيما جاءنا في الأحاديث الصحيحة أنه قال: إلهي أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك. لك العتبى أي طلب الرضا، لك العتبى حتى ترضى. فتأمل هذه الشكوى من سيدنا محمد إمام أهل التقوى إلى الله عالم السر والنجوى، لم يذكر الشكوى بالقوم ولا بسوء ردهم ولا بأذاهم ولا برميهم الحجارة، ولكن أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ما أعجب هذا القلب، ما أطهر هذا العقل، ما أسمى هذا الإنسان؟ إنه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي
لا أشكو إليك من رماني ولا من ضربني ولا من أخرجني ولا من آذاني، أشكو لك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انظر إلى الرجوع إلى الحق والدعاء والتضرع إلى المولى الذي هو عدة المؤمن عند الحوادث والنوازل. انظر كيف يضعف هذا فيما نحاول من شؤون في الحياة. وربما ابتدأ بعض الناس بشيء من الدعاء والتضرع إلى الله في مهمة من المهمات، ثم لا يعدو عن قريب أن تأخذه الأسباب والالتفات إلى غير الله وينسى الأمر والاعتماد على الله جل جلاله والإلحاح عليه في الدعاء والإخلاص له سبحانه وتعالى في دعائه والتضرع إليه. مع أن ربينا بتربية الشريعة الغراء على حسن الالتجاء إلى الله وكثرة الدعاء لله وكثرة التضرع والابتهال إليه سبحانه وتعالى، هذا موقف نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي سيرته أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فما مقدار هذا السر في العلاقة بالله تعالى في معالجة الأشياء والأمور في واقعنا اليوم؟ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، نعلم عندما يدهم الأمر ويحزن ويحزب ويهمنا مباشرة نذهب إلى الأسباب أو إلى غضب النفوس كيف ننفذه وما إلى ذلك من الأساليب والوسائل التي يجب أن تتعدل، يجب أن تصلح، يجب أن نراجع أنفسنا فيها، يجب أن نتعلم معنى اللجوء إلى الحق جل جلاله ومعنى القيام في الصلاة. وقد كان سراية هذه السيرة في مسلك الصحابة فلا يهمهم أمر إلا قاموا إلى الصلاة وإلا صلوا لله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه جل جلاله ليعطيهم خيرا أو ليمنع عنهم ضرا وشرا جل جلاله وتعالى في علاه. يجب أن يتنمى فينا معنى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في شؤوننا وأحوالنا كلها. إن الحق جل جلاله ينقي القلوب عن وهم السببية أنها الفعالة. يقول تعالى فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون. وبذا علمنا صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي سقانا، كلما طعمنا كلما شربنا، لندرك أن الأمر من الله تعالى والذي يطعمني ويسقين. يقول سيدنا الخليل إبراهيم يطعمني ويسقين. أين تذهب مشاعر كثير من المؤمنين وأحاسيسهم إلى كأن مسلك السبب في معين من وزارة أو ترتيب بهيئة أو مجموعة هي التي بيدها أمر إجراء الرزق أو أمر تيسير الطعام والشراب. أطعمنا وسقانا، كفانا وآوانا، فكم هو الذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى في علاه. إننا لابد أن نؤدي القيام بالأسباب تادية عبودية لله تعالى، ولكن نرعى الاعتماد على هذا الإله. وخذه من دعوات نبيك، وخذه من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في شدة التجائه إلى الحق جل جلاله واعتماده عليه وتضرعه إليه في أحواله المختلفة. إذا علمت ذلك أيها المؤمن فتأمل أيضا وسط هذا الدعاء ونبيك راجع من الطائف عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، بمعنى أنه يجب على المؤمن أن يجعل أهم مقاصده وأعلى طلباته وأعظم ما ينازل ذهنه ومشاعره في الحياة أن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك هو الأصل وليكون ذلك هو الغاية له، وأنه بعد ذلك
مهما تعرض لشيء من الشدائد والآفات فإنه من حكمة الله تعالى أن يبتلى الإنسان بشيء من ذلك، ولكن الذي يخافه ويخشاه غضب ربه سبحانه وتعالى عليه، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ومع هذا كله فهناك معنى من العبودية في إعلان الضعف والعجز، لكن عافيتك هي أوسع لي، فلا تري الجبار منك قوة، فإذا ابتلاك ذهبت وذهبت قوتك ولم تستطع أن تواجه الأمر. إذا علمت ذلك أيها المؤمن بالله جل جلاله وتعالى في علاه، فكن على تقييم طلب الرضا من ربك في شؤونك، والحذر البالغ من أن يسخط عليك بشيء تقوله أو بشيء تفعله. إذا علمت هذا فليكن طلب الرضا دافعا لك على طلب مرضات الله بما شرع لك وبما تتقرب إليه من النوافل بعد أداء الفرائض، حتى يحبك ويرضى عنك جل جلاله وتعالى في علاه. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. واطلب مع هذا الرضا أن لا تكون لنفسك منتقما من أحد. فبعد انتهاء نبينا من هذا الدعاء يقول له سيدنا جبريل، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فليسلم عليك ويكلمك، فسلم عليه وقال إن الله علم رد قومك وما أجاب به عليك، وقد أمرني أن أكون طوع أمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر، من يعبد الله لا يشرك به شيئا، كما جاء في الصحيحين وجاء في رواية ابن أبي حاتم. وقال للملك بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فقال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. اللهم صل على الرؤوف الرحيم وثبتنا على صراطه المستقيم، وأصلح شؤون أمتي أجمعين، وحي أخلاقه فينا وسيرته يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الجليل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجليل اسم من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدر وعظم الشأن، ومعناه المستحق للأمر والنهي. ومن حق البارئ جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذا وطاعته له لازمة، وهو الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع بعده كل رفيع. وكلمة جل جلاله أي عظم قدره وتنزه عما لا يليق به. هناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. أحيانا ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله تعالى له صفات جلال وله صفات جمال، فإذا أعطاك فهذا شيء جميل، لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء استقامة سيكون بعد هذا العطاء تأديب، فيأتي الجمال أولا والجلال ثانيا. أما إذا جاء التأديب فالإنسان يخاف ويشعر بالرهبة، وأن الله تعالى كبير، وأنه ينبغي أن يرهب جانبه، وبعد هذه الرهبة يأتي الجمال. وأمام جلال الله سبحانه وتعالى تخشع القلوب وتسجد الجباه وتسكن النفوس وتستقر الحياة، فهو صاحب الجلال المقرون بالكرم والعطاء المطلق. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجليل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أتتذكر يا أخي الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه؟
1: أبا محمد بارك الله فيه، فقد حضر بيعتي العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا وأحدا والخندق.
0: نعم، هو أحد شعراء النبي الثلاثة، فشاعر الأنساب حسان بن ثابت، وشاعر الحروب كعب بن مالك، وشاعر هجاء الكفار والمشركين عبد الله بن رواحة.
2: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعرف أن ما خانني الخبر. أنت النبي ومن يحرم شفاعته، يوم الحساب لقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا.
3: وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قائلا: كيف تقول هذا؟
2: أنظر في ذاك ثم أقول: هذا نبي الله، إن وجهه وجه نبي.
0: نعم، إنه لشاعر رقيق الحس، لكن حين يضطر الإسلام لخوض القتال دفاعا عن نفسه، يحمل ابن رواحة سيفه في مشاهد بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، جاعلا شعاره دوما هذه الكلمات من شعره:
2: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله.
3: وذات مرة ذهب عبد الله إلى المسجد والنبي يخطب، وقبل أن يدخل سمع النبي يقول: اجلسوا. فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي من خطبتيه.
4: يا ابن رواحة، أكنت تدخل وتجلس؟
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فما استطعت إلا الجلوس.
3: فبلغ ذلك النبي فقال له: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. وكان عبد الله عابدا محبا لمجالس العلم والذكر، فيروى أنه كان إذا لقي رجلا من أصحابه قال له: تعال نؤمن بربنا ساعة. وذات مرة سمعه أحد الصحابة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ابن رواحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي في بعض أسفاره في يوم حار، حتى وضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا النبي وابن رواح. ولما نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم

0: واستمر في نصرة المسلمين بشعره.
1: أتذكر حين كان عبد الله بن رواحة بين يدي النبي في عمرة القضاء وهو ينشد الشعر؟
2: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في طريقه.

0: كربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله.
1: حينها نادى عليه عمر وقال له: ويحك يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول هذا الشعر؟
2: فقال له النبي: خل عنه يا عمر، إني أسمع، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع السهام.
3: حينها تهلل ابن رواحة بعدما أحس بأنه يجاهد بشعره في سبيل الله.
2: وفي العام الثامن من الهجرة، ليلة الجمعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع وأصحابه في المسجد، حتى أبلغه أحد أصحابه أن قبيلة تقع على حدود الشام تسمى الغساسنة، وعددهم يزيد على 100,000، قتلوا أحد الصحابة.
4: قتل الغساسنة الحارث يا رسول الله!
2: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتجهز غدا لقتال الغساسنة. وأمرهم أن يتجمعوا بعد صلاة الفجر خارج المدينة، وأبلغهم صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة ويلحق

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك وصل الجيش 30,000 اللي هيحارب الرومان، اللي عددهم كما جاءت الأخبار 400,000. وصل سيدنا النبي ملقاش حد، ملقاش ولا إنسان. جيش الرومان فر، قذف الله في قلوبهم الرعب. جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين، فسابوا تبوك ورجعوا ديارهم. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس، قال: أيها الناس، إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم، وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم. أيها الناس، ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله. بيقول لهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تبوك لما وصلوا: أنا كل حاجة بقولها من عند ربنا، وكل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا، ورزقكم مكتوب عند ربنا، اسعى لتحصيله. لما تسعى رزقك هيجري وراك وانت بتسعى، زي ما انت رايح له هو هيجيلك. كما يطلبكم أجلكم، زي ما كل واحد لحظة انتقاله وموته باللحظة عند ربنا، تطلبه في الوقت المناسب. فإن تعسرتم، يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش، فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله. قاعدة: أولا تريح البال، علي السعي وعلى ربنا الرزق. ثانيا لا تتنازل عن قيمك أبدا في سبيل مصلحتك. وبعدين وهم راجعين واحد من الصحابة مات. مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين. عبد الله ذي البجادين ده كان شاب من قبيلة مزينة، عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم، ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه، ففضل مستني كده شوية، نفسه أن عمه يسلم هو كمان صاحب الفضل ده. فلما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة، مش قادر، نفسي روح للنبي، نفسي ما تحرمش من صحبة سيدنا محمد. فقال لعمه: من فضلك بقى ممكن تسيبني أروح؟ أنت مش عايز تسلم، خليني ألحق بسيدنا النبي. قال له: لو رحت للنبي سأجردك من كل ما أنفقته عليك حتى ثيابك. قال له: يا سيدي خد كل الدنيا، خد حتى اللبس. فأما قلعه لبسه، الرداء ما سابلوش إلا حتة لبس بسيطة كده اسمها الإزار من تحت يعني. فراح لأمه قال له: يا أمي، لا يا أمي، أنا رايح عند النبي. فقطعت له حتة لبس كده مخطط عندها غليظ كده، فاللبس المخطط ده اسمه البجاد، قطعته له نصين كده، لبس واحد تحت واحد فوق، لأن الصحراء بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو، فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه. لما النبي شافه قال له: أنت مين؟ قال له: أنا فلان. وقال له: أنت ليه لابس اللبس ده؟ فحكى له قصته. فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها، وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده، وكان سيدنا النبي بيحبه. وهم رايحين في تبوك قال له سيدنا النبي: عندي طلب بس من حضرتك. قال له: نعم. قال: أدعو الله أن أموت شهيد. فقام سيدنا النبي قال: اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين. قال له: يا رسول الله، والله ما هذا أردت، حضرتك بتدعي لي ربنا يحميني وأنا عايز أموت شهيد. قال: يا عبد الله، وكان اسمه عبد العزة، فالنبي سماه عبد الله ذي البجادين، يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني. يا عبد الله، أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله أي بقى حاجة، كنت في حرب، كنت في شغل، كنت في أي مهمة ترضي ربنا، فأصابتك الحمى فمت شهيدا؟ او اذا وقصتك دابتك لو وقعت من على الحصان بتاعك عملت حادثة يعني فمت مت شهيدا. وهم راجعين جات له حمى وفعلا مات فيها. سيدنا بلال بن الحارث بيقول انا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاة والسلام زي شعلة كده والنبي بيحفر حفرة. وبعدين قال ادوني اخاكم فناولوه سيدنا عبد الله ذي البجادين والنبي اصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر وقام حطه كده في قبره. تخيل واحد يعني قبل ما يخش قبره النبي كان في قبره هو اللي حطه بايديه كده وسوى القبر عليه وقال اللهم اني امسيت راضي عنه فرض عنه يا رب. شاب ساب الدنيا عشان ربنا. فكان عبد الله بن مسعود ويقول وكنت اتمنى ان اكون انا صاحب هذا القبر. ويموت سيدنا عبد الله ذي البجادين وهم راجعين من غزوة تبوك ويدفن أحلى دفنة بيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما بسمع قصة زي قصة ذي البجادين وأن النبي دفنه بإيديه وقال يا رب أنا أمسيت راض عنه دايما بسأل نفسي أنا عملت إيه في رحلتي في ديني، عملت إيه في إضافة تخلي النبي يبقى وهو بيمسي كده راضي عنه. فأقعد أفكر كده ألاقي مثلا أن علاقتنا بربنا علم وعمل ودعوة وحفظ الناس من الشر. أنت علاقتك بربنا تتعلم في دينك وفي دنيتك وبتعمل سواء في عبادة ربنا أو في إكرام الخلق أو في عمارة الأرض وبتدعو الناس أن هم يعملوا أعمال في عبادة ربنا ومعاملة الخلق وعمارة الأرض، تدعوهم أن هم يبقوا كويسين يرضوا الله ورسوله وبتحفظ الناس من شرك. أو علم وعمل وما فيش دعوة، مش هقول لحد على حاجة واحفظ الناس من شر. او انزل كمان مرتبة علم لا في عمل ولا في دعوة بس انا فهمت ديني عارف الصح والغلط بس ما بعملش بيه ولا بدعو الناس وبحفظ الناس من شر. او اقول لك في منزلة اقل كمان لا علم ولا عمل ولا دعوة بس على الاقل احفظ الناس من شر. لان سيدنا النبي لما واحد قال له قول لي كده اعمال كبيرة في الاسلام قال له تعبد ربنا وتشتغل وتساعد الناس، قال له ما اقدرش، قال له طيب احفظ الناس من شرك تلك صدقة منك على نفسك. يعني ذي البجادين ضحى بالدنيا كلها عشان خاطر النبي زي ما انت سمعت في القصة. انا بقى وانت عملنا ايه على الاقل المينيمم لما اخش انام ما بقاش اذيت حد. لو لا عايز اتعلم واعمل والدعوة وحفظ الناس من الشر يا نهار ابيض على الحلاوة، ده انت كده في اعلى حتة. بس لو مش عايز تعمل حاجة مع ربنا أو مع حد أرجوك سيب الناس في حالها. وكان النبي لما يصعد على المنبر يقول للناس حاجة ليهم، هو كله خير بس كان يقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فافتكر دي وانت بتسمع كده قصة ذي البجادين اللي النبي حفر قبره بإيده، يا رب يا أرض النبي مسكها بإيديه حفرها بإيديه ومسك جثمانه الشريف بإيديه وحضنه أمسيت راض عنه وهو اللي سجاني حطه يعني في ودفن عليه. كانت أعمارهم تقيلة في الميزان عشان كانوا صالحين منورين بنور النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع بعض مواقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يهتم بصنمه منات فيتبرك به عند الغدو والرواح، ويذبح له في المواسم ويلجأ إليه في الملمات. فآمن أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وأمهم هند، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. عندما سمع القرآن الكريم أعجبه، ولكنه أراد أن يستشير صنمه منات الذي لم يرد عليه بشيء. وكان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه وطرحوه في حفرة للقاذورات. ثارت ثائرة عمرو بن الجموح لما حصل مع صنمه ولم يعلم الفاعل، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه على رأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه، فما أن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وربطوه مع كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقذار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد صنمه خرج يلتمسه، فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا مع كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله تعالى. تذوق عمرو بن الجموح رضي الله عنه من حلاوة الإيمان فأقبل على الدين بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو إلا قليل حتى كانت غزوة أحد، فرأى عمرو بن الجموح أبناؤه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الغاب وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضاة الله تعالى، فأثار الموقف حميته وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم من القتال، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم، لكنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون، يعني يحتجون، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه. وما أن حان وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفي إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمى وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الشيخ وفتاه خلاد يجالدان يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، حتى خرا صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات. وما أن انتهت المعركة حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم أي يجرح، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ينبئنا الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات أنه تعالى خلق من كل شيء صنفين ونوعين مختلفين كما قال المفسرون، فقد قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وإذا بحثنا في الكائنات الحية نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل زوجين، فالثابت علميا أن النبات أزواج مختلفة، فمنها المذكر ومنها المؤنث، ومن الثمرات أزواج مختلفة، ومن الأزهار أزواج مختلفة، مصداقا لقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال تعالى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وخلق الله سبحانه وتعالى من الإنسان أزواجا ذكرا وأنثى، ومن النطف البشرية أزواجا، نطفة مذكرة وبويضة مؤنثة. قال تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ومن الحيوان أزواج، قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. والأنعام هي الإبل والبقر والضأن والماعز. ومن الكائنات الحية الدقيقة أزواج، فمن الطحالب أزواج، حيث توجد الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة، والنبات المذكر والنبات المؤنث. وفي دورة الحياة أزواج، نبات مشيجي يحمل أعضاء التذكير أو التأنيث أو كليهما، ونبات جرثومي ناتج من اتحاد الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة. ومن الفطريات أزواج، حيث توجد الفطريات الموجبة الممثلة للذكورة والفطريات السالبة الممثلة للأنوثة، وباتحاد الأمشاج المذكرة مع الأمشاج المؤنثة تنتج التراكيب الجنسية من زيجوت وجراثيم مختلفة. وهذا مصداقا لقوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومن كان يعلم أن من النبات أزواجا ومن الطحالب أزواجا ومن الفطريات أزواجا، أن في تركيب الكائنات الحية أيضا أزواج. ولتعلم أيها الأخ المسلم أن الأغشية في الخلايا حقيقية النواة أزواج، والصبغيات أي الكروموسومات أزواج، والكروماتيدات في الكروموسومات أزواج، والمادة الوراثية في الدنا أزواج، والقواعد فيها أزواج، ومن الروابط أيضا أزواج، وحتى في الجمادات أزواج. فالأيونات سالبة وموجبة، يعني أزواج مختلفة، والحموضة أزواج قاعدية وحامضية، ومكونات الذرة فيها أزواج متباينة، إلكترونات سالبة وبروتونات موجبة. وحالة الاتزان العامة في الجمادات تحتاج إلى أزواج من القوى المتباينة. فسبحان العليم الخبير الذي أنبأنا بقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وصدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع مخلوقات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: عاد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بإشراق أنوار المصطفى الصادق خير الخلائق هادينا إلى حميد الطرائق اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد الهادي إليك والدال عليك وموضح السبيل إلى رحاب قربك وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتحقق بحقائق حبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن نبي الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد عاد من الطائف كما مر بنا بعد أن أحسن عرض الدعوة إلى الله جل جلاله على القوم فلم يجب ورد عليه وأوذي ورمي بالحجارة ثم دعا ربه سبحانه وتعالى بذلك القلب الخاضع الخاشع المتواضع شكى ضعفه وقلة حيلته وطلب رضوان ربه جل جلاله ولما خير بين أن يهلك الله سبحانه وتعالى الذين اضطروه إلى الخروج من مكة وآذوه فقال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وإن لنجد فيما يحصل في العلائق بين الناس أن يحب بعضهم بعضا ويصادقه لمختلف مقاصد ثم قد تحمله محبته إياه على أن يفكر في نفعه أو نفع أولاده الموجودين ولكن أن يمتد الفكر إلى من سيولد وإلى من سيأتي فهذا أمر نادر وبعيد لكنه عند صاحب هذا القلب موجود عند سيدنا المصطفى موجود أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يولد من أولادهم من يستقيم على المنهاج القويم فيكون مآل جنة النعيم صدق الذي سماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عودته عليه الصلاة والسلام مر بنخل مكان يقال له نخل وقام يصلي هناك فصرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا ورجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى قص الله علينا هذا في كتابه العزيز يقول جل جلاله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي للحق وإلى طريق مستقيم ومن المعلوم أن الله تعالى خلق الجن من مارج من نار كما خلق الإنسان من طين وصرح بذلك القرآن الكريم فعلم بذلك وجود الجن وأن فيهم المؤمن والكافر والصالح والطالح وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم كما خلق الكائنات المختلفة لحكمة ففيهم من يكون مع الأنبياء ويكون على درب الأخيار ومنهم من يكون غير ذلك ومن جملة ذلك من آمنوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد جاءتنا الأحاديث والآيات الكريمة في هذا الشأن فبينت أن منهم الذين سمعوا القرآن في أول نزوله وقالوا هذا الذي بسببه منعنا عن الدنو من السماء واستراق السمع ومنهم الذين جاءوا في هذه الليلة وهم عدد قليل نحو 9 نفر من الجن يستمعون القرآن فآمنوا فدعوا قومهم فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل منهم بعد ذلك 300
إلى الحجون عند رجوعه إلى مكة صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه قد رد عليه هؤلاء الإنس بهذا الرد القبيح وآذوه، صرف إليه جماعة من الجن فآمنوا به. وفي أن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة يجعل من الأحداث مع كل شدة عجائب من اللطائف والعناية منه سبحانه وتعالى. كل ذلك يجري بحكمة منه توقف المؤمن على الأدب وعلى الصدق مع هذا الرب وعلى الرضا بما قضى وكتب، فلا ينبغي الانزعاج لشدة حوادث أو نوازل تنزل، ولا ينبغي أن تبعد العين عن مطالعة عجائب من الإلطاف والفضل من الألطاف الإلهي والفضل الرباني عند وجود شدائد من الحوادث وأنواع من الاختبارات والابتلاءات، بل ويجب أن نتعامل مع النوازل والحوادث تعامل الواثقين الموقنين الصابرين الصادقين الذين يوقنون أن طي المصائب والشدائد نعما لا تعلم ولا تعرف إلا بعد أن يكشف الله الحجاب ويرى ما لذلك من ثواب في الآخرة. ولأجل هذه الحكمة والسر كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لما كتب الله لهم من علي الدرجات ورفيع المنازل الشريفات. فهكذا أيها المؤمن، كن واثقا بربك مطمئنا غير منزعج عند حدوث الحوادث ونزول المصائب، ولا تنسى في تلك الشدائد أن معك جوانب من الألطاف والعناية الربانية والجود الإلهي ما ينبغي أن تطمئن إليه وأن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. حتى أثير عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: ما أصبت بمصيبة إلا وجدت لله علي فيها 3 نعم. الأولى أن تلك المصيبة في دنياي وليست في ديني، وأشد الإصابة أن تصاب في إيمانك في يقينك في طاعتك لربك في علاقتك مع خالقك سبحانه وتعالى. قال: والثانية أن الله قادر أن يبتليني بأكبر منها فما كانت إلا هي. والثالثة أن الله يأجرني عليها جل جلاله وتعالى في علاه. ومن عجائب اللطف هنا نقرأ أن رد عليه هؤلاء القوم بهذا الرد الشديد ورموه بالحجارة، فساق الله إليه نفرا من الجن فابتدأ صوت الدعوة يصل إلى عالم الجن أو ينتشر في طوائف منهم تأييدا من الله لهذا النبي المبعوث للإنس والجن صلى الله عليه وسلم، بل هو كما نص القرآن النذير للعالمين والمبعوث رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الذين تأثروا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغه القرآن، وفي صحيح البخاري ومسلم يقول مسروق لابن مسعود: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة نخل؟ قال: آذنته بهم شجرة، في رواية سمرة، أذنت كلمته. وفي معجزاته وسيرته أنه تكلمه الأشجار وتكلمه الأحجار، وهو بحث من أبحاث السيرة المشرفة يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: آذنته بهم شجرة أو سمرة، واستمع القوم القرآن فتأثروا كما نستمع القرآن. وما مدى تأثيرنا أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى؟ لا تهمل حظك من التأثر بكلام ربك، فهو دليل إيمانك وهو حظك ونصيبك من قربك من مولاك ومن حظوتك بالمنزلة عنده والمكانة لديه. وتأمل هذا التأثر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وفي هذا إشارة إلى أن محور وأساس الاستفادة من مثل كلام الله ومن الدروس الطيبة ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الإنصات تعظيما وتصديقا وإكبارا وحسن التلقي. فلما حضروه قالوا أنصتوا. والحق يقول تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإصغاء والإنصات والاستماع مفتاح الاهتداء، مفتاح الإدراك للمعنى والحقيقة، سبب الحظوة بخير ما يستمع إليه. فكلما أحسننا الإنصات والإصغاء بآذاننا وقلوبنا إلى كلام الله ورسوله انفتحت لنا مواهب وعجائب من الفضل الرباني يزداد به الإيمان واليقين ونفقه به حقائق في بيان رب العالمين ونستقيم به على الطريقة مستمسكين بالعروة الوثيقة. فالإصغاء والإنصات والاستماع أيها المؤمنون. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فبذلك تنفتح الأبواب للفهم عن رب الأرباب. فلنستمع إلى بيان هذا الأمر بعد هذا الفاصل بمشيئة الله تعالى.

نعود إلى بيان أثر الاستماع المقترن به الاتباع المقتضي للارتفاع. قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا تداعى بعضهم بعضا إلى الإنصات وإلى الاستماع، وهو الأمر الذي يجب أن يتداعى إليه عند سماع الآيات وعند سماع أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عند سماع الكلام الطيب في دروس الخير والهدى. فالإنصات والإصغاء أساس وأدب من أهم الآداب يفهم بها المعنى والخطاب. قالوا أنصتوا، فذكر الله النتيجة لهذا الإنصات ووجود الأثر القوي. يقول جل جلاله: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تهيئوا للإنذار والبلاغ، فصاروا في محل تعليم ومحل إرشاد وحمل للأمانة بعد هذا الإنصات، بعد هذا الإصغاء، بعد هذا الاستماع وما صحبه من إيمان وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثهم إلى قومهم ليبلغوهم ولينذرهم، وفيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلاغ وعلى وصول الخير وانتشاره. فهكذا ينبغي أن يكون في قلوبنا إدراك هذه المهمة: إرادة البلاغ، الحرص على البلاغ، على نشر الخير، على نشر الهدى، على نشر النور بين الناس بما قدرنا عليه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. إن هذا الخير خزائن، وللخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. بنظرتك، بكلمتك، بحركتك، بمعاملتك تكون مفتاحا للخير أو عكسها. وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر أيها المؤمن في أحوالك وشؤونك المختلفة، وانظر إلى النتيجة. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أجيبوا داعي الله، وفيه وضع الأشياء في مراتبها ومنازلها. داعي الله هذا اعتبار الخلفية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله ومبلغ عن الله جل جلاله. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى ما جاءنا عن الله ورسوله في مقامه العلي السامي، وما كان مصدره فكر البشر، وما كان مرجعه إلى هيئة، إلى جماعة، إلى مؤسسة، إلى شعب، إلى حكومة دون ذلك، لكن ما كانت مرجعيته إلى الله فهو الأعلى وهو المقدس، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذ منا ماخذ التعظيم والإكبار. أجيبوا داعي الله، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، حتى أخذ بعضهم أن هؤلاء الجن كانوا من اليهود، ولهذا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى مصدق لما بين يديه، يعني هو مصدق للتوراة. وفي هذا أن جميع الأنبياء مصدقون لمن قبلهم، فهم أهل وحدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فإن الأرض ومن فيها في قبضة الرحمن جل جلاله وتحت قدرته وتصرفه، ولكن بحكمته يهدي هذا ويضل هذا ويوفق هذا للخير ويخذل ذاك إلى أنواع من المكر والفساد والضر والشر، ومرجع الكل إليه وحسابهم عليه جل جلاله وتعالى في علاه. فلنعلم حكمة الله تعالى، ولنسأل منه أن يجري بنا مجاري من سبقت لهم السعادة ومن أراد لهم الخير. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فقالوا: سيدنا زيد بن ثابت كيف تدخلها وقد أخرجوك وقد آذوك، وكيف تدخلها الآن
فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ناصر دينا، إن الله ناصر دينا وجاعل لنا فرجا ومخرجا. ومر عليه عبد الله بن أريق فأرسله إلى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله يريد دخول مكة في جوارك. فقال الأخنس بن شريق إنما أنا من الموالي والمولى لا يجير. وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يجير المولى، ولكن ذلك كان تعذرا منه في هذا الموقف. وفيه أيضا نرجع إلى أن نبينا أقام الأسباب ولم يخالف سنة الله تبارك وتعالى فيما يقيم بين الناس من دفع هذا بهذا ومن الترتيب في الأمور ومواجهتها بما يتناسب. فهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه واثق بالله جل جلاله، معتمد على الله، متوكل على الله. يجب أن نتعلم هذا، ومهما أخذنا بالأسباب فلا تأخذنا عن الإله المسبب. قال اعتذر الأخنس بن شريك، فأرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سهيل بن عامر، وإذا قد أسلم بعد ذلك، فأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال إنما أنا من بني كعب بن مرة ولا يجيرون على مضر، وتعذر كذلك. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى مطعم بن عدي، فكان حظه في ذلك أن يقبل ذلك، فقبل وقال ليدخل في جوارنا ولياتنا في ليلة كذا، ومشى إلى مجامع قريش أن محمدا في جواري فلا يؤذيه أحد. ثم دعا برسول الله فبات عنده، وأصبح معه الصباح إلى البيت العتيق إلى الكعبة المشرفة، ومعه أولاده بأسلحتهم 6 أو 7. فقام 4 منهم على أركان البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف، وجلس مطعم بن عدي مع بقية أولاده محتبين حوالي الكعبة بسيوفهم. فلما أقبل أبو سفيان ورأى هذا المنظر قال يا مطعم أتابع أم مجير؟ قال بل مجير. قال إذن فلا نخفر جوارك، أجرنا من أجرت. فبقي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، هذا موقف حسن منه. وكان له موقف آخر، كان من أول من سعى في نقد الصحيفة حين حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقومه، واشتد عليهم الحال واشتد بهم الجوع حتى أكلوا ورق الشجر. فحفظ النبي هذين الموقفين، لهذا مع أن لهم مواقف أخرى، منها ما هو تعب منها ما هو سيء، لكن رسول الله يحفظ المكارم ويحفظ المحامد ويجزي على المعروف والجميل، ولا يعد السيئات ولا يعيد تردادها ولا تذكرها. هو في يوم أن رجع كما سيأتي معنا من الرحلة الكبيرة من الإسراء والمعراج إلى مكة، أصبح يقول له هذا المطعم بن عدي نفسه أمرك قبل اليوم كله سهل، ولكن بعد هذا اليوم، وأحلف أنه لا يصدقه وما إلى ذلك. فلم يذكر النبي هذا الموقف، لكنه ذكر هذا الموقف أنه دخل في جواره وأنه سعى في نقد الصحيفة. عد المكارم حتى للكفرة حتى للكافر، ولم يؤاخذ على المثلب، فكيف تعاملنا بيننا البين؟ ولقد قال صلى الله عليه وسلم في توجيهه للنساء، وهو أيضا توجيه للرجال والأمة أجمعين، إن إنكار الكفران العشير سبب من أسباب تعرض الإنسان للعذاب. قال يحسن إلى إحداهن الدهر فإذا رأيت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهو صلى الله عليه وسلم حينما يوجه هذه التربية. وإن أبرزها فيما يكثر منه من صفه من يكثر منه من صنف النساء، فهو لنا أيضا وأجمعين رجالا ونساء أن نحذر من نسيان المعروف، من إنكار الإحسان، ومن إنكار المعاملة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ومعه 70 من الأسرى من المشركين، لو أن مطعم بن عدي كان حيا وكلمني في هؤلاء لا أطرقتهم له ولا أعطيتهم إياه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بقي ذاكرا للمعروف ولم يقل تكلمني بالكلام السيء في يوم كذا ولا في موقف كذا، ولكن قال له يد لو كان حيا فسألنا هؤلاء لأطلقتهم كلهم من أجله. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم في حفظ المعروف وفي صيانته وفي المكافأة على الحسنة، ولو صدرت من كافر فما أحسن خلق المصطفى الذي كان يجزي بالسيئة الحسنة، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قصة عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الطائف ودخوله إلى مكة في جوار المطعم بن عدي صلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الأعز وهو الأشرف الأكرم. ومهما أخذ هذه الأسباب ودخل في جوار هذا فذلك لكمال عبوديته للإله الذي برأ الكون على الاختبار والامتحان، وعلى أن يبرز منا معادن ما في قلوبنا أيها المؤمنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وكان ربك قديرا. نعم القدير نعم البصير، صل اللهم على السراج المنير وارزقنا متابعته وأحيي فينا أخلاقه وسيرته، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكريم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ربي غني كريم. قال أهل اللغة في معنى الكريم: إنه النفاح، نسأله تعالى أن ينفحنا نفحة خير، إنه على كل شيء قدير. ويقال: أكرمه الله وكرمه الله، وأكرم نفسه بالتقوى، وأكرمها عن المعاصي، وهو يتكرم عن الشوائن. وإن أجل المكارم اجتناب المحارم. الكريم هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، تفضل علينا وأوجدنا دون أن يكون لنا حق في أن نوجد. ليس لنا حق عنده، بل تفضل علينا وأوجدنا. فنعمة الإيجاد ابتدأها الله دون استحقاق منا. الكريم الأكرم هو الله سبحانه وتعالى، هو الكريم الحقيقي الأكمل، الكريم المطلق الذي يبتدئ بالنعمة دون استحقاق، أوجدنا من دون اختيار ومن دون طلب. وكلمة كريم شاملة واسعة في منهج البشرية، فالحلم كرم، السخاء كرم، اللطف كرم، الصبر كرم، المروءة كرم. فالكرم يعني أي صفة حميدة يتصف بها الإنسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة هي الكرم. ربنا إننا نغتر في كرمك الكريم وعفوك الرحيم، ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسبحان الله الكريم الأكرم، كريم العفو، وهو أكرم الأكرمين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكريم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: اليوم الآخر فليتجهز غدا لقتال الغساسنة، وأمرهم أن يتجمعوا بعد صلاة الفجر خارج المدينة، وأبلغهم صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة ويلحق بهم.
1: وتجمع المسلمون فجرا في جيش لا يزيد عن 3

0: فانزعج حينها الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم أين ذهب؟
1: لا ندري أين ذهب عبد الله بن رواحة يا رسول الله.
2: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: فنظر إليه الرسول متسائلا، أين كنت يا ابن رواحة؟ ألم آمر بأن يتجمع الجيش فجرا؟
1: يا رسول الله، أردت أن أستزيد من الخير فصليت معك، وها أنا ألحق بالجيش.
3: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال له: لا يا ابن رواحة، لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
1: والله لا أجد ما يكفر عني غضبي.

0: ما يزيد عن 25,000 فارس، فاجتمع المسلمون يتشاورون في الأمر.
1: ليس أمامنا إلا أحد ثلاث: أولهما أن نعود أدراجنا وهذا أبغضهم إلى قلبي، ثانيهما أن نبعث لرسول الله أن يمدنا بالعون من جنود وعتاد، ثالثهما أن نمضي محاربين في جيش يفوقنا عددا وعتادا بمئة ضعف.
2: نعم والله صدقت يا ابن رواحة.
3: فليس هناك من المسلمين غيرنا، فمن أين برسول الله أن يأتينا بمدد؟ يا قوم، إن التي تخافون الآن لهي التي خرجتم لأجلها، فوالله ما نقاتل أعداءنا بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ولقد رأيتنا يوم بدر وليس معنا إلا فرس واحد، فامضوا فوالله ما هي إلا النصر أو الشهادة.
2: صدقت يا ابن رواحة، صدقت يا ابن رواحة.
4: وبينما كان جيش المسلمين يواجه تلك الجيوش الجرارة من الغساسنة والروم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في منبره ويقص على من تبقى من المسلمين أحداث المعركة، فكان يقول: أخذ الراية زيد بن حارثة، أراه يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا، أراه الآن في الجنة. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، أراه يقاتل في سبيل الله، قطعوا يده اليمنى. فأخذ الراية بيده اليسرى، قطعوا اليسرى، فأخذها بين عضديه، قتلوه شهيدا، أراه الآن يطير في الجنة بجناحين من ياقوت. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، تلكأ هنيها، ولكنه حمس نفسه بشعره وهو يهب للدخول بالمعركة قائلا:
5: في الدنيا أقسمت أقسمت أقسمت أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئن ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعله ما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت، وإن تأخرت فقد شقيت. لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع يقذف الزبدا، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقولوا إذا مروا على جدفي: أنشده الله من غاز وقد رشدا.
4: فقاتل فمات شهيدا. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول: إني أرى زيد بن حارثة على سرير من ذهب في الجنة، وأرى جعفر بن أبي طالب على سرير من ذهب في الجنة، وأرى ابن رواحة على سرير من ذهب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الظلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة حصلت قصة في منتهى الجمال، احفرها في قلبك كده وقدام عينيك. سيدنا كعب بن مالك احد الصحابة بيقول لما بدأ النبي يتجهز لغزوة تبوك، انا وقتها كان معايا فلوس كتير قوي وكان معايا جمالين راحلتين وكانت اموري في منتهى اليسر، وكان الناس عددهم كبير قوي في غزوة تبوك، فقلما أراد رجل أن يتخلف فعرفه أحد، لو حد استخبى وما طلعش حدش ياخد باله في وسط 30,000. وكان وقتها جني الثمار وكانت الدنيا حر، فأنا كنت واثق أن أنا إن شاء الله حعرف أطلع مع النبي، أنا عندي جمالين يعني مش حاجة يعني. فبدأت الناس تتجهز للخروج في غزوة تبوك، وأطلع أتجهز فلا أقضي من جهازي شيء، أنا أطلع أتجهز فما جهزش حاجة، أطلع أتجهز فما جهزش حاجة. وعنده ثقة كده إيه زيادة شوية هيعرف يلحق النبي، ما عنده جمالين، جمل يتعب ينزل من عليه يمشي على الجمل التاني يلحق النبي، لأن كل واحد في الصحابة عنده جمل واحد لو تعب بيقعد جنبه لغاية ما يعرف يقوم ويكمل معاه. بيقول حتى تفارط الغزو مشيوا سابوني في المدينة وأنا عمال أقول أن أنا هلحق، حتى أيقنت أني لن أستطيع أن ألحق بركاب رسول الله. وقال وكان مما يؤذيني وأنا في المدينة أني أسير في طرقات المدينة فلا أرى إلا شيخا كبيرا أو امرأة أو رجلا مغموصا في النفاق. فيش رجالة، الرجالة في الحرب. أمشي في المدينة ألاقي رجل عجوز قوي أو عيل صغير أو ست أو منافق معروف أنه منافق. وبعدين فجأة كده ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بيحكوا له إلا عندما وصل إلى تبوك. فلما وصل تبوك قال ما فعل كعب بن مالك، أنا ليه مش شايف كعب صاحبنا في وسط الرجالة؟ فأم واحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه. يا سيدنا النبي ده رجل مش بتاع حرب، ده قاعد عمال إيه بيبص في لبسه الحلو كده بيقول دلع نفسك كده، البرد هو اللبس والعطف هو يعني زي الجاكت كده إيه، راجل يعني إحنا الرجالة بتشغالة وده قاعد في التكييف يعني. شغله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فقال إن كان فيه خير يأتي به الله. فلما رجع سيدنا كعب بيحكي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان إذا رجع دخل المسجد ليصلي حضرني بثي حزني وظللت أتذكر الكذب. طب أعمل إيه؟ إحنا المصريين لك أحور، طب أعمل إيه عشان أطلع من الموضوع ده؟ فلما جئت إلى المسجد ذهب عني الكذب، أنا هقول الحقيقة. فدخل لقى كذا منافق قدام النبي، 84 منافق، كل واحد يقول لي سيدنا النبي عذر، كان عندي مشكلة، بطني كانت وجعاني، كنت بعمل عملية، أمي كانت مش عارف فين، والنبي يقول له غفر الله لك، غفر الله لك، ماشي تمام، غفر الله لك، تمام. حتى جئت إلى النبي جدوري، فلما نظر إلي تبسم إلي تبسم المغضب، وقال يا كعب ما خلفك، أنت بقى يا سيد الرجالة، وفعلا كان راجل. ليه ما جيتش؟ قلت يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا بعرف أقول كلام وحور كده واطلع من المشكلة لو كنت قاعد مع حد غيرك، ولكني يا رسول الله إن حدثتك بحديث كذب ترضى عني فيه يوشك الله أن يسخطك علي، هقول لك كلام كذب تبقى راضي عني وأقول لك أي حجة كده بس بكرة ربنا يغضبك علي، وإني لو حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه تزعل يعني إني لأرجو فيه عقب الله، ربنا هيكرمني ويسترها معايا العوائب هتيجي سليمة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم قل. قال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر وما كنت أيسر قط من تلك الأيام. قال أما هذا فقد صدق. أنت صادق، كأنه بيقول الباقي كذابين وأنا عارف. قم حتى يقضي الله فيك. قال كعب فقمت، فجاء معي بعض رجال بني سلمة فقالوا لي أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ يا أخي ما كنت تكذب، ما المنافقين كذبوا وانت راجل ومؤمن، بس ما هتطلت يتعدي. أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ مش كنت تقول أي حاجة؟ قال حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. أرجع أقول له معلش بصراحة ما كنتش عايز أقول لك يعني، بس أنا كان عندي عذر، فيقول كذبة علشان. قال ثم سألت هل فعل مثلي أحد؟ هو في حد من الرجالة، مش منافقين، رجالة وفعلا تخلف زي؟ فذكروا لي اثنان ممن شهد بدر من كبار الصحابة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال فلما علمت بهما ثبتاني فبقيت على مقالتي. قصة سيدنا كعب بن مالك ذكرت في القرآن فهي مليانة أنوار. الفكرة الأولى اللي فيها إن لما وقف قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حصل تزاحم ما بين القيم. أنت اللي بيحركك علاقتك بالقيم. هو كانت قيمة منظره قدام الناس دي حاجة مهمة، قدام عند الناس كلها دي قيمة مهمة يعني، بس قيمة إرضاء الله ورسوله أكبر. فقال له يا سيدنا النبي لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. أنا ممكن أخلي اللي قدامي يرضى عني وأعرف أكذب على فكرة، لقد أوتيت جدلا وخلي منظري زي الفل محدش عاتبني، بس القيمة دي نزلت وطلع قيمة الصدق. ولكني يا رسول الله لو حدثتك بحديث كذب ترضى عني؟ لما أقول لك معلش كان عندي ظروف ده كده سترضى عني؟ يوشك الله أن يسخطك علي، وأنا مش عايز كده، ما أقدرش إن أنا أكذب فربنا يزعل مني ويزعلك مني. فحصل شيء من تزاحم القيم واختار القيمة الصح، قيمة إرضاء ربنا مش قيمة منظره. دي الأولى. الثانية خدت بالك وهو بيقول وأكتر حاجة كانت وجع قلبي لما النبي طلع عليه الصلاة والسلام في الحرب، كنت أمشي في المدينة لا أجد إلا شيخ كبير مش مكتوب عليه الحرب، أو ست، أو طفل صغير، أو منافق مغموس في النفاق. أنا مش من دول، أنا المدينة مش مكاني دلوقتي، أنا مكاني في وسط الرجالة في الحرب. فكان يتمشى يحس إنه في حتة، أنا الحتة دي ضيقة علي وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هو أنا إزاي قاعد في حتة مش بتاعتي دلوقتي؟ أنا مكاني في الصحراء مع الرجالة. وده يخليك تستمع لصوت ضميرك لما يصرخ، لما تبقى في مكان مش بتاعك، مكان فيه كبائر بتتعمل. انت احسن من كده، وانت اكثر حياء مع الله من كده. اقعد ليه في المكان اللي بتشرب فيه خمر؟ انا وده مكان فيه كبائر بتتعمل، والله يستر ربنا يستر يكون فيه كبائر تانية بتتعمل مصاحبة للخمرة. ليه اقعد في عادة مخدرة؟ ليه اقعد في عادة فيها غيبة؟ حد بيغتاب حد حبيبنا وصاحبنا وبيننا وبينه عيش وملح. ليه أفضل مسكت ضميري لأني مبسوط باللي بيحصل وعندي شيء من الفضول أعرف إيه اللي هيتقال والأسرار اللي هتطلع؟ ده مش مكانك. سيدنا كعب بيقول واللي كان واجعني أمشي ما لقيش راجل زي. فلما تلاقي نفسك مش في مكانك يبقى استمع لضميرك اللي بيقولك ده مش مكانك، دور على مكانك وسط الناس الطيبين. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهر رسول الله، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم وإحدى أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، فكان من السابقين الأوائل إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله رضي الله عنه ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة رضي الله عنه. على أن الهجرة إلى الله تعالى ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان. ولم يمض غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة، فوضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغنها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. فلما بلغ عبد الله بن جحش رضي الله عنه ما صنع أبو جهل بداره، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس عبد الله وقرت عينه. ما كاد عبد الله بن جحش رضي الله عنه يستقر في المدينة بعدما لاقاه من تعب في هجرتي الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء المولى سبحانه وتعالى أن يتعرض لأقصى امتحان عرفه في حياته، وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. فلنرهف السمع لقصة تلك التجربة القاسية المرة. انتدب الرسول صلوات الله عليه ثمانية من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش، ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول الكريم لعبد الله بن جحش وجهته وأعطاه كتابا، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. فلما انقضى على مسيرة السرية يومان، نظر عبد الله في الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا
وقف لنا على أخبارهم. ما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال سمعا وطاعة لنبي الله، ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وأخذوا يبحثون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش، وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها أربعة رجال هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب وأمور أخرى مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا، وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه رضي الله عنهم الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على ما فعلوا استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. لم يرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما حصل، فما هي العاقبة وماذا سيحصل؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، سنعيش في الدقائق التالية من برنامجكم خلق الله مع القرآن الكريم، نتدبر بعض آياته التي تقرر أن النبات أزواج، لنعلم أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. الآيات السابقات من آيات الإعجاز النباتي في القرآن الكريم، والقرآن كله معجز، فهي تقرر حقيقة علمية مهمة وعظيمة، تقرر أن النبات أزواج، أي ذكر وأنثى. وعندما نزلت هذه الآيات لم يكن أحد من البشر أو العرب يعلم أن النبات أزواج سوى النخل، الذي كان يعرف العرب أن منه الذكر ومنه الأنثى، ولم يكتشف أن جميع النبات أزواج إلا بالعلم الحديث، حيث ثبت أن كل نبات من نباتات المملكة النباتية إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، نبات ثنائي المسكن، أو يجمع بين أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث على نبات واحد يسمى نباتا أحادي المسكن، أو أن الأزهار نفسها تجمع بين أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في زهرة واحدة تسمى زهرة خنثى. ولقد ورد في القرآن الكريم أن النبات أزواج 9 مرات في 9 آيات، علاوة على الآيات التي تقرر أن من كل شيء زوجين. وعندما تحدث المفسرون عن كلمة زوجين قالوا عنها إنها تعني صنفين ونوعين مختلفين، وقالوا: صنف حسن كثير النفع، لعدم تصورهم أن النبات أزواج مذكر ومؤنث. وحيث أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وقد ورد ذكر الزوجين بمعنى الذكر والأنثى في قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقوله تعالى في سورة القيامة: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقد نزلت هاتان الآيتان في حق الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذا إخبار لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسنا ومما لا نعلم. فالأزواج هنا تعني الذكر والأنثى، ومن هنا نفهم أن النبات أزواج، وهذه حقيقة علمية، وهذا سبق قرآني عظيم سبق به القرآن العلم الحديث إلى تقرير هذه الحقيقة العلمية النباتية. وبالآية إعجاز آخر، حيث أنبأنا الله سبحانه وتعالى أن مما لا نعلم أزواجا، وقد علمنا في العصر الحديث وبالعلم التجريبي كما حدثناكم في الحلقة السابقة أن من الفطريات أزواج، ومن الطحالب أزواج، ومن الحزازيات أزواج، ومن الصبغيات أزواج، ومن الأحماض النووية أزواج، ومن الشحنات الكهربائية أزواج، ومن الأيونات أزواج. فهل كان أحد في الدنيا وقت نزول القرآن الكريم يعلم أن من النبات أزواج، ومن الكائنات الحية الدقيقة أزواج، ومن الصبغيات أزواج؟ وهل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عالما في علم النبات وعلم الكائنات الحية الدقيقة وعلم البصريات وعلم الأجنة وعلم الوراثة وعلم الخلية حتى يقرر في إعجاز معجز أن النبات أزواج؟ هذا دليل علمي تجريبي على أن القرآن الكريم كتاب الله غير مخلوق، وأنه المعجزة الإلهية الباقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين، والذي قال عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، أي لا يبلى ولا تذهب جدته على كثرة القراءة والترداد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، رواه الترمذي في باب فضل القرآن. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأستعرض في هذه الحلقة لقطات استطعت أن أقتنصها من واقع الخدم الذين يعملون في المنازل. اللقطة الأولى: مليحة خادمة من أثيوبيا. تعاني مليحة من نقص في الغذاء والنوم والراحة، بينما تعاني سيدتها نوال من زيادة في الوزن وخمولة من كثرة النوم، وتشتكي من الملل والروتين في أنظمة نوال ومقرراتها. لا يحق لمليحة أن تأكل قبلها وقبل زوجها وأولادها، ولا يجوز أن تجوع بين الوجبات، كما لا يجوز أن تسكب طعامها من الطبق الرئيسي، بل عليها أن تنتظر ريثما ينتهي أسيادها من تناول طعامهم لتلتقط ما تبقى من صحون في صحونهم من فتات. تنام مليحة في غرفة عجيبة غريبة، لا يزيد طولها وعرضها عن مترين ونصف بمترين ونصف، وينام معها في هذه الغرفة أيضا غسالة ونشافة. الغسالة والنشافة لا تبحثان عن النور والهواء، ولا تتضايقان من عتمة الغرفة، هذه الغرفة الصغيرة التي تفتقر لنافذة صغيرة. أما مليحة فكان الله في عون مليحة. اللقطة الثانية: ربحية خادمة لطيفة وجذابة من الفلبين، وهي سيدة بيت شاطرة وممرضة ماهرة، وقد جاء بها خصيصا لتخدم السيدة أم حسين، فهي امرأة عجوز ومقعدة في الفراش تحتاج إلى خادمة نشيطة ومتنوعة المواهب كربحية. لا تشتكي ربحية من طلبات سيدتها التي لا تنتهي، ولا تنزعج من إيقاظها المتكرر لها طوال الليل: ربحية أريد كأسماء، ربحية هاتي الدواء، ربحية أشعل الضوء، ربحية أطفئ الضوء، ربحية ربحية. كل هذه الأمور تعتبرها ربحية من صميم واجباتها التي يجب عليها أن تقوم بها على أتم وجه وأكمله، وهي أمور لا تزعجها. لكن ما يزعجها ويؤلمها هو ما يفعله السيد بهاء ابن السيدة أم حسين. في كل يوم يأتي بعد العصر ليطمئن بهاء على أمه، يجلس معها ربع ساعة، وبعد ذلك استغفر الله العظيم، يفعل بهاء بعد ذلك ما يؤلم ربحية ويسحقها ويجعلها تلعن الساعة التي جاءت فيها إلى هذا البيت الآثم. لم تتوقع ربحية في حياتها أن ترتكب الحرام، ولكن يبدو أن بهاء اعتاد على فعل الحرام، واعتاد أن يعيش كالبهائم في الغابات، وهو يطالبها بأن تستجيب لنزواته، ويعتبر هذا واجبا من واجباتها اليومية التي دفع أمواله لقائها. رفضت ربحية

استسلمت ورضخت وحصل بها على ما يريد. اللقطة الثالثة، نتالي خادمة من سريلانكا أسعفها الحظ بعائلة محترمة. أبو رضوان وزوجته أم رضوان يعاملانها بمحبة واحترام. تشتري أم رضوان لنتالي ثيابا جميلة متواضعة وتناديها يا ابنتي. تأكل نتالي عندما تجوع، ليس في قوانين البيت طعام يسمح لها بتناوله وطعام يحرم عليها تناوله، فكل ما تشتهيه في متناول يدها. كما يمكن لنتالي أن تتوقف عن العمل كلما أحست بالتعب فترتاح قليلا ثم تستأنف مهامها من جديد. تحب نتالي سيدتها أم رضوان كثيرا وتناديها ماما، وتحب كذلك سيدها أبا رضوان، وتعشق طفليهما الصغيرين رضوان وسيمة. عندما انتهت خدمتها وتجهزت للسفر عانقتها سيمة الصغيرة وهي تبكي وترجوها ألا ترحل، فقد كانت تشعر أنها أختها الكبيرة في الغلاوة والقرب والرعاية. عادت نتالي إلى بلدها الحبيب، ولكنها لم تنسى أبدا أم رضوان وزوجها وولديهما، فكانت ترسل لهم في كل مناسبة رسالة SMS تعبر لهم فيها عن حبها وإخلاصها. اللقطة الرابعة، آخر لقطة من لقطاتنا ستكون مع سرنين، تلك الخادمة القادمة من آخر الدنيا لتلتقط رزقها ورزق عائلتها. تعمل سرنيم لدى عائلة بلغت في العلم والبرستيج الاجتماعي مبلغا مميزا، فرب العائلة الدكتور هاني طبيب متخصص في الجراحة العصبية، وزوجته الدكتورة هنية طبيبة نسائية مشهورة، والمال ينهمر عليهما من كل حدب وصوب. العجيب في هذه العائلة أن العلم والمال لم يترافقا مع الحلم وحسن الخلق، فالدكتور هاني وزوجته الدكتورة هنية يعاملان خادمتهما أسوأ معاملة، فالويل لها إن قصرت فيما يوكل لها من أعمال. فالضرب باليد والركل بالأقدام والجلد بالحزام والإهانة والشتم والسب والبصاق كلها عقوبات قابلة للاستخدام اليومي بسبب أو بدون سبب. ففي رأي هذين الطبيبين لا يجوز أن تسمع الخادمة كلمة شكر ولا أن ترى ابتسامة مجاملة، لأن ذلك يفسدها ويكسر حواجز الهيبة بينها وبين أسيادها. في كثير من الأحيان كان يتم إرسال سرنين إلى مكتب الخادمات ليتم تعديل سلوكها حسب الطلب وبالطرائق المعروفة. عندما تعود سرنين إلى منزل أسيادها كانت تحمل معها على جسدها آثار التحريق بالنار والضرب بالكابل الكهربائي، وتحمل أيضا معها حقدا أسود على سيدتها التي تتسبب في عذابها وآلامها. كانت فكرة الانتقام تختمر في ذهنها يوما بعد يوم إلى أن قررت التنفيذ، فخططت لذلك بالاشتراك مع شاب تحبه يحمل نفس جنسيتها ويعمل سائقا في إحدى الشركات الخاصة. اتفقت معه على أن تقتل الدكتورة هنية وهي نائمة بعد ذهاب زوجها إلى العمل وأولادها إلى المدرسة، وتسرق مجوهراتها ليعودا بعد ذلك إلى أرض الوطن ويتزوجا هناك. نفذت سرنيم هذا الاتفاق فعلا، فتقدمت من سيدتها خيسة وهي تغط في النوم وطعنتها عدة طعنات بالسكين، ثم نهبت ما وجدت من الأموال والمجوهرات وسلمتها إلى عشيقها الذي كان ينتظر قرب المنزل. ثم اتصلت بالدكتور هاني وهي تبوح وتبكي وتنوح، وادعت أنها ذهبت إلى البقال لتحضر لوازم الطعام، وأنها عندما عادت وجدت الدكتورة هنية مذبوحة في فراشها. اكتشفت المباحث الجنائية ما جرى بكل بساطة. عندما سئلت سرنين لماذا فعلت هذا، بكت وقالت لعن الله الشيطان ولعن من كان السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، أي خدامكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ويدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم كما قال الإمام أحمد والشافعي، وفيه دلالة على اشتراط النية لصحة العمل وقبوله، كما أن كل عمل نافع وخير يصبح عبادة بنية ابتغاء مرضاة الله تعالى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: أول المكذبين، صوت نشاز يشوه المكان، ينطلق من جوف الخرافة، صوت عبد العزى بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب، يصيح حسدا بوجه نبي الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم ينسحب من المكان، وتتبعه زوجته أم جميل ولها والوله. تجاهل عليه السلام هذا الأحمق وزوجته، فالانشغال بالحاقدين والمنغلقين تبديد للجهد والزمن، واتجه لمن يفتح عقله وقلبه ويطرح الأسئلة الجادة، وتنزل آيات تحرق أول مكذب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كثر أتباع النبي عليه السلام سرا، وشعرت قريش بنظافة وسكينة بعض أبنائها وبناتها وعبيدها، وأحست بارتياحهم والتماع أعينهم كلما ذكر اسم محمد. عندها عقدت الاجتماعات وجرت المشاورات، يقودها زمرة من الطواغيت كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ثم بدأت التحقيقات والاستجوابات، فأسفرت عن مفاجآت مخيفة لهم: الإسلام قد انساب كالماء العذب إلى بيوتهم دون أن يشعروا. هبوا فزعين، بدأوا بالترغيب، فلما فشلوا حولوا مكة إلى زنزانة مرعبة لكل من يخرج عن دين الأجداد. مكة لم تعد آمنة، لذا لم يجرؤ أحد على البوح بإيمانه إلا قلة من المؤمنين. فأول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. إذا مشيت في ساحات مكة رأيت الأهوال: ها هو أبو جهل قد أضجع عمار بن ياسر وأمه وأباه رضي الله عنهم، يسلخهم بصوته ولسانه، فيمر عليه السلام لا يستطيع فعل شيء لهم سوى أجمل العزاء: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فيتطاير الشرر من عيني أبي جهل، ويأخذ بقبضته رمحا، ويتجه نحو أم عمار التي تثير جنونه بكلمة لا إله إلا الله، يفقد صوابه ورجولته، فيطعنها في أسفل بطنها حتى يخرج الرمح من ظهرها. يصرخ عمار مفجوعا، وينتفض جسد العجوز النحيل من حر الطعنة، ثم يهدأ شيئا فشيئا حتى يسكن، وتحيط به دائرة من الدم الزكي، وتصعد روح أول شهيد في الإسلام امرأة، وتسمع الشابة أم سلمة بالخبر، فتركض نحو أمها وتنحني مفجوعة عليها، تكاد تفتت كبدها على حبيبتها التي حملتها وأرضعتها ودللتها. تئن أم سلمة وهي تنظر إلى زوج أمها ياسر وإلى أخيها عمار، ويصاب أبو جهل بنوبة طغيان أخرى فينتزع الرمح

في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. جاء حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المخضرمين الذين عاشوا كما يقال 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان رجلا غنيا ثريا معروفا من أثرياء قريش، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أداب التجارة والبيع والشراء في أحاديث عدة. المهم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء كان يفعلها في الجاهلية من الصدقة والعتق وصلة الرحم والإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، أنه كان يستخدم جزءا من ماله في الإحسان إلى الناس في الجاهلية قبل الإسلام، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا معنى رائع جميل من معاني الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم يقول له أن الخير الذي سلف منك في الجاهلية معدود ومحسوب لك بعد إسلامك، وقد يكون هو من أسباب إسلامك أيضا. ولذلك يقول ربنا سبحانه في تنزيله: فلا اقتحم العقبة، يخاطب الإنسان المكلف الذي هداه الله تعالى النجدين وفتح أمامه طريقين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، طريق الخير أو الشر، فلا اقتحم العقبة. ما هذه العقبة؟ الاقتحام طبعا هنا يعبر عن صعوبة، وهكذا دائما عملية التغيير، وخاصة حينما يكون التغيير يتعلق بتغيير الدين والانتقال إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو التوبة إلى الله من ذنوب مستقرة عند الإنسان، فهو يتطلب قرارا جريئا. الله تعالى عبر عنه هنا بالاقتحام، وعبر بالعقبة أيضا، والعقبة عادة هي يعني طريق بين جبلين، مما يوحي بأن المسألة في طريق، وطريق مفتوح وطريق سالك، ولكنه مخوف ولا يخلو من عثرات أو صعوبات. وهكذا هي الحياة، وهكذا هي القرارات الجادة والناضجة والحقيقية، تتطلب جرأة وشجاعة وأقداما. قال: وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. من اقتحام العقبة وتجاوزها فكاك الرقاب، وهذا أن الناس في ذلك الوقت كان هناك العبيد الأرقاء الذين قد يكونوا استرقوا نتيجة حروب أو بيع أو شراء أو أي سبب آخر منذ الجاهلية، والإسلام جاء يتشوف لإعتاق وإطلاق الأرقاء وإعادة الناس إلى وضعهم الحقيقي الأصلي الذي خلقوا بموجبه، وهم أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نزل مع آدم عبد من الجنة مثلا بحيث يكون هؤلاء الناس أبناؤه، وإنما الخلق كلهم عبيد الله، والخلق كلهم أبناء وبنات آدم عليه الصلاة والسلام. فهنا الإسلام يتشوف إلى الاعتاق، ولذلك أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى حتى في هذه السورة التي نزلت بمكة قبل الهجرة قال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق الأرقاء. وجعل الله تعالى عتقهم جزءا من الكفارات في العديد من المواضع، وجعل فيه الأجر أنه الله تعالى يعتق الإنسان به من النار كل عضو منه بعضو منه حتى فرجه بفرجه، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والله تعالى هنا يفصل في صفة ذلك اليوم ليبين الأثر المنعكس على الإنسان المحتاج، أو إطعام أن الإنسان يعتق أو يطعم، يعني هذا من اقتحام العقبة، هذا من الممهدات المشجعات التي تجعل الإنسان أهلا لأن يكون قلبه صافيا يستقبل الحقائق، أن يكون محسنا إلى عباد الله. فالذين أحسنوا إلى عباد الله الله تعالى يختارهم ويصطفيهم ويؤهلهم ويهيئهم للخير وللهداية وللإيمان. فهنا قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم شديد الجوع، يطعم من؟ يتيما ذا مقربة. هو يتيم فاقد الأب
دون البلوغ، صغير، طفل، وأيضا له قرابة بهذا الإنسان، أو مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد ما يأكل ولا ما يلبس ولا يجد قوته، وهو أيضا ذو متربة، يعني كأنه لاصق ولاطئ بالتراب من شدة الفقر والجوع والحرمان. فتوصيف هذا اليتيم وهذا المسكين قد يكون إشارة إلى أفعال حدثت فعلا والله تعالى يشيد بها وبأصحابها، من أمثال حكيم بن حزام أو غيره ممن كانوا يتصدقون ويعتقون وينفقون في الجاهلية ويرجون ثواب الله تعالى في الجملة، وإن كان لم يكن عندهم دين واضح قبل البعثة. وقد يكون ذلك من باب حفز الناس على الصدقة وعلى الإنفاق، أن الله تعالى يحب الإحسان إلى عباده ويحب المحسنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي عطشت فنزلت في بئر وشربت، ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، ونزلت وأخذت خفها فملأته بالماء وأمسكته بفمها وصعدت البئر ثم سقت الكلب، هذا كلب، فشكر الله لها وغفر الله لها، كانت بغيا زانية والله تعالى تاب عليها وغفر لها. والظاهر من النصوص ومن السياقات أن مثل هذا العمل يكون سببا في توبة الله تعالى عليها، فيغفر لها ويوفقها إلى التوبة. هذا من ميزة وجمالية الإحسان إلى الناس، إلى فقير أو مسكين، وصدقة ربما لا يعلم بها أحد كقصة هذه المرأة، أنها بدافع عاطفي وبدافع رحمة، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولذلك لا يحتاج الأمر إلى نية، العمل الإحسان إلى العباد لا يحتاج إلى نية، يؤجر عليه العبد حتى من دون نية، فشكر الله لها وغفر الله لها. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم شديد الجوع، إطعام من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال سبحانه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين لم يؤمنوا إنما يعجل الله تعالى لهم جزاءهم في الدنيا بالصحة والعافية والسمعة الطيبة الحسنة والسعادة والرضا وما أشبه ذلك، لكن أولئك الذين آمنوا بالله يعطيهم الله تعالى هذا ويدخر لهم في الآخرة ثوابهم في الجنة. وهنا قال ثم كان من الذين آمنوا، قد يكون المعنى أن الإيمان هو الممهد لكل هذه الأعمال الصالحة. بالنسبة لأناس أطعموا لوجه الله قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقد يكون المعنى أن هذا الإنسان المحسن المتصدق كان هذا أمره أولا ثم امتد به الحال وفتح الله عليه فكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمى. أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. من إرهاصات زواج جويرية رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم قولها: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر أحدا من الناس حتى قدم صلى الله عليه وسلم. فلما سبينا رجوت الرؤيا، فلما اعتقني وتزوجني صلى الله عليه وسلم ما شعرت إلا بجارية ومن بنات عمي تخبرني بفك الأسرى، فحمدت الله تعالى. كان ذلك يوم غزوة بني المصطلق التي كان من نتائجها زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عندي، إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبني على 9 أواق، فأعني في فكاكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ فقال: أؤدي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون، فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المصطلق.
0: نساء حول الرسول.
1: علم أبوها الحارث بن ضرار ما كان من شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحرر أكثر بني المصطلق بسببها وبركتها، فأراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباحثه في أمرها. ولما أذن له بالحضور وأمن على نفسه وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابنتي لا يسبى مثلها، فأنا أكرم من ذلك، فخلي سبيلها. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما: أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسننا؟ قال الحارث: بلى، وأديت ما عليك. فأتاها أبوها وهي في بيت النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت: إني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج من عندها ولكنه لم يلبث أن أسلم. روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كانت جويرية بنت الحارث تدعى برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، لأنه كان يكره أن يقال خرج من عند برة. اشتدت العلة برسول الله، فاستأذن من نسائه ومن بينهم جويرية أن يمرض في بيت عائشة، وكانت جويرية تأتي وتمكث للإطمئنان عليه. فلما كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، كانت جويرية بين الحضور، بل كانت أدنى الناس من فراشه. وعاد كل إلى داره ومأواه، وعادت جويرية وحدها، ليس لها من أنيس أو جليس سوى اتصالها الدائم بالله تعالى عن طريق عبادتها قياما وصياما.
0: نساء حول الرسول.
1: مرت الأعوام، فكانت رضي الله عنها شأن أمهات المؤمنين جميعا موضع حفاوة واحترام وتقدير من أجلاء الصحابة تصلها أعطياتها ومخصصاتها من بيت المال، فتنفقها كلها على المساكين والمحتاجين والفقراء. وعصفت في أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الفتن بالمسلمين، فوقفت جويرية رضي الله عنها من الخصومات موقف المحايد الحريصة على وحدة الأمة وترابطها وتماسكها، فكانت لا تصدر في أقوالها وأفعالها إلا عن دعوة إلى الخير والمحبة والسلام. ولما أطل شهر ربيع الأول من العام 56 للهجرة، كانت جويرية قد شاخت ووهن منها العظم وضعفت ووقعت تحت وطأة المرض الذي لم ينفع معه علاج، ثم وافتها المنية وانتقلت إلى الجوار الكريم، وصل عليها والي المدينة في ذلك الحين مروان بن الحكم، وكانت جنازتها مشهودة. رضي الله عن أم المؤمنين الطاهرة العفيفة النقية التقية الصوامة القوامة المتصدقة الكريمة جويرية بنت الحارث وأكرم مثواها.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم.
1: وبارك بكم سيدي ونفع بكم
2: إن شاء الله.
1: شيخنا الفاضل، ما زلنا في التربية الأخلاقية، لعلها أهم، يعني
2: أهم فروع التربية،
1: أهم فروع التربية، لذلك خصصنا لها عدة حلقات. اليوم نتحدث عن قضية في التربية الأخلاقية، بعد أن تحدثنا عن الصدق والأمانة والعفة، قضية ضبط اللسان عند الأطفال، عند الأولاد. أولا، ما أهمية ضبط اللسان في الإسلام؟
2: بشكل عام، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. مرة قرأت كلمتين: أنت أخلاقي لأنك ضعيف.
1: ربط الأخلاق بالضعف.
2: وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. هي كلمة كالسم في الدسم، مع أنه إنما بعثت للنبي الكريم لأتمم مكارم الأخلاق. نسف الدين كله. هذا المنطق المادي، منطق المادي. فلذلك الأخلاق أهم شيء بحياة الإنسان. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كلمة أتمم فيها ملمح دقيق جدا، يعني الإنسان فطر على الأخلاق الكريمة.
1: وكان في الجاهلية عندهم بعض الأخلاق،
2: يعني ما من خلق أمرنا به إلا برمجنا عليه، أو ولفنا عليه بتعبير معاصر، أو فطرنا عليه بتعبير القرآن.
1: نعم.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله اللي فطر الناس عليها.
1: نعم. إذن سيدي، ضبط اللسان، الكلام من العمل،
2: من عدى كلامه من عمله نجا.
1: نعم.
2: كلمة واحدة تفسد أمة، تفسد عقيدة، تفسد ابن أحيانا.
1: نعم. آفات اللسان كثيرة، يعني من آفات اللسان الغيبة، الطعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان.
2: قل كثيرة جدا
1: جدا،
2: يعني الإنسان الطعن معصية، الغيبة معصية، النميمة، الاستهزاء، التكبر باللسان،
1: التنابز بالألقاب،
2: بالألقاب شيء لا ينتهي.
1: نعم.
2: من ضبط لسانه ضبط نصف استقامته.
1: نعم. القرآن سيدي يعلمنا الأدب، يعني عندما نتكلم يعلمنا القرآن الكريم أن نتأدب، أن نختار من الألفاظ أحسنها.
2: يعني فلما تغشاها حملت حملة خفيفة، تفهم ولا تجرح حياء الإنسان. فلما تغشاها حملت حملة خفيفة

0: بس فهمًا بمستوى ثقافة
1: لمس. نعم. لا سيدي أيضا أدب الأنبياء في القرآن الكريم، يعني يوسف عليه السلام لما جاءه إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مع أنه كان في الجب قبل ذلك.
0: ما ذكرهم بجريمتهم؟
1: نعم.
0: جريمتهم أنهم وضعوه في الجب، أما السجن ما لا يجرح مشاعره.
1: نعم.
0: أي في لفتة رائعة جدا، الإنسان ارتكب خطأ ندم عليه لا تذكره به. لا. في شخص يكون اقترف ذنب وذكره لإنسان، يكون الإنسان تاب منه توبة نصوحة ونسيه يذكره به. من أخلاق المؤمن إذا تعرف إنسان كان متلبس بمعصية وتاب منها لا تذكره له إطلاقا.
1: نعم. الأب والأم سيدي في البيت كيف يعتنون بتوجيه أبنائهم إلى اللفظ الحسن، إلى الكلمة الحسنة؟
0: يعني هذا الابن إن لم يسمع ولا كلمة بذيئة ولا كلمة سباب في البيت، تعلم من أخلاقهم الكلام الطيب. أما في سباب وشتائم ويا في سب أديان
1: والعياذ بالله،
0: والعياذ بالله، هذا البيت مفعم بعبارات بذيئة وكافرة أحيانا، هذا بيت في مشكلة كبيرة جدا.
1: ينشأ الطفل على ما يعني علمه أبواه.
0: الطفل لا ما عنده مقياس، أبوه تكلم هذه الكلمة إذا ما فيه شيء. الطفل ما عنده مقياس يقيم كلام والده.
1: سيدي إن سمعها من المدرسة وجاء إلى البيت ورددها كيف نفعل؟
0: نحن أولا نقول له إذا شيء سمعته وذكرته لنا ما في مشكلة أبدا، حتى التوجيه. فإذا كان سمع كلمة غلط والأب عنف على نطق بها كثيرا ما حد يحكي شيء بقى. أما إذا أنت حكى لك شيء سمعه من رفيقه وغلط لا تعنفوا على سماعه لهذه الكلمة، حتى إلا دائما شو سمع، حتى دائما تربيه وتنبهه هي غلط هي ما بيجوز.
1: نعم. إذن يعني اليوم سيدي ألا ينبغي أن نهتم بالتحصين الداخلي؟ يعني لعل الوحوش اليوم طليقة حولنا بشكل كبير جدا، ألا ينبغي أن نلتفت إلى التحصين الداخلي؟
0: هو المشكلة أنه قديما الوحوش في الأقفاص.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم.
0: الآن الوحوش طلقاء، لا بد من قفص نحتمي به من الوحوش هو البيت.
1: نعم.
0: البيت أكبر حصن، والإنسان بهالعصر المتفلت تمشي في الطريق، الطريق فيه شبهات، فيه تفلت، فيه عورات مكشوفة، التلفزيون، الإنترنت، الصحف، المجلات، الإذاعات الهابطة، كله فيه تفلت. فلا بد من التحصين الداخلي، يعني في عنا أسلوب الردع الخارجي والتحصين الداخلي. أنا بعتقد الآن الوضع الثقافي للأمة، الإنترنت، الكمبيوترات، المشاهد التي يراها الإنسان في الطريق، هذه ألغت التحصين الخارجي.
1: الفتن في كل مكان،
0: ما عاد في إلا تحصين داخلي. فإذا ربيته على خلق عظيم وعلى ضبط للنظر وعلى ضبط للسمع ربيته تربية عالية.
1: لكن أن يقول الإنسان لا أستطيع، المجتمع سيء، لا
0: إذا
1: أستطيع.
0: قلت لا أستطيع أنكرت القرآن بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الله أمرك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين، أمرك بحاضنة إيمانية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمرك أن تصاحب مؤمنا، النبي الكريم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي، أمرك بصحبة صالحة. ففي أوامر تفصيلية، أما الواحد فتح اللقاءات من دون ضوابط في مشكلة، يعني بشكل أو بآخر رغبة شد الحبل. قعدت مع جماعة استطاعوا بذكائهم وفسقهم أن يجروك إلى معصيتهم، دعهم فورا. أما أنت قعدت مع جماعة غير متدينة لكن أقنعتهم بالصلاة فصلوا، ما دمت استطعت أن تجرهم إليك ابقى معهم، جروك إليهم دعهم.
1: إذن الذي
0: هذا الضابط.
1: نعم. إذن الذي يتحجج بالظروف الخارجية في أنه لا يستطيع تربية

0: تربية أبنائه غير صحيح.
1: في أوامر قرآنية
0: مستحيل.
1: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: مهما اشتدت الظروف نستطيع أن نربي في أصحاب الظروف.
1: البيت حصن،
0: وهناك
1: البيت حصن
0: أطفال،
1: والمؤمنون حصن أيضا،
0: وهناك نماذج سيدي. نعم. يعني الذي يقول لا أستطيع، هناك من يستطاعوا
1: أبداً.
0: كيف استطاع
1: أبداً.
0: لكن الجهود أكبر.
1: الأصل في الموضوع الآية الكريمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم. نعم.
1: والذي يتوهم أنه لا يستطيع أن يفعل هذا، أنا أقول له إنك لا تريد أن تفعله.
0: نعم.
1: يقول لك لا أستطيع، وفي الحقيقة لا يريد،
0: يريد أن يريح نفسه
1: أي دفع
0: على التربية. نعم. والمتابعة. نعم. إذن سيدي، عندما نتحدث عن ضبط اللسان نتحدث عن أمر مهم جدا في التربية الأخلاقية، يعني ليس أمرا جانبيا أو هامشيا، هو أمر أساسي في التربية الأخلاقية، أن يضبط لسانه.
1: لكن في ملمح ثاني لا بد منه.
0: نعم.
1: يقول لك عدت للبيت بعد أن نام الأولاد وغادرته قبل أن يستيقظوا. إذا أنت لست أبا، إذا ما عندك وقت أن تجلس مع أولادك لتستمع منهم وتوجههم، ما عدت أب. أي عمل يستهلك كل وقتك هذا أخطر عمل بحياتك. لا بد من وقت فراغ مهما كان ضئيلا، تجلس مع أهلك وأولادك، تربيه،
0: تسمع منهم. أحيانا يحب الابن أن يسمع أباه.
1: نعم.
0: يعني ما حصل معه في المدرسة من أمور.
1: دائما في عنا في حالة اسمها البوح بعلم النفس، الإنسان بيحب يبوح بما يعاني منه. فسماعك لزوجتك أحيانا قد تذكر شيئا لا تملك أن تلغيه. استماعك لها يريحها، واستماعك لأولادك يريحه.
0: نعم.
1: فالاستماع أدب.
0: أحيانا أب سيدي كما تفضلتم، يعني هو يأتي إلى بيته، يعني لا يأتي بعد أن ينام الأولاد، يأتي قبل أن ينام، لكن يعني إذا وضع المفتاح في الباب خاف الجميع والتزموا أماكنهم.
1: ليس أبا هذا سيدي،
0: يعني وجوده مزعج.
1: الأب عفوا، في أب العيب إذا خرج من البيت. بقول لك كلام دقيق، المؤمن كأب العيب إذا دخل إلى البيت.
0: نعم.
1: يجب أن يفرح الأولاد بمجيء أبيهم، إنه لطيف رحيم واقعي يتمثل الطفولة. النبي كان يركب الحسن على ظهره، في أبلغ من سيد الخلق، نبي كريم، رسول عظيم، يركب الحسن على ظهره ويطيل البقاء ساجدا ليريحه أكثر. هكذا علمنا. دخل حفيده الحسن، كان يخطب وهو يخطب، نزل
0: حمله
1: وصعد المنبر،
0: علمنا أمامة.
1: نعم.
0: إذن سيدي، يعني الذي يريد أن يعامل الأطفال كما تلمست من كلامكم، ينبغي أن يعاملهم بعقلهم لا بعقلهم. يعني
1: قالوا من كان له صبي فليتصاب له.
0: نعم.
1: بعقله
0: فليتصاب.
1: الطفل بده لعبة، أنت ما لقى العام باللعبة، سوء العام فيها.
0: نعم.
1: يحتاج إلى كمبيوتر صغير. نعم.
0: نعم. له يعني اهتمامات مختلفة عن اهتماماتك.
1: ربوا أولادكم وأدبوهم، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم.
0: نعم.
1: الأب نشأ ما في كمبيوتر بحياته، الآن شيء أساسي، هذا يحتاج إلى ضبط. لكن لابد من كمبيوتر للأبن.
0: كيف الضبط سيدي في البيت، ضبط الكمبيوتر؟
1: الحقيقة الضبط في أراء كثيرة. أولا هو التحصين الداخلي أقوى تحصين
0: كما
1: الداخلي.
0: بيّن. نعم.
1: لكن أيام الكمبيوتر موضوع بالصالون، موضوع
0: يعني
1: بمكان، يعني
0: في غرفة الجلوس.
1: أبدا، مو بمكان خاص.
0: أما أن يأخذه ويغلق الباب
1: فهنا مشكلة كبيرة، بيبس الزر يرى ما سوف يراه بعد 20 عام.
0: الله أكبر. وهنا تبدأ الشهوة. نعم. تتحرك بشكل.
1: نعم. نعم.
0: يعني غير طبيعي.
1: بس في مثيرات عالية جدا.
0: نعم.
1: تنتهي بمعصية.
0: نعم. أيضا سيدي، في قضية ضبط اللسان، أثر الصديق في هذا الأمر، كيف يتعلم الابن من صديقه؟
1: يعني هو في دراسة دقيقة أنه الإنسان بيتعلم من والده، والدته، وعمه، وخاله، وشيخ الجامع، وخطيب المسجد، والدرس التلفزيوني الديني، هؤلاء نسب التأثر بهم 40%، ومن صديق السوء 60%.
0: الله.
1: فأخطر شيء أن تعلم أيها الأب من هو صديق ابنك، أيتها الأم من هي صديقة ابنتك، أخطر شيء. لا بد من صحبة صالحة. أعرف أناس تفوقوا مع أولادهم كثيرا، الصديق الابن يختاره الابن في ضوء موافقة الأب، بخيره يقيم علاقات مع والده، والده إنسان محترم، بيته منضبط، مسموح أن تكون يكون لك هذا صديقا.
0: أحيانا يسجل ابنه في المدرسة ويعني انتهت القضية، لا يزور المدرسة في العام مرتين.
1: ما انتهى شيء، ما انتهى شيء.
0: نعم.
1: لا بد من تواصل الآباء مع الأولياء، وإلا
0: مع المعلمين.
1: مع المعلمين.
0: نعم.
1: المعلمون مع الأولياء.
0: نعم.
1: هذا شيء ضمن التربية.
0: نعم.
1: لذلك في اجتماع آباء دائما دوري في الأسبوعين.
0: هذا توجيه للمدارس أن تقيم هذه الصلة.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي الله. وأحسن إليكم إخوتي أخواتي، طاب هذا اللقاء بكلمات شيخنا الفاضل، ثم طاب بحضوركم ومتابعتكم. نسأل الله جميعا لكم كل خير، ونسأل الله تعالى أن نلتقيكم على خير وعلى توجيهات تربوية نافعة. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تتحدث بما لا تعلم، ولا تنقل خبرا من غير تثبت. خلق من الأخلاق المحمدية، هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الخبير الشهيد، والتخلق باسم الله تعالى الخبير هو بأن تتثبت من المعلومة من أهل الخبرة والاختصاص، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد هو أن تكون شهيدا على ما أمنت عليه، سواء من جوارحك كسمعك وبصرك وفؤادك، فلا تنقل خبرا إلا عن شهود عيان، كأن سمعت بأذنيك أو رأيت بعينيك، فلا يتأثر قلبك بوسواس الشيطان أو بكثرة تناقل الأخبار من غير تثبت وتحقق. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي تدعو للغيبة والنميمة ونقل الأخبار المسيئة في عصرنا هذا؟ وما الذي يؤدي يوما بعد يوم إلى خصام وتصادم بين الناس؟ إن العشوائية في تداول المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التأكد من كل معلومة قبل نشرها والتثبت من صحتها ومن مصدرها، دينية كانت أم دنيوية، من الأسباب المؤدية لكل ذلك. وربما لو كنا نحن المستهدفين لشعرنا بمرارة تداول أخبارنا بين المجتمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلمنا الله تعالى عبر هذه الآية ألا نتبع أو نختفي ما لا علم لنا به من قول أو فعل، فلا ننقل خبرا من غير تثبت. نحن مسؤولون عما نفعله وعما تفعله جوارحنا، وسيسأل كل منها عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما اعتقد، والبصر والسمع يسأل كل منهما عما رأى من ذلك وسمع. إنما يحمل الناس على نشر المعلومات بتسرع وبدون تثبت هو سعيهم إلى الحصول على خبر حصري، يرون في ذلك ما يجعلهم يتميزون بين الناس بالأسبقية، وهنا يؤذى أناس في المجالات شتى. فلو كان الخبر خاطئا فسيقعون بالبهتان والظلم، وليتهم يستطيعون محو الخبر. فالأمور تخرج عن السيطرة في عصر الإنترنت، حيث تنتشر الأخبار في كل الاتجاهات. أما في حال صحة الخبر فهنا ستكون مشكلة أخرى، فهي نشر الفضائح وإفشاء أسرار لا ينبغي لأحد معرفتها، وبالتالي سيتبارى الناس في إيجاد مادة دسمة لتداولها. السمع والبصر والفؤاد من غير شك ولا ريب هي النوافذ، هي أدوات المعرفة التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة والكون والشرع، فلا يجوز أن يعطلها ويهملها، فيسمع كل ما يقال له ويتبع الظنون والأوهام، أو يتبع الإشاعات والأباطيل. أما اتباع الدستور القرآني ففيه نجاة جوارحنا من ارتكاب الآثام. إذا سئلت في موضوع لا علم لك فيه أو لست متأكدا من الجواب عنه، قل لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد نجا. وإن وصلك خبر سيء فليقف عندك، وإن كان خبرا أو معلومة مفيدة توقف للحظة وقل لنفسك: هل عندي دليل مادي على صحة هذا الخبر؟ هل أتحمل وزر كونه خاطئا إذا نشرته؟ هل يتعارض مع ما ورد في القرآن والسنة؟ إذا كان عدم إرساله لا يضر، ولكن إرساله قد يحدث ضررا
فلا ترسله، لأنك سوف تسأل أمام الله عنه. والحمد لله رب العالمين.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا. ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: كل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين، وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
2: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
1: مثلا يمكن أن يقوم بتجربة أن لا ينام يوما كاملا، أو أن لا يأكل كل يومين أو ثلاثة، ويمكن أن يجرب معه التعذيب والضرب ليتأكد هل سيعترف لو تم اعتقاله.
3: وماذا بعد يا أبي؟
1: وكان أول يوم لوصول قطعة سلاح للشيخ.
4: هذه قطعة الكارلو يا شيخ.
5: نعم، هل جربتها؟ هل هي جيدة؟
4: بالتأكيد.
5: الحمد لله، الحمد لك يا رب.
4: وماذا الآن يا شيخ؟
5: الآن سنزلزل الأرض تحت أقدامهم، الآن سنقض مضاجعهم. لن ينعم قاتل الأطفال وهادم البيوت في أرضنا. أنت اذهب الآن ورتب نفسك، سنشتري قريبا عدة قطع.
6: السلام عليكم.
5: يا عبود، يا عبد الحميد.
2: نعم يا أبي.
5: اذهب ونادي على الشيخ إبراهيم.
2: ولكن كيف يا أبي تدرب على السلاح؟
5: يا شيخ صلاح، لا تحتاج إلى توجيه، أريد تدريبا جيدا، أريدهم قناصين بارعين مقاتلين.
7: لا تقلق يا شيخ، سترى بإذن الله.
5: لا أريد أن يشعر أحد بالموضوع.
7: اخترت مكانا بعيدا عن الناس، وطلبت من أصدقاء لي القيام بإحداث صوت، وأن يضعوا قداحة في النار فتخرج صوتا مشابها.
5: واحرص على أن يتم التدريب على الإطلاق في وقت قصير، ثم غادروا المكان ولا تعودوا إليه للتدريب مرة أخرى.
7: حاضر يا شيخنا الحبيب.
5: بديش أوصيك، الحمل كبير وانت الأمل بعد الله سبحانه وتعالى.
7: أنت فقط أدعو لي ولن ترى إلا ما يسرك إن شاء الله تعالى.

0: استعدادا للمرحلة القادمة.
1: وهل نجح الشيخ في جمع السلاح؟
2: لا شك أنه نجح، إنه ذكي وماهر.
0: الحقيقة نعم، جمع السلاح، ولكن
1: لكن ماذا يا أبي؟

0: ايش الاشي المهم اللي بدك تحكي لي اياه؟
1: في شاب بده يشتري مني سلاح.
0: وايش الجديد؟ ما انت بتبيع سلاح حسب ما اتفقنا. بدنا الناس يطخوا بعض.
1: الشاب هذا غير، هذا شاب شيخ ملتزم وبيصلي.
0: انت بتقول انه بيصلي وملتزم ونشاطه اسلامي؟
1: هو انا ما شفتوش، لكن هذا مختلف عن الناس التانيين، وشكله مش زي اللي بياخده من عنا دايما. بقول لك شيخ شيخ، انا متأكد.
0: اسمع، الموضوع هذا خطير وبدي اعرف ايش اخره. بدي اول باول تكون على اتصال معي وريحه واعطي اللي بده اياه، وتنساش اول باول.
2: بسم الله، الحمد لله. وظل الشيخ يتابع أمور الإعداد للانتقال للمرحلة العسكرية.
3: وهل كان الشيخ يا أبي يأخذ هذه القرارات وحده؟
2: طبعا لا يا معاذ، القرار في حركة حماس كان يؤخذ بالتشاور، ولكن الشيخ كان له الاحترام والتقدير، والكل يحبه ويستمع إليه، كما أن الشيخ أحمد كان هو المكلف المباشر بمتابعة العمل العسكري.
4: ولكن هل كان يتابع أعمالا أخرى يا والدي؟
3: طبعا يا نسيبة، لقد كان يقوم بعمل الدروس في المساجد، وأيضا كان هو المسؤول عن المجمع الإسلامي والعمل الخيري ومساعدة الناس، أليس كذلك يا أبي؟
2: بلى بالضبط، كما كان الشيخ مع إخوانه يتابعون أعمالا أخرى مهمة كالعمل الأمني والعمل الطلابي والعمل النسائي.
3: وماذا حدث يا أبي بخصوص متابعة شراء السلاح والضابط الإسرائيلي؟
5: ألو؟
0: يا عمر، كيف حالك؟
5: في جديد يا داني.
0: إيش في جديد؟
5: الشاب بده قطع كلاشينكوف.
0: احكي له ماشي، ورتب معه على موعد يكون بعد 3 أيام وبلغني.
5: حاضر يا سيدي.
0: طيب بعدين بكلمك، المهم اتفقنا؟ شلوم.

0: الأمانة وصلت يا شيخ.
1: الله يبشرك بالخير. إيش رأيكم أوصلكم للجامع من غير فلوس؟
2: شكرا، بارك الله فيك، الجامع قريب. وبعدين مش أنت علمتنا إنه كل خطوة فيها حسنات؟
1: طب اركب انتو إياه، وكل لفة في العجل فيها حسنات. إيش اسمك يا حبيبي؟
2: أنا اسمي أحمد زي اسمك.
1: وانت إيش اسمك؟
3: أنا اسمي عبد الرحمن.
1: وانتو بأي صف؟
3: أنا بالصف السادس.
2: أنا بالصف الأول الإعدادي.
1: وانتو لما تكبروا إيش بدكوا تصيروا؟
2: أنا بدي أصير زيك.
1: زيي؟ كيف زيي؟
2: بدي أعمل دروس وأساعد الناس.
1: وانت يا عبد الرحمن؟
3: أنا بدي أكون مهندس ومعاي مصاري كثير.
1: ليش يا عبود؟ ليش؟
3: أنا بدي أساعد الناس اللي ظلمهم الاحتلال، وبدي أعمل إشي يدمرهم.
1: الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، أكيد حتكونوا شاطرين في المدرسة وبتصلوا في الجامع، وأكيد بدكم تديروا بالكم على الوالد والوالدة والجيران، وإيش بدهم تساعدوهم صح؟ وربنا إن شاء الله رح يحقق أمانيكم.
4: وأنا أيضا يا أبي أريد أن أكون مثل الشيخ، أساعد الفقراء وأبني مساجد وأعمل مدرسة للنابغين حتى يكون عندنا علماء.
5: إن شاء الله يا بنيتي.
6: ولكن يا والدي، هل واجهت الحركة مشكلات بعد ذلك؟
5: العمل الإسلامي يا معاذ دائما فيه بعض المشكلات، منها مثلا قلة المال، وبذلك قد لا تستطيع شراء احتياجاتك، ومنها أيضا أنك ستحارب لأنك تحمل فكرا إسلاميا. وظل العمل الإسلامي يتسع في كل المجالات، والشيخ وإخوانه من قيادات الحركة يطورون الأساليب والطرق التي تساعد الناس على فهم الإسلام واستيعابه، حتى يصيروا يحملون الإسلام ليس بالهوية وإنما بالأخلاق والمبادئ.
7: الحمد لله، الأمور في الجمعية تسير على ما يرام، عدد المستفيدين من المساعدات يزداد، وأيضا أهل الخير قدموا في الشهر الماضي ما يكفي الحاجة، وكذلك نشاط الروضة، والناس سعداء بالمنهج الدراسي، وهناك تواصل دائم مع الأهالي.
1: نعم، هذا شيء جيد، لابد لنا من توسيع الروضة أو بناء روضة في مكان آخر، لابد من بناء جيل واع منذ صغره.
8: تم تجنيد الفرق في مجال الأمن، وتم إعطاء دورة خاصة إلهم عن كيفية المتابعة وكيفية كتابة المعلومات، وكمان تم التأكيد إن المعلومات لازم تكون موثوقة تماما.
1: أكدوا على الإخوة أننا لسنا قضاء على الناس، إنما نحن دعاء نساعد الناس على أن يكونوا على الخير، ويحاولوا أن يبعدوا الشر عن الناس. وذكروهم دائما أن يتقوا الله، وأن يكونوا حريصين على علاقة جيدة مع الله في صلاتهم وحياتهم.
8: إحنا الآن عم ننشط في الساحات الطلابية بشكل جيد.
9: تم وضع خطة العمل النسائي، وتم تحديد الإخوان في المنطقة، وستبدأ دورة إعدادهن لقيادة المناطق، وراح تكون المتابعة من خلال زوجتي بإذن الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هذا عمل يبشر بخير، الله يوفقنا يا رب يا رب.
5: وظلت متابعة الشيخ لكل الأعمال بشكل سريع، وفي كل مرة يطور الأساليب أو يقترح طريقة جديدة ليكون العمل الإسلامي أكثر وصولا إلى الناس، وكان دائما يقول يجب أن تعملوا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. طمني.
0: الحمد لله الأمانة وصلت.
1: الله يرضى عليك. بديش أوصيك؟ وزع الأمانة في عدة أماكن.
0: حاضر.
1: الله معك. بديش أوصيك؟ أي مكان لا يزيد عن 4 كوبايات بلاش ينكسروا.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيع. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع مع الجزء السابع من كل الحكاية والمفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. أستاذ منير، أنا سألتك عن موضوع التحولات التي حدثت بعد 67، بظل بيخطر سؤال في البال، هل كان هذا النقد القاسي الذي وجه للفكرة القومية ولعبد الناصر رغم الهزيمة مدرك حجمها، لكن هل كان هذا النقد القاسي محقا بتقديرك؟ وأنت يا شخص نقدي يعني عادة في
2: لا، بالعكس أنا دفعت عن عبد الناصر كثيرا. نعم. يعني حتى لأكثر من هيك، حتى الحملة اللي صارت على عبد الحكيم عامر مش على عبد الناصر.
1: نعم.
2: يعني كنت إذا بدك أكثر حنانا عليه من القسوة، والسبب أنه أنا من فهمي لعلم الحرب أنه كانت موازين القوى في غير مصلحة عبد الناصر، في غير مصلحة الجيش المصري والجيش العربي بشكل هائل،
1: في عدم توازن من نقطة البدء،
2: من نقطة البدء. وما كانش عندي شك انه لما صارت الحرب ولا بدأت انه تقع هزيمة، يعني زي ما صار في 48، وهذا بجوز بعض التأثر في والدي، ولكن كنت يعني مدرك تماما انه اللي حدث كان سيحدث لأسباب لها علاقة. إنه عبد الناصر أسلحته محصورة مقيدة، وحتى الصفقة السوفيتية والتسليح السوفيتي له كان بحدود معينة متفق عليها دوليا، ولذلك في أي حرب كان راح ينهزم الجيش المصري. هلأ في أخطاء في هذه ممكن إذا تبالغت فيها كبرتها، بس هي ما كانت بتغير من مجرى الأمور. أنا أعطيك مثال، أخطر ما في حرب حزيران فضيحة أنه تطلع الطائرة الصهيونية تضرب الطائرة المصرية
1: وهي
2: في مرابضها وتدمرها.
1: لا.
2: لا شك هذه فيها خلل كبير.
1: صحيح.
2: ولكن لو افترضنا أن بدال عبد الحكيم عامر كان في هناك قائد عسكري أكثر ذكاء وأكثر قدرة وإلى آخره، واستطاع إخفاء هذه الطائرات وما سمح
1: بتدميرها.
2: السؤال، هل كانت هذه الطائرات تستطيع أن تخرج إلى الجو وتدخل في معارك جوية مع الطيران الإسرائيلي وتهزمها، ولا كانت تتساقط بالجو وتكون النتيجة نفسها؟
1: لكن يعني
2: كانت تأكد تمام لو هذه الطائرات ما طارت، يعني ما انضربت في مرابطها، ما كانت تقدر تطير. هلأ الطائرات العراقية لما صارت الحرب في العراق كان مخبيها وكان قادر، ولا الطائرات اليوغوسلافية.
1: نعم.
2: اليوغوسلافيين طيرانهم كلياته في حرب 98 كان كله عمليا حاطين لهم هياكل وهمية وكذا، ومعظم الطيران كان سليم.
1: نعم.
2: ومخبى في مرابط والأخير،
1: لكنه لم يخرج للمواجهة،
2: ما بيقدرش، لأنه في تفوق جوي هائل، تفوق في الجو هائل وسيطرة على الجو هائل.
1: طيب يعني دعني أقول شيء، ربما البعض يتهم هذه المسألة بمنطق تبريري إلى حد ما، ولكن يعني ننظر إلى الأمر على الشكل التالي. هناك حديث عن أن عدو صهيوني والحرب قادمة ولا بد من قتال، يعني كان حجم التعبئة السياسية، حجم التعبئة الدعائية والإعلامية كبير جدا. لماذا لم يوازي حالة من الاستعداد العسكري؟ وهذا يمكن أرجع نسألها عن فتح هذا الموضوع مرة أخرى، لماذا لم تكن حالة موازية من الاستعداد العسكري والتقني لمواجهة هذا الاحتمال؟
2: يعني حتى لو نوجد، يمكن أنا الحقيقة في ظل الدولة القطرية وأنظمتها، وفي ظل الجيوش إذا كنت تكون الاعتماد على الجيوش، وفي ظل التحكم بالتسلح، غير ممكن أن الجيوش تقوم تنتصر على الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، غير ممكن. وخصوصا انه الطيران الامريكي في الجو، يعني كان لو الجيش الطيران الصهيوني اخفق كان الطيران الامريكي سيتدخل وسقط لك الطائرات.
1: كانت الهزيمه واقع.
2: الهزيمه واقع، ميزان القوى واقع، وانا لا اعتبر انه عبد الناصر ارتكب تلك الهزيمه والجريمه الكبرى، لانه الحركه التحرر العربي منذ أن نشأت كانت تسبح ضد التيار، كانت تتقدم بموازين قوى غير مؤاتي إطلاقا. حالة واحدة كان ممكن يتغير العملية لو أخذ قرار أنه تصير حرب شعبية على الطريقة الفيتنامية، على الطريقة يعني الحرب الروسية لما صار عليها العدوان.
1: لا.
2: أنه هذا النوع من لكن مجتمعاتنا والعقلية مش مهيئة، ولا حدا كان يحكي فيها، يعني ولا حدا كان يحكي فيها أن القاهرة تكون مستعدة تتدمر،
1: تكون هانوي مثلا
2: تكون تتدمر وأنها تضل تقاتل. كان هذا الكلام ولا أحد من كل اللي تفلسفوا على عبد الناصر وهاجموا بتحملها أو كان يفكر فيها، كلهم أخذوها بموقف سطحي وكل ظالم. وافتئات إلى حد اليوم كل الناس اللي بيهاجموا بيحكوا عن هزيمة حزيران هم ظالمين، عرف كيف؟
1: نعم.
2: لأنه الحقيقة عبد الناصر كان يسبح ضد التيار ويقاتل قتال واللي أحرزه، والأهم من هذا

0: جانب واحد كان ممكن إذا بده يصير إنه البلاد تقرر تدخل في حرب ضروس تتهدم مدن، الناس تجوع، الناس تعيش على الكفاف، الكل ينخرط في معركة ويصير حكم حديدي حزبي يدخل كل هدول اللي بتفلسفوا على الحرب، ساعتها كان ممكن الأمور تختلف. أما إذا بدك تحافظ على دولة وتحافظ على المدن وتحافظ على مستوى من المعيشة بس بدك الجيش ينزل على سيناء يحارب وينتصر، هذا كان شيء غير ممكن في تلك المعادلات.
1: صحيح. اللي كانت ربما المقاومة عادة بعد ذلك غيرت هذه المعادلة وعطتها شكل جديد، لكن السؤال بدي أضل على النقطة، لكن عشان ربما
0: لذلك أنا لم أكن أقبل بالهجوم على عبد الناصر، هذه الهجمات اللي صارت ظالمة كلها تحت البرجوازية الصغيرة والعقلية. حتى أذكر أنا، وهذا صارت مع فتح في حرب بعد أيلول، في الحقيقة بنفس اللحظة أنا كتبت عدة دراسات عن ثورات قادوها ماركسيين لينينيين أحزاب وكلها فشلت وسحقت وانتهت، من الحرب الإسبانية للحرب في اليونان، الثورة في الفلبين، للثورة في الملايو. مش صحيح أنه المشكلة مشكلة برجوازية صغيرة وبرجوازية كبيرة طيب ما هو لإقبالك اللي عم بحاربك من برجوازية أكبر من أبوك. يعني مش هذه يعني نظريات سطحية.
1: طيب هذا التحول اللي صار، هل تعتقد يعني أو تعتقد أنه كان نوع من الهروب من مواجهة الاستحقاقات القادمة، يعني أو أصبح زي موضة؟ يعني بعد 67 صار عندنا زي موضة الحركات القومية تتحول إلى حركات يسارية، نقد قاسي جدا للعقل العربي والذهنية العربية والنظام العربي، يعني النقد طال كل شيء تقريبا.
0: أخي كله مضحك، هلأ بجرؤ أحد، بجرؤ نايف حواتمي ينشر كتاب أو مقال كتبه في تلك المرحلة يقول أنا هذه من تراثي، بجرؤ كل اللي حكوا بهذاك الوقت يقولوا إحنا كتبنا وعملنا نقد لو صارت علي الأمور كان صارت أفضل، كلهم كلامهم كان في حينها زوبع بفنجان وكلام ساقط ما له قيمة نقدية حقيقية.
1: لكن هؤلاء مفكرين كبار مثلا مثل صادق جلال العظم يعني وكتاباته في
0: نقد الهزيمة، يعني للأسف يعني كتاباته في منتهى الضعف جلال العظم، ولا بالماركسية ولا له علاقة بالماركسية. تعرف هي قصة الهزيمة، انت اذا ما رديت عليه لصادق العظم في
1: الثوره الفلسطينيه بين النقد والتحديد،
0: اقرا اول ثلاث صفحات
1: احنا يعني قرانا تلمذنا على، ولكن
0: لا لاحظ انا قلت له، قلت له انت بتسميها هزيمه ايلول ايش لك علاقه بالماركسيه؟ يعني هل سمعت يوما ماركسي بقول هزيمه الكوموني هزيمه ثوره 1905، ولا هناك تمجيد للكوموني وتمجيد ل 1905 كيف انه الناس تجرأت على حمل السلاح وتجرأت على القتال، وكان ماركس قال للعمال انه عصفوا السماء، ما هذه الشجاعة في الباريسيين كان يقول، وما هذه العظمة لقد عصفوا السماء. يعني كيف انت ماركسي ما بتبشر الا بثورة قامت فيها الناس وقاتلت فيها الالاف وراح فيها الشهداء ودافع الشعب لأول مرة عن نفسه بالسلاح، تسميها هزيمة بس قلت هزيمة هزيمة هزيمة إيش البرادي؟
1: كان متأثر بجو 67
0: يعني ممنوع،
1: وكتاباته النقدية عن 67
0: يعني ممنوع نثور، يعني ممنوع نحمل السلاح إذا كانت الهزيمة هي السقطة النهائية، معناته ما لازم نحمل السلاح إلا إحنا لما ننتصر على إسرائيل.
1: هو بيقرأ تجربة، يعني هو قرأ تجربة لحد 67 وبعدين قال لك أنه يعني هذا النمط من الأداء أدى إلى هذا النوع.
0: هذا غير صحيح، لأنه ما بفهم في ميزان القوى، غير صحيح أنه هو بادئ بالهزيمة. يعني ميزان القوى مقرر وضع معين، يعني إحنا لما نكون إحنا بثورة ما كان في إمكانية أنه إحنا ننتصر، خد مني ما كان في إمكانية أنه ننزل هزيمة بالكيان الصهيوني بمعنى نحرر فلسطين، ما كان في هذه الموازين.
1: كانت الفكرة هي شكل من الاشتباك، الإشغال، التحضير لمرحلة
0: قوة متواصلة على مستوى عام وعلى حرب طويلة الأمد. طب لا ماو تسي تونغ كم مرة انهزم؟ يعني لما دخل في الحرب يا سيدي في فيتنام، فيتنام عمل ثورة بال 45 بعد ما انهزموا الفرنسيين، حرر كل فيتنام، بعدين دخلوا على الفرنسيين طلع على الجبال. حدا بسميها هزيمة ال 45؟ يا أخي هدول ما هم مش ثوريين، هدول ناس بس ببشروا بالتقاعس وبدهم حملوا وظنوا نفسهم انه النقد. النقد هو النقد، انك

0: انت تحطم كل شيء ولا انك انت تدرس الواقع وموازين القوى وتحسب حسابات وتقول لو نعمل هيك كان بنعمل هيك. اما تيجي تقولي لو كان في نظرية ثورية ما كان صار اللي صار. مين قال لك انه اذا كان عندك انت نظرية ثورية بتصير معفي من الهزائم وبتحتلها؟ طب ما الذين حملوا النظرية الثورية واعتبروا حالهم تخلصوا من البرجوازية الصغيرة اللي هم الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، ما شفناهم فعلوا الأفاعيل بحرب أيلول بفترة أيلول؟ شو عملوا؟ إيش عملوا أكثر من فتح في أي موقع؟ يعني
1: فتح كانت مهيمنة، يعني مثلا جبهة الديمقراطية طرحت كل السلطة.
0: طب بقدرش يمسك موقع
1: يثبت فيه؟ طيب معلش، الجبهة الديمقراطية طرحت كل السلطة للمقاومة وهذا الأمر فتح ما عملت فيه.
0: يعني بتقترح بتقترع فتح رح تاخذ السلطة؟
1: لا ما هي يعني
0: بعدين
1: حاولت بنوع من التطبيق على الأرض، شكلت ميليشيات ثورية وبثت النشيد الأممي للناس
0: وحاولت. أيوة ولما صارت الحرب وقالوا لهم طيب إذا كل السلطة للمقاومة يتفضلوا، هاي حرب مع الجيش، وين صفوا؟ وين أخذوا السلطة عند
1: خلفيتك اليسارية؟ ما داعب شيء فيك هذا الموضوع؟ يعني عندما طرح هذا الشعار وأنت صاحب الخلفية، يعني لما طرح شعار كل السلطة للمقاومة ما داعب شيء بتفكيرك؟
0: بالعكس، أنا وقفت وقوف شديد ضده، قلت هذا جنون.
1: ليش؟
0: لأنه هذا في الوضع الأردني، لما تقول كل السلطة للمقاومة يعني يا شاك أردنيين إحنا الفلسطينيين ما نسلم السلطة، معناته إحنا استعدينا قوة كبيرة، استعدينا الجيش، استعدينا الأمن، استعدينا كل الناس، استعدينا القبائل، استعدينا الناس، إخواننا، أهلنا، استعديناهم. كيف يعني؟ إحنا بدل ما نجعل من الأردن قاعدة رباط، قاعدة يلتحم فيها الفلسطيني مع الأردني ويلتحم فيها الجميع، ونخلي حتى النظام غطاء لنا بشكل أو من الآخر ونراعي جوانب معينة فيه حتى نخلي عنا قاعدة. يعني زي ما بيعمل حزب الله في لبنان الآن، ما بيجيش حزب الله بيهدم كل إشي بيقول لك كل السلطة لحزب الله. تصور واحد هلا في لبنان يقول كل السلطة لحزب الله للمقاومة، شو بيصير؟ كأنك بتقول للبلد تفجري. يعني شعارات شعارات.
1: تقديرك الناس كانت مأخوذة هيك؟ يعني مأخوذة بمناخ عام، بمعنى أنه شيء بسموه مرات بالعربية الدرجة أو الموضة، يعني
0: رحب بدك للصراحة. أنا شخصيا بحب الجبهة الشعبية، يعني ما ليش مشاعر سلبية تجاه الجبهة الشعبية، ومن ذكريات أيام ما كانوا قومين عرب وكنا مع سوا بالسجون وبحترمهم وبقدرهم وإشي. لكن أنا برأيي ما كان من الصواب أنه يقلبوا لماركسيين، لو ضلوا قوميين ضلوا جبهة شعبية كان أفضل لهم 100 مرة.
1: نايف حواتمي. كان في نوع من الغيرة في الموضوع انه هو يعني حول لازم يحول
0: دخل يلعب. انا ما بديش كمان ادخل في هذا النقد، يعني ما شايفه مهم، بس الحقيقة
1: في مقال شهير لميشيل ابو جودة قديم كان بيقول فيه انه هاي مشكلة الشعبية التاريخية، اجت تعمل كفاح مسلح لقت فتح سابها، اجت تعمل ماركسية لقت الديمقراطية سابها. انه كل مرة كانت بتلاقي حالها متأخرة خطوة فكانت تندفع اكثر. مقال قديم يعني أنا هلا ذكرته،
0: يعني ممكن يكون هذا فيه جانب علما أنه القومين العرب الحقيقة لازم يسجل لهم،
1: كانوا سباقين في
0: كل موضوع الفلسطيني. صح. علينا كلنا بالخمسينات للصدق، وكانوا مهتمين في اللاجئين ومهتمين في قضية فلسطينية وكان عفويين هم.
1: صحيح.
0: وما كناش ننظر لهم انه هم ناس يعني منظرين وإشي، وفي يعني بساطة في شعراتهم.
1: شخصية الحكيم على الأقل كانت يعني تحمل كثير من المواصفات.
0: القوم العرب عموما يعني الحقيقة للإنصاف يعني كانوا ناس معقولين ومقبولين.
1: طيب قبل ما ندخل على تفاصيل فتح، يعني طالما فتحنا موضوع السبعين، تقديرك ألم يكن هذا الصدام حتميا بين منطقي الدولة والثورة؟ يعني عندما تضع ثورة في بلد، هذا البلد له شكل من الاستقرار، أنت ذكرت في حلقات سابقة أنه كان هناك قرار بأنه ممنوع أن يسقط، وتأتي لتقيم ثورة على حدود 650 كيلومتر، تحدث اشتباكات، معركة الكرامة 68، تقوم بعمليات ضخمة في 69، حزام أخضر وهوشي من نوع إلى هنالك، ألم يكن الصدام حتميا؟
0: هلأ شوف، الحقيقة هذه قضية دقيقة لازم يجاب عنها بقراءة الوضع السياسي. بعد 67، بعد حزيران 67، كانت الأرض العربية بما فيها الأردن مهيأ لأن تقوم مقاومة في داخله، وكان في دعم عربي له بشكل خاص، دعم ناصري له. ولذلك بتقديري لو أحسن إدارة الصراع بدقة في داخل الأردن مما لا يستفز، يعني أول شيء لا يشكل تهديد للكيان الدولي وللسلطة، ولو حافظ على التحالف مع عبد الناصر
1: اللي سقط بموضوع مبادرة روجرز والهجوم
0: عليه، هو من الأصل في هجوم عليه من 67 أنه قصة برجوزة صغيرة، ولكن لو فهم القانون أن تبقى الثورة الفلسطينية ملتحمة مع عبد الناصر، وأيضا في سوريا وفي العراق ما لعبوا لعبة المواجهة مع عبد الناصر، يعني كان مفترض هذه الدول تكون على توافق. لو هذا تم كان بالإمكان للأردن أن يبقى لأمد طويل، لا بعرفش قديش، لكن بالتأكيد مش في أيلول،
1: يمكن السنة اللي بعدها،
0: بيجوز سنتين ثلاثة، مهين كلها موازين قوى وتقلبات، يعني ما حدا بيقدر كل اليوم، ولكن كان الفرص متاحة أنه يصير في تطور في الوضع العربي أفضل.
1: بتصالحوا المنطقين بتقديرك؟ يعني هل يمكن المصالحة بين منطقين؟
0: لفترة
1: من الدولة هي تنحو نحو فكرة الاستقرار والثبات، والثورة نحو التغيير والانقلاب الجذري.
0: لا، هي مش بالضرورة، ممكن تلاقي حلول وسط في النص، بتقدر لفترات معينة يصير في تعايش، مش بالضرورة ما يصيرش في تعايش. يعني في لبنان الثورة الفلسطينية تعايشت مع الدولة اللبنانية سنوات
1: ثلاث أربع سنين.
0: ليش ثلاث أربع سنين؟ سنوات
1: من 69 ل 75.
0: طيب قلال، ست سنوات هذول. واللي خربها ما خربها العلاقة بين الدولة، اللي خربها العلاقة الأهلية اللي صارت الحرب الأهلية. وكذلك في موضوع واستمرت تعايش بين الدولة وثورة ومقاومة لحد اليوم في لبنان. طيب لو في وضع عربي، أنا بقول لك كان الشرط في ذلك الوقت الخط السياسي، مش انه عبد الناصر برجوازية صغيرة ودخل بهالمهاترات هذه وعمل شق بين سوريا، ما كان جماعة غسان جديد وهدول كمان
1: صلاح على
0: عبد صلاح جديد كانوا داخلين في هذا الصراع، يعني هلا بديش اقول عنه الطفولي،
1: كان له طابع نظري ايضا وثورة شعبية وحركة تحرر وطني وضد،
0: كان معجب لتروتسكيين انه ثورية كتير سورية في زمنهم، لدرجة انه كان يعتبروها التعاون الأممية الرابعة انه هذه كاسترو رقم اثنين.
1: سوري. طب ما في مشكلة هون بال 67 لما اتخذ قرار قمة الخرطوم بلقاءاته الأربعة الشهيرة وموضوع الشقيري وما إلى هنالك، كان يعني أثيرت إشكالية بين منطق إزالة آثار العدوان ومنطق التحرير. هون بدأ التعارض، يعني كمان في شيء، خلينا احنا كمان شوي يعني نكون، خلينا أخذ أنا دور على الأقل أنه أطرح الإشكاليات هذه. كان في إشكالية واضحة أيضا هنا بين منطقي إزالة أثار العدوان ومنطق الثورة التي تريد التحرير، وبالتالي كان الصدام مع عبد الناصر لما جلى في روجرز.
0: ليش الإشكال في هذا يؤدي للصدام؟
1: كان في إمكانية للتعايش بين الفكرتين.
0: أخي عبد الناصر قال نفسه، قال أنه المقاومة إلى حق ترفض روجرز وإلى حق ترفض قرار 242 اللي هو إزالة أثار العدوان.
1: نعم.
0: طيب بس ما هجمونا إحنا، خلونا إحنا نحرر الأرض وبعدين ندبروا رأسكم. إحنا كان ممكن السياسة الحكيمة إنه إحنا ما نصدم مع الأنظمة العربية في شعارهم الخاص
1: بإزالة أثر العدوان
0: أو بقرار 242. إحنا ما نوافق عليه. يعني إحنا لازم نعارض قرار 242 كفلسطينيين، كثورة، كمنظمة التحرير، نعارضه. ولكن ما منصادم اللي بأيدوه. يعني الفكرة إنه العقل التوليفي هون الذي يستطيع أن يجمع أو يتبنى سياسة مزدوجة في آن وفي توازن دقيق بينها. أنت عدوك الكيان الصهيوني، عبد الناصر له اجتهاد له ظروف، سوريا له اجتهاد وله ظروف لحد اليوم، بكرة نفس الشيء العراق، نفس الشيء الأردن. طيب والوضع العربي ككل، وانت بدك تشكل ثورة، مفترض بالفرضية انه هذه متناقضة مع هذا الوضع كله، علما انه تبين انه مصيح انه هم حاملين مشروع ثورة تقلب الارض.
1: هلا بعدين هذا بين،
0: اي بس كان هذا ادعاء مش واقعي، يعني كان مبني على وهم مش مبني على مشروع واقعي وارضية انه هم راح يتحول ثورة بهذه الضخامة. طيب انت أجا عبد الناصر حل لك المشكلة، قال لك يا أخي أنا بدي أوافق على مشروع روجرز، أنا بدي أوافق على قرار 242، هذه إمكانيات. أنت مقاومة إلك حق تكون مع التحرير الكامل، أنت إلك حق تحمل السلاح، أنا بحميك. وفعلا لعب دور أساسي بوجود الثورة في لبنان وبوجود الثورة في الأردن.
1: طيب مش على سبيل المناكدة، ولكن بهذه الحالة ألا تشكل هذه بيئة طاردة لحالة المقاومة؟ يعني عندما يوافق الأردن على 242 وبدي يعمل بمقتضى، هيقبل انك تكون انت
0: بيصير قوه طارده يعني يحققها؟
1: ما هو بيخلق بيئه طارده لحاله المقاومه، مش هيك بيصير؟
0: ما بيخلق بيئه طارده، بجوز بيئه تحمي كمان، يعني زي قصه الغطاء اللي هو بشكله. هو قال انا بدي قرار 242، هذه حدودي. طيب ما كان هذا شيء واقعي، ما كانت الكيان الصهيوني ولا امريكا بدون يعطوه 242.
1: نعم.
0: حتى تصل إلى قرار 242 كانت من إحدى الوسائل دعم المقاومة، يعني من وجهة نظر عبد الناصر من وجهة نظر الآخرين إنه المقاومة هاي إذا قامت راح تحمل كتف معنا وقد تساعد على إزالة أثار العدوان. هذه صفقة إحنا منوافق عليها، نقدر نعملها بدون ما نأيد.
1: بدون أن تعلن أنك توافق على هذا؟
0: لا لا، أعلن إني أنا أوافق إنه هم بدهم يحرروا الأرض، يحرروا أرضهم. أنا لا أوافق على قرار 242، لا أوافق على الصلح ولا الاعتراف اللي هو لاقات الخرطوم، أنا متفق أنا وياهم عليها ومتفق معهم أنه أنا عندي فرصة أني أقاتل كقوة شعبية، كقوة مقاومة رديفة إلى آخره. هذه صفقة ممتازة وتخلي تضامن عربي كله معك فيها. لكن لما أنت تترك المقاومة بتصير حربك مع عبد الناصر، بدك سقط عبد الناصر وبدك تدخل في حرب مع سوريا إذا كنت مع البعث العراقي أو العكس، فأنت هوني غيرت الاتجاه. يعني مش اللي عمال تحكي أنت عمال يتحقق، الذي يتحقق هو عكسه.
1: نعم.
0: ولذلك لماذا كنت أنا مقتنع بسياسات فتح حتى في قصة سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية؟ هذه مثلا من القضايا اللي فيها عبقرية كان بفتح إنه حطرتها، إنه أنت كقوة فلسطينية كقوة مقاومة ضمن الظروف العربية ضمن ظروف التجزئة يجب أن لا تدخل في لعبة التدخل في شؤون الداخلية العربية.
1: ولكن يعني هناك من يأخذ على هذا الموضوع ملاحظات كثيرة، منها إخراج الجمهور العربي من المشاركة وإلى آخره، ولكن
0: لماذا إخراج؟
1: أنا مضطر أتوقف، يعني الوقت للأسف انتهى. الحوار معك ممتع ولا يمال. حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيج.
1: نحن مسلمون مؤمنون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
5: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بالأخ المناضل المجاهد رضوان الشحيمي في حديث حول ذكرياته ضمن العمل الجهادي المقاوم ومعرفته بالعديد من الشخصيات التي عاصرها في تلك الحقبة الذهبية. بداية الأخ المناضل رضوان أبو إبراهيم، السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
6: هل لكم أن تحدثون عن شخصية الدكتور الشهيد عصمت مراد؟ يعني بماذا كان يمتاز؟ أريد معرفة
7: يعني دكتور عصمت. أول شيء دكتور وطبيب. يعني بالوقت الطبيب مناضل، مناضل كبير، أطول بهمه العمل السياسي، أطول بهمه العلاقات، أطول فتح علاقات، أطول بهمه أنه شو بدنا نعمل هان، شو بدنا نسوي هان، في إلى آخره. يعني طبابي كانت عنده مسألة يعني هيك شكلية، يعني يحكم طبعا مش من شان المهل، ما يهمه هذا الموضوع. كان هو العمل التنظيمي، العمل السياسي، العمل المقاوم، العمل العسكري، كان ديدنه يعني ليلا نهار شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي. وكان بهذاك الوقت يعني في تليفون نتواصل مع بعض، كنا سوا على مستوى لبنان تقريبا كل شهر 20 يوم نقعد قعده نناقش شو بدنا نعمل، شو عملنا، شو الى اخره. ومن خيره الاخوه والله يعني الدكتور عصمت رحمه الله، كان خساره كبيره.
6: الدكتور عصمت كان له دور كبير في تأسيس الكتيبة الطلابية التي يعني أشرتم وتحدثتم عن الكثير.
7: طبعاً كان له دور كبير.
6: هذه الكتيبة يعني عملياً كان هناك حركة فتح موجودة في لبنان بشكل قوي. كان له وجود عسكري وحتى سياسي. أهمية تأسيس الكتيبة الطلابية في تلك الفترة، يعني لماذا يعني لم ينخرط هؤلاء الذين أرادوا الدفاع عن فلسطين خلال حركة فتح إنما بكتيبة يعني مستقلة عن
7: يعني كانت تمثل الكتيبة الطلابية أو كتيبة الجبهة تمثل فكر سياسي معين يقوده الأستاذ والأخ المجاهد منير شفيق. كانت مسألة فلسطين مسألة أولوية من النهر إلى البحر. كانت مسألة فلسطين وعدها لا، يعني هاي الأساسية. يعني إحنا ضد أي خلاف مع أي نظام عربي وكذا، لا تضرب الكيان، تضرب الكيان بيضعف هذا النظام العربي التجزئة الموالي للغرب إلى آخره. هلا يعني إذا بدك أكثر من هيك، إحنا اشتغلنا بموضوع تاني يعني قبل يعني بعد 78 كان في أخ سوري في لبنان، يعني طبعا حزب سياسي، قال له أنتوا شو بتشتغلوا؟ بتعطوا بيان وبتروحوا بتروحوا الحبس؟ ما في شغل يا حمدك، فوع الحبس من شينا وروحوا على المستشفى. ورحت أنا على سوريا على مدينتين، والله يعني هذيك الفترة طبعا ما قبل 82 هي الحكي، يعني خليها 79 80 دربنا أكثر من 80 شاب مقاتل سوري. شو الفكرة؟ إنه بده يفتح شبكة الجولان. هذا السبب. يعني كان بدنا نفتح جبهة يعني فلسطين يا أخي ما بيحرر هي الجيش العربي. بيحرر مقاومة من غزة من مصر، مقاومة من الأردن، مقاومة من سوريا، مقاومة من لبنان. بس وجدت هاي المقاومة، إذا وجدت إسرائيل ستندحر بأسرع وقت. هي كان الهدف وهي الفكرة كانت. للأسف الشديد بعد 82 تغير مسائل كتير وتراجعت أمور الكتيبة. أنا بقول لك يعني إذا بدك أكثر من 300 شهيد مقدمة في على مستوى كل لبنان. ما في كتيب فاتح مقدمة ده، إنه هي مش كتيبة، هي أكبر من كتيبة وأكبر من قوات. وكان كل الهدف يعني فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين، ضد التسوية، ضد أوسلو، ضد النقاط العشر، ضد انه كل شبري يندحر عن نقدر نعمل دولة، ضد الدولة. ليك الدولة اليوم ما صارت، بس مع الجهاز الأمني الفلسطيني والإسرائيلي بس في تنسيق، ما في شيء تاني للأسف الشديد. للأسف صايرين معوقين للمقاومة العظيمة اللي عم يصير بفلسطين. غير ما المفروض يصير، ابن 13 سنة عم يفوت يقاتل، وش منتظم منتمي لحدا عم يروح يشتري سلاح بيعرف كيف كذب، بروح بيعمل عملية بروح يستشهد. هذا الشعب العظيم بده ينتصر، وهذا مقدمة الانتصار العربي القادم إن شاء الله.
8: إن شاء الله. الاجتياح الإسرائيلي لبنان عام 1982 شكل صدمة للعديد من القوى، ومن ضمنها منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التراجع الكلي عسكريا من الجنوب. هل كان للكتيبة الطلابية مشاركة في الدفاع عن المناطق أو القرى التي كان يتواجد فيها بعض الإخوة من هؤلاء أو من هذه المجموعة ضمن الجنوب أو بعض مناطق البقاع؟
7: في شغلة يعني تعلمها من الحروب اللي صارت، مقاومة الفلسطينية بشكل عام بوجه عدو متفوق طيرانا وبحرية ومدفعية، فيني بقول لك ما وصلت كل المقاومة حتى نحن يعني بالكتيبة انه تقاتل ككتيبة، قاتل كسري بكل الحروب اللي صارت يعني ب 72 الأول 82 تتوزع السرايا إلى إلى مجموعات، كل مجموعة قاتل لحال. هلا في مجموعة قاتل، في مجموعة تنسحب، في مجموعة إلى آخره. هلا ب 82 اللي الشيء العظيم اللي صار هي قلعة شقيف، رحمه الله الأخ علي بطوع، يعني بنى قلعة تحت القلعة. كل الشباب وهي كانوا أغلبهم يعني تقريبا الأخ سمور، هو الأخ سمور نسيت الاسم الصغير وقائد الكتيب، هي موجود يعني بالإعلام انه لم ينسحب ولا مقاتل من الشباب، حتى كان في يمنيين وشفنا باخر من جيب اساد على الرسول الاعظم. الاسم الكبير ضل هونيك كاساد، في اسم جاب، لم ينسحب احدا. عده جنرالات راحت، عده قوات راحت، عده اليات راحت، طبعا بالاسلحه المتوافره يعني فينا نقول كانت معركه عظيمه جدا بكل المقاييس. يعني العدو الصهيوني في نور ما شاف مثله في هيك مواجهه، واجا رابين وقتها انخجل بالاخر انسحب. عم بقول له بيسالوا انه هل انهربوا؟ قالوا لا، قاتلوا وماتوا ولم ينسحبوا. اذا مقاتل
8: بطوله كبيره،
7: بطوله كبيره. هلا طبعا القوات اللي اجت فيما بعد اجت لعندي انا عن صعدنين لهون، طبعا في اسم اجا من سلاح الدنيا، وبلشنا نستقبل نستقبل نستقبل نستقبل نستقبل كل القوات اجت لعنا. وعملنا بعدين اذا بدك موقع عروبي، يعني عروبي بمعنى عراقي سوري لبناني يمني، بدنا نعمل مقاومه عربيه. وانا حكي عنها باحد المسائل. طبعا بلشنا نظبط ترتيب القوات العسكريه الكتيبه، يعني عندنا منطقه صعدنيل تعلبيه برلياس روح شرقا الى اخره، رتبت مواقفها. انا بيجيني اخ من الارض المحتله بيقول لي عملت كذا، بقول له نسيان، انا عملتهم كلهم والله نسيان. كيف رتبنا المسائل يعني؟ يعني وين بدك تستقبلهم؟ بدك تشتغل عليهم انه مش الحال هلا اللي صار. يعني في ازمات نفسيه بصير عنده الاحد، يعني اذا واحد عندي بده يفل على الهرمين قلت له واقف من الشباب الطرامين يعني للاسف. انا عيطت عليه شوي انه خلص ما عادش في اشتياق، قلت له خليك عندي خليك عندك، لا بدي وراح. بعدين صرت ادور علي، ليش تحكي له هيك؟ عرفتي؟ هلا كل انسان له طاقه وكل انسان على التحمل والى اخره. بالعكس رتبنا كل الامور خلال هذه الاشهر كلها وبعدين يعني طلعنا للعمليات. الاسرائيلي كان بابلياس كان بعجب جنين يعني شوي وصرنا نشتغل كيف بدنا نفوت لهونيك كيف بدنا نعمل عمل عسكري. هذا من جهه، من جهه ثانيه كيف بدنا ناخذ اغراض واسلحه على صيد لبيروت بدنا نعمل هونيك شغل. يعني هذا اللي اشتغلنا عليه وهذا قبلنا ما حد اشتغل عليه البدايه ابدا. هاي بتحكيك ببدايه يعني اجتياح بحزيران تموز اب صار بلشنا هذا الشغل
8: بعد الاجتياح بشهرين
7: حوالي شهرين بعد ما ترتبت كل الامور صرنا ندرس الوضع نتواصل مع صيدا نتواصل مع بيروت شو بدكم اللي عملناه. الحمد لله.
8: في هذا الجانب هل كان هناك تعاون مع بداية انطلاق المقاومة التي بدأها السيد عباس الموسوي رحمه الله في منطقة البقاع باتجاه الجنوب؟ هل كان هناك تنسيق بينكم أم أنه كل منطقة تعمل بالإطار الذي تراه أو الذي تستطيعه؟
7: والله طبعا كان في إلا أما شيخ صبري كان هو الأمين العام
8: وكان هون لم يكن قد أعلن حزب الله في هذه المرحلة.
7: في هذه المرحلة في حزب يعني في مشايخ علماء
8: أتكلم عن بداية
7: عن علماء نحكي عن علماء حتى السيد عباس حتى السيد محمد يزبيك كنا يعني نلتقي فيهم دائما يعني طول بهي الفترة وكان بهمنا بعض الإمكانيات يعني وكان الحرس موجود في بعلبك يعني نسأنا معنا ومع الحرس وبدأنا بجلب الإمكانيات للجنوب
8: باتجاه الجنوب
7: وباتجاه بيروت.
8: بالانتقال إلى جانب آخر من ذلك التاريخ بداية تحول هذا الجو جو الكتيبة الطلابية الذي أسسه والذي عمل عليه الأخ الأستاذ منير شفيق بداية التحول للإسلام يعني هل لكم أن تحدثون عن حلقات النقاش أو جلسات الحوار بينكم؟
7: إيه لا نحكي ما قبل الإسلام يعني كنا طرف يساري ندرس ثورات الشعوب تجاربها خبراتها من الثورة الصينية ثورة فيتنام ثورة لاوس ثورة إلى آخره. كانت الماركسية مناش عنا عنصر يعني هي عاملي إرباك فينا بمعنى أنه خلاص لا كنا نحترم كل تقاليد شعبنا كل عبادات وكل كل ونحن نصوم ونصلي حتى يعني مش أنه بالاسم يسار يعني بهالمعنى هذا. وأحد الإخوة الله ما زال حي يرزق كان في بيروت وتشهر عندي هان في سعدنين بالبيت رئيس الحكومة السابق العراقي هي الموجود خليم بس وزير سابق كمان وزير النفط بيفرجيني كتاب ما هو لإنجليزي شو بيحكي فيه؟ إنجليزي بيحكي بالحياة بعد الموت. طيب الشيوعيين بيقولوا فيش الله بيلحبوا. طيب هي الكتاب النيرون ليش ما ترجموش الشيوعيين؟ طيب أنت ترجمه زي شو؟ ما ترجم. هلا نحن الإسلام كان بعد الثورة الإسلامية اللي طرحت كل الشعارات يعني من تحرير فلسطين وحدة الأمة فهذا شعاراتنا. بدأنا طبعا يعني نخطو خطوة في بعض الشباب يعني التزموا إسلاميا إسلام وحدوي طبعا شو شيء ملوش إسلام مذهبي وطائفي ولا إسلام وحدوي بلشوا يعني بكفكر إسلامي. إيه الإسلامي بيعمل ثورة إسلامي بيعمل وحدة إسلامي بيعمل نضال ضد العدو الإسلامي بيعمل كل شيء وعمل بالتاريخ. ليش أنا هي تاريخي ما بدي أشوفه بدي أدرسه حقي فيه بس بدرس تاريخ شعوب الأخرى عنه. طيب اشتغلت بس نحن كمان سبقنيهم ب 1400 سنة لذلك بلشنا يعني عدد من الشباب يطلعوا على طهران من يشوفوا كبار المسؤولين وكذا شو فينا نعمل شو فينا نسوي إلى آخره كله من شيء فلسطين يعني هذه المسألة من فلسطين. هلا على مستوى الشباب أنا راح أذكر واحد الله يرحمه استشهد والثاني استشهد رحنا كان يعني بمركز فلسطيني طبعا وكيف مهم هو يعني من كبار القادة كنت أنا وأبو هلال السلام رحمه الله. أبو هلال استشهد توفى بال 81 وكنت كل ما انزل روح لعنده عمره انزل بيروح على جنوب مع انه مريض يوم يومين اندونيسيا سبحان الله. رحنا لعنده قال شو هو الاسلام كذا هاو الكتب شو بنعرف فيهم كتب الشريعه قلت له شو ما فيها اشكال شو هاو لطفه ونحن في فلسطين فهذا كله حكي سياسي صحيح بس تغيرت الفكره العقيده المنهج يعني بشكل اساسي كنا منهج نعتبره اقرب الى الصح بس هذا الصح الاكثر لا طبعا شهر شهرين كنا يعني بمعنى ما نوقف يعني بالصدود اتركوا ويرجعوا كلهم يجروا على الاسلام بتذكر احدهم عبيل لي اخذ وين قلت له شو بجنوب هاي كان مقاتل بالكتيبة يعني حتى ضابط قال شو الكتيبة بعد ما ناش مسلم منيح انا مش عاجبني هيك قلت له شو بدك يعني دفع واحد كل شيء يكون ما في بده وقت هاي رسول يعني قال له ادعو لي سبيل ربنا قال له ادعو لي سبيل ربك بالحكمه والله وشاورهم ما في هيك بالعجل يبصوا شو خطبه هلا كان هو يمكن بده يترك يطلع برا كمان الله يرحمه على عطبه هاي بنذكر من بعض الشغلات اللي بتصير يعني في بعض التراجعات بس بيرجع يكمل واحد يعني
8: بعد الجو الاسلامي الذي حصل والذي يعني تاثر به الجو الكتيبه الطلابيه وكان هناك نقاشات بين الدكتور عصمت رحمه الله وبعض الاطراف من ضمنها الجو الذي تشكلت منه لاحقا حركه التوحيد الاسلامي كان يناقش الشيخ سعيد شعبان في الامور الفكريه واعلنت الحركه لو عدنا الى بداية تعرفكم بالشيخ سعيد شعبان رحمه الله هذا الشخصية العلمائية من مدينة طرابلس متى كان أول لقاء متى تعرفتم عليه ضمن جو الكتيبة ضمن الأجواء التي كان الدكتور عصمت رحمه الله يعني يرعاها أم بمناسبة أخرى
7: لا هي بالفترة لما صار في تعاون تضامن تحارب مع الدكتور عصمت بديك فترة تعرفنا على الشيخ سعيد يعني كنا نشوفه بطرابلس كنا نشوفه بالمؤتمرات برات طرابلس نشوفه ببيروت كنا بلقاءات معينة نكون سوا وكان عقل واسع وعقل نجع سبحان الله يعني بضحوك مش يعني بمعنى انه يتقبل رأي الآخر بس يحكي رأيه رحمه الله خسره يعني واحد بيطلع قديش خسرنا من خسائر اللي استشهد اللي مات سبحان الله وربنا يعود
8: يعني ما
7: ربنا يعود هلا هديك اللي عم تحكي عنها في المرحلة فيما بعد يعني المقاومين المعركة الثانية بدك نحكي عنها يعني هاي
8: يعني سنتحدث إن شاء الله
7: لسه
8: ماذا وجدتم في شخصية الشيخ سعيد عند اللقاءات التي كانت تجري معه سواء في لبنان أو خارج لبنان يعني بالمؤتمرات من خلال طروحاته
7: الشيخ سعيد أنا وأنا الشيخ سعيد كنا نشوف حالنا حالي وحدي كنا نشوف نفس المبدأ نفس الفكر نفس التوجه ما نشوف أي شيء فاصل بيننا وبينه حبيبنا وروحنا وكنا متأملين بالله سبحانه وتعالى أنه نتقرب من النصر أنه نعمل شيء كبير على مستوى أمي يعني في كل المؤتمرات العالمية نكون موجودين وكان يقول لي ما يمش عم تجي على طرابلس بشوفك برا إن شاء الله بشوفك على طول يا رب يعني كان حبيب القلب يعني بالمعنى الفعلي والله كان حبه كتير رحمه الله
8: بهذا الإطار مواقف الشيخ سعيد من يعني قضايا الأمة موضوع سواء الوحدة الإسلامية سواء القضية المركزية للأمة أيضا هذه المواقف هل شكل التفاعل في البقاع ضمن الجو الإسلامي الذي كان موجود يعني
7: أكيد أكيد كان الشيخ سعيد عم صور لبنان مش بس لبقى كان مسموع ومعروف يعني كان مواقفه ومواقفنا يعني نفس الشيء واللي كان يطرحه يعني كان له قبول بس كيف كان شخصية يعني مرني يعني حبابي قادر الناس يوصل لقلوب الناس سبحان الله لكن الشيخ سعيد
8: نعم وبالنسبة للموضوع بعد إعلان حركة التوحيد هل أيضا حصل تفاعل بعد يعني صار في حركة إسلامية وحدوية تدعو للوحدة الإسلامية ولتحرير فلسطين والجنوب بشكل يعني يعني كبداية عمل مقاوم بعد تأسيس الحركة أيضا هذا الأمر هل شكل عندكم تحول ما هل يعني وجدتم بعد تراجع المنظمة وتشكيل هذه الحركة بداية معينة للقيام نشاط إسلامي في لبنان
7: حكيت شوية عن الموضوع يعني هو طبعا احنا مع أي أوسع جبهة مع شو فينا نتقدم إلى الأمام باستمرار نوحد قوة طبعا مهمتي الأساسية إسرائيل في لبنان أنا بلبنان كنت بدي أتلها بالأرض المحتلة فلسطين طيب إيش دعا لبنان هلأ بتركها بدي أعطي الأولوية إنه أعطي له في موقع يعني هذا الإشكال وهي المطلوب كان يصير. أنا برأيي بالتالي أنت كحركة تحرير وطني كحركة بدك تشير ضد العدو الصهيوني، أنت قوة صغيرة وضعيفة. دائما هيدي الحركات بدها تاخذ الموقف السليم، مش الموقف اللي بيرتد عليها بيضربها، اللي بدك باستمرار قطف. انا بقول بالتاريخ في حالات صارت ببلادنا غلطه بالسياسي اخرت الامه 200 سنه. بدكش تاخذ غلطات سياسيه غلطات مدمره.
8: نشكركم على هذا اللقاء.
7: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
8: جزاكم الله خيرا والى لقاءات اخرى ان شاء الله.
7: ان شاء الله.
8: بإذن الله نستذكر تلك المرحلة الذهبية.
7: إن شاء الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
4: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الخوف.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة من التغطية المستمرة عبر الميادين وفي آخر المستجدات. وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاتفاق مع أمريكا بالإنجاز المهم والانتصار الكبير، وقد تم رفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية وسوف يتم تحرير 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية. وعلى الصعيد اللبناني يفتح موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل باب النقاش واسعا بقوله إن هذا الاتفاق هو مجرد إملاءات ومشروع فتنة ولا يحفظ حقوق لبنان. وفي وقت برز ما يضج به الإعلام الإسرائيلي عن هذا الاتفاق، حيث نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه حتى الآن لم تتلقى أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. يحدث كل ذلك على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتصاعد وتيرة المداهمات والاقتحامات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التوغلات الإسرائيلية المتزايدة في الأراضي السورية. نناقش كل هذه التطورات مع ضيفينا في هذه الساعة، ومعنا من غزة الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية السيد أحمد عبد الرحمن، رحب به، ومن بيت لحم محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية زميل ناصر اللحام، نرحب به أيضا. إذن البداية من إيران، حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أنه وخلال زيارته والوفد الإيراني لمسقط عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة مع الجانب العماني. وفي منشور على منصة أكس أكد غريب أبادي أنه إلى جانب استعراض القضايا الجارية المتعلقة بالمضيق خلال اللقاء الإيراني العماني في مسقط، جرى تبادل وجهات النظر حول الإدارة المستقبلية للمضيق في إطار البند الخامس من ذكرة تفاهم إسلام أباد والحقوق السيادية للدولة أو للدول المشاطئة. وللمزيد حول المواقف الإيرانية نرحب بمراسلنا من طهران الزميل مالك عابدة، نرحب بك مالك، ونسأل حول هذه الزيارة تحديدا ما صرح به أيضا أبادي حول هذه الزيارة وما تم النقاش به، والمحاولات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية الالتفاف أو تفريغ البند المتعلق بإدارة مضيق هرمز ما بين إيران وسلطنة عمان، تفريغه من مضمونه. اليوم هذه الزيارة في أي إطار تأتي، وهل من توافقات جديدة حول مضيق هرمز أو إدارة مضيق هرمز؟
1: لينا، منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران لم ينقطع خط الاتصال ما بين طهران ومسقط، وحتى بعد أن تم الوصول إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية أخذ هذه البنود وهو البند الخامس ينص على أن لإيران الحق في تنسيق المرور وعبور الآمن لناقلات النفط والسفن التجارية من مدينة هرمز بالتعاون وبالتنسيق مع سلطنة عمان. ومن هذا المنطلق يأتي الدور العماني الإيراني الذي تؤكده مذكرة التفاهم حول إنشاء آلية متفق عليها بين الطرفين من أجل تنسيق عبور العبور الآمن مستقبلا لجميع السفن والناقلات النفط من خلال هذا البند. هذه الزيارة في الحقيقة هي تأكيد إيراني مرة أخرى على أن إيران ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية من جهة، وأيضا هي رسالة للدول الإقليمية من أن إيران لا تسعى إلى أن تكون محتكرة لهذا الممر المائي أو السيطرة وإدارة هذا الممر المائي منفردة، وإنما تريد أن يكون هناك انسيابية، هناك حرية في الملاحة، وهناك تنسيق ما بين إيران ودول المنطقة، وبالخصوص هذه الدولة المشاطئة أو التي تشارك إيران بمشاطئات مضيق هرمز. ولكن هناك أيضا في الحقيقة في هذه الأثناء مواقف إيرانية لافتة، لا سيما من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخطأت حساباتها حينما قررت الاعتداء على إيران وتنفيذ عدوان بالتعاون مع إسرائيل. هذا العدوان كان يظن الأمريكيون وبحسب بزشكيان طبعا أنه قادر على إسقاط إيران وعلى تجزيء إيران، ولكن في الحقيقة ما حصل هو أنه كان هناك نوع من التكاتف الإيراني والصلابة الإيرانية والقوة الإيرانية التي منعت أن يحقق العدو أهدافه.

0: مليارات دولار من الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة سوف يتم نقلها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة القادمة، وهناك أيضا 6 مليارات أخرى سوف يجري التنسيق مع الجانب القطري من أجل الإفراج عنها، وذلك بحسب مذكرة التفاهم. إذن إيران مرة أخرى دينا تؤكد سواء من خلال الاستشارات الفنية مع الجانب العماني أو حتى من خلال التصريحات والمواقف الإيرانية على أنها ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم وبالحل الدبلوماسي، ولكن أيضا على الجانب الآخر هناك تصريحات تؤكد أن إيران لن تتنازل عن خطوطها الحمر ولن تتعامل باستهانة مع أي اعتداء أو مع أي تهديد لمصالحها وخطوطها الحمر.
1: طيب مالك، وإن كان سريعا، هناك مصادر إعلامية وبعض وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن لقاء مرتقب ما بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي خلال هذا الأسبوع بعد يومين تقريبا أو يوم، وبالتالي إلى أي مدى هذه المعلومات صحيحة؟ سريعا لو سمحت.
0: حتى الآن لا يوجد مصادر رسمية إيرانية أو حتى مصادر مقربة من الوفد الإيراني التفاوضي حول هذه أو حول هذا اللقاء، ولكن ما يتم الحديث عنه في إيران هو أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية إن كانا يريدان التوصل إلى اتفاق وتنفيذ هذا الاتفاق فيجب أن يكون هناك نوع من حسن النية. حتى الآن لا يوجد أي مواقف إيرانية سوى تلك التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين من أن إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم وبأنها مستمرة في تنفيذها خطوة مقابل خطوة ما قام الجانب الأمريكي بتنفيذ التزاماته دينا.
1: شكرا جزيلا لك زميل مالك عبيدة مراسلنا من طهران. إذا في لبنان أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الاتفاق الذي وقع في واشنطن هو إملاءات ولن ينفذ وقد يفتح باب الفتنة بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر أنه أسوأ من اتفاق 17 من أيار عام 1983 بأضعاف. وفي حديث إلى جريدة الأخبار اللبنانية حذر رئيس بري من مسألة إقالة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لافتا إلى أن الجيش اللبناني هو أحد أعمدة الاستقرار للبلاد، وأشار إلى أن وزراء حركة أمل سيشاركون في جلسات مجلس الوزراء التي يطرح فيها الاتفاق وسيعلنون موقفهم من داخل المؤسسات. وأكد الرئيس بري أن العلاقة مع رئيس الجمهورية حاليا مقطوعة. للمزيد ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسلنا زميل علي الأحمر، نرحب بك علي. هذه المواقف للرئيس بري إضافة إلى مواقف أخرى، كيف من الممكن تلخيصها وماذا عن الأجواء في جنوب لبنان على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالرغم من الاتفاق الذي وقعت في السلطة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي؟
2: يا طيبة لك دينا، لا يزال الهدوء الحذر سيد الموقف في جنوبي لبنان، ولا سيما في المناطق التي كانت تتعرض خلال الأيام القليلة الماضية لسلسلة من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. بالنسبة إلى آخر الاعتداءات والتي سجلناها يوم أمس، الاحتلال الإسرائيلي سجل أو شن غارة استهدفت حي المسلخ في مدينة النبطية، كذلك شن وفجر عدد من المنازل السكنية في بلدة الطيبة وكذلك في حداثة، وكذلك قام بتفجير كبير في بلدة مجلز واقعة في القطاع الغربي جنوب مدينة سور. سمع عدوي هذا التفجير في مناطق واسعة في الجنوب اللبناني. نحن تحديدا نتواجد في محيط بلدة زوطر الغربية التي يدعي الاحتلال ويروج منذ أيام أنه سينسحب منها. هو في الحقيقة هذه البلدة تقع شمال نهر الليطاني. الاحتلال الإسرائيلي يروج وعقب الاتفاق إعلان النوايا الذي جرى توقيعه بين السلطة أو ممثلين عن السلطة اللبنانية وممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي، يروج إلى أنه سينسحب من هذه البلدة التي لا يتواجد فيها أصلا ولم يحتلها، على الرغم من أنه لم يحتل بلدة زوطرة الغربية أو بلدة فرون الواقعة جنوب نهر الليطاني، لكنه يقول إنه سينسحب منها. هذا ما يروج له الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية. بالنسبة إلى فرون سنراها الآن يعني بكاميرا زميل حسن سكيني، وهي تقع جنوب نهر الليطاني. نحن نتحدث عن بلدتين لم يدخلهما الاحتلال الإسرائيلي. تقدر المساحة التي يزعم جيش الاحتلال أنه يسيطر عليها في جنوبي لبنان بحوالي 600 كيلومتر مربع، وتشمل نحو 75 50 قرية.

0: طلب من سكان هذه القرى إخلاءها، وتعد قريتا زوطر الغربي وفرون التي يطلب الاحتلال من جعلهما كمناطق تجريبية. تقع هاتين البلدتين يعني في محيط بلدات وفي محيط الخط الأصفر الذي يتواجد عنده جيش الاحتلال الإسرائيلي. من ناحية المساحة يبلغ مجموع مساحة القريتين نحو 9 كيلومترات مربعة، أي ما نسبته 1.5 من مجمل مساحة المنطقة المحتلة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يروج لهذه الدعاية إن صح القول. نحن نتواجد في مثلث يربط بين عدد من البلدات، من هنا نتجه نحو كفر صير ونحو قاقعية الجسر، من هنا نتجه أيضا نحو جسر القاقعية الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا نتجه نحو البلدات التي تقع جنوب نهر الليطاني ومنها حيث يتواجد الاحتلال الإسرائيلي. أما من هنا فنتجه نحو الزواطر، ما يسمى بالزواطر أي زوطر الغربية والزوطر الشرقية. في زوطر الغربية صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتواجد في هذه البلدة تحديدا، أي أنه لا يسيطر فعليا على هذه البلدة بالتواجد العسكري، ولكن في الصعيد الفعلي أو نتحدث عن سيطرة غير مباشرة بسبب وجود آليات عسكرية في محيط البلدة، أي في المنطقة الواقعة بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية. وفي زوطر الشرقية ومنذ إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ أكثر من أسبوع، كانت تشهد هذه البلدة تحرك للآليات، يسمع سماع دوي تحرك للآليات، تمشيط ناري يقوم به قوات الاحتلال، إضافة إلى قيامهم بعدة اعتداءات باتجاه عدد من البلدات كميفدون المقابلة وكذلك النبطية الفوقة وأطراف كفر ترميت. وبالتالي هذا الوضع في جنوب لبنان، الهدوء الحذر هو سيد الموقف. بالنسبة إلى الوضع الاجتماعي في هذه المناطق، العودة خجولة جدا أو منعدمة، نظرا إلى أننا نتواجد عند الخط الفاصل أو الخط الذي يعني يوصلنا بشكل مباشر إلى ما يسميه الاحتلال بالخط الأصفر، أي قرب المناطق التي يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي. وهذه المناطق يقوم بها الاحتلال بترهيب وتخويف المواطنين وإجبارهم على عدم العودة إليها، هذا من الشق الأمني. أما بالنسبة إلى الشق الخدماتي، العودة الأهالي إلى هذه القرى مرتبطة بوجود وبتأمين نسق أول وأساسي من الخدمات في هذه القرى من كهرباء ومياه وشبكات إنترنت، وهي تشكل العمود الأساسي لعودة الأهالي واستقرارهم في هذه البلدات. وبالتالي حتى هذه اللحظة لم نشهد، وبعد مرور أكثر من أسبوع على إجبار إسرائيل التزام وقف إطلاق النار، لم نشهد أي انسحاب إسرائيلي، وكل التصريحات التي تحدثت عن هذا الأمر لم ترتبط بأي تنفيذ فعلي على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك الزميل علي الأحمر مراسلنا من زوطر الغربي في جنوب لبنان، كنت معنا. إذا هذه البلدة ننوه مشاهدينا إلى أنها إحدى البلدتين التي قال الاحتلال الإسرائيلي بأنه ستكون من ضمن المناطق التجريبية أو أول منطقتين تجريبيتين، زوطر الغربية وفرون. زوطر الغربية طبعا في القطاع الشرقي، وزوطر الغربية بما يصطلح عليه طبعا أو فرون عفوا في القطاع الغربي. هاتين البلدتين غير محتلتين، ويصر الاحتلال الإسرائيلي على اعتمادهما كمناطق تجريبية. لم يدخل الاحتلال إليهما، يعني كان هناك مقاومة منعت الاحتلال من دخول إلى هاتين البلدتين، وبالتالي يصر الاحتلال الإسرائيلي على اعتمادهما كمناطق تجريبية أو كمن أولى منطقتين تجريبيتين. نعود الترحيب بضيفينا السيد أحمد عبد الرحمن الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية من غزة، كما نرحب بضيفنا زميل ناصر لحام محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية من بيت لحم. ونبدأ مع حضرتك سيد أحمد عبد الرحمن، اليوم كيف من الممكن قراءة المشهد الإسرائيلي فيما خص التطورات أو التحركات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من مستوى؟ لم يتوقف في غزة، وهو أيضا لم يتوقف في الضفة الغربية ولا في جنوب لبنان، لكن اليوم هو يصعد أيضا في مناطق الجنوب السوري. هناك تطورات كبيرة تحدث منذ أول أمس، إلى ليلة أمس في مناطق جنوب سوريا، وبالتالي هذه أو جملة التصعيد هذا كيف من الممكن قراءته في مخص التوقيت الذي يمر به الاحتلال الإسرائيلي اليوم؟
2: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هذا الأمر متوقع، التصعيد الإسرائيلي يعني ربما يقدم على تصعيد إضافي في المرحلة القادمة. نتحدث عن قرب الانتخابات، 3 أو 4 أشهر تفصلنا عن انتخابات الكنيسة، أقصد انتخابات التمهيدية لحزب اللحودة التي تم تأجيلها للرابع من أغسطس آب القادم، خلافات كبيرة وتهديد نتنياهو بالانفصال عن باقي أجزاء حزب اللحودة، خلافات بين نتنياهو وكاتس على هذا الصعيد. دائما منذ أكثر من 7 عقود إنشاء هذه الدولة هنا الدولة المارقة إسرائيل، والانتخابات تفرض واقع جديد. دائما ما كان قرب الانتخابات يعني ارتكاب إسرائيل مجازر والذهاب باتجاه تصعيدات سواء على الساحة الفلسطينية أو في ساحات أخرى. هذا أمر متوقع خصوصا في ظل ولاية هذا المجرم الحرب الفار من وجه العدالة بنيامين نتنياهو. لذلك أنا أرى هذا التصعيد طبيعي، وربما يتوسع، ربما يتم تجديد هذا العدوان ربما على إيران حسب ما تقول بعض المصادر الإسرائيلية قبل أمس والأمس، قالوا أن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى هجوم منفرد على إيران. في لبنان أنا لا أعتقد أن هناك، لا أريد أن أبدو متشائما، ولكن لا يبدو أن هناك انفراجة كبيرة على أقل تقدير حتى الانتخابات القادمة. هذا الأمر أيضا ينسحب على غزة وينسحب على سوريا، هناك تطورات خطيرة في الحقيقة، وللأسف السلطة في سوريا حتى الآن سلطة جديدة لا تقوم بأي رد فعل مناسب. ولكن معتقد بشكل كبير أو متوقع بشكل كبير أن يستمر هذا التصعيد كما قلت على أقل تقدير حتى انتخابات الكنيسة، لأن كما يعتقد نتنياهو كما يبدو وأصرح بذلك أكثر من مرة والمقربون منه أنه أي هدوء يعني خسارة نتنياهو المعركة الانتخابية القادمة، وهي معركة ستكون يعني محتدمة خصوصا في ظل وجود أيزنكوت أو جاتس أو بنت أو غيرهم من المعارضين. ولذلك أنا أعتقد أن هذا التصعيد سيتواصل. أي الساحات ستكون أكثر عرضة لهذا التصعيد؟ أنا أعتقد غزة أولا، يعني هذا مهم جدا لأن غزة وضعها الاستثنائي حتى عن باقي الجبهات، جبهة لبنان مرتبطة بشكل مباشر بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتي أيضا يمكن أن نعرج عليها باختصار أنها ستكون معقدة، ليس من السهل أن نصل أو يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين الولايات المتحدة وإيران. هناك مماطل أيضا أمريكية، كان هناك توافق أمريكا إسرائيل على الحل النهائي من وجهة نظر بنيامين نتنياهو، ولا يمكن أن يعطوا إيران نصرا يعني إضافيا بعد الذي حققوا سواء في مضيق هرمز أو في أثناء المواجهة العسكرية التي ربما تشهد يعني اشتباكات أخرى كما حدث بالأمس وأول أمس، ربما نشهد اشتباكات متقطعة بين الطينة والأخرى. ولكن أنا أعتقد ما زلنا بعيدين عن اتفاق نهائي حتى ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا سينسحب كما قلت على لبنان وعلى غزة وربما على اليمن كما هدد كاتس أول أمس. ولكن أعتقد القوة وحدها يمكن أن تحسب المسألة، من يملك القوة، من يملك صروف القوة وأدوات القوة هو الذي سيحسب المسألة. وهذا ربما في الفترة الحالية لسه تطور كبير لدى محور المفاوض يمكن أن يمكنه خلال الفترة القادمة من خط طروق سواء على أمريكا أو على إسرائيل.
1: طيب ربما في هذه النقاط نحيل النقاش إلى زميل ناصر اللحام. من جديد نرحب بك ناصر. فيما خص مواصلة التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هل فعلا الهدف دواعي انتخابية أم هو استكمال مشروع الإسرائيلي ربما بعدما فشلت الآلة العسكرية الإسرائيلية ويستقبل اليوم بمحاولة الاتفاق على أي تفاهم وأي اتفاق، خصوصا مخرجات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، استكمال للمشروع أم دواعي انتخابية؟ يعني هذا الموضوع قد ينتهي بانتهاء الحملات الانتخابية بعد حوالي 3 أشهر في الكيان المحتل، أم سيستكمل لأن المشروع يعني موجود وحاضر؟
3: تحياتي للجميع. لا أعرف إذا كان هناك مشروع إسرائيل، أعرف أن هناك مشروع نتنياهو، مشروع نتنياهو الذي كرس له الجنرالات والجيش والسياسة والمالية والدبلوماسية والقضاء والإعلام. المشروع الإسرائيلي غير واضح، والمشروع الذي يريده نتنياهو ومزيد من الحروب حتى يبقى في الحكم والذرائع المتواصلة من أجل هذا الهدف. على وين الصحافة الإسرائيلية اليوم؟ مبعثة فوضى، لكن تبدو فوضى منظمة. فتح المزاد كما تفضل السيد أحمد، هناك العديد من الجبهات المفتوحة التي لا تملك إجابات لا على التراجع ولا على التقدم. بالأمس كان هناك تصعيد إعلامي وسياسي كبير جدا ضد تركيا على أراضي سوريا، ثم في ساعات المساء والليل بدأ وكأنهم يتهددون لغزة مرة أخرى. التفجيرات كانت تسمع في لبنان لدرجة أحد الضباط قال كل متفجرات العالم لا تكفي لما يريد تفجير الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي ينفذ سياسة نتنياهو. التصادم الحقيقي الانعطافة الاستدارة هي في العلاقة التي تأزمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل لدرجة أنه كتب عنها في معرفة أنه إسرائيل لم تعد استثناء. وهذا كلام إذا صح معنى ذلك يتغير مسار التاريخ في السنوات القادمة. عاشت إسرائيل وأقيمت وتأسست ودعمت وحاربت وقاتلت كل هذه السنوات بأموال وسلاح وإرادة وتغطية دبلوماسية غربية أمريكية. إذا إسرائيل ليست استثناء ويطبق عليها القانون، ليس القانون الدولي بل القانون الأمريكي، القانون البريطاني، الإيطالي، الفرنسي، هي لن تصمد في مشروع نتنياهو وسيكون هناك أزمة حقيقية. لذلك لا أتردد في القول أنا لا أرى مشروع إسرائيلي، أنا أرى مشروع نتنياهو. ومشروع نتنياهو بات ثقيلا على الجميع، على الإسرائيليين، على الأمريكيين، على اليمين، على الوسط. القرار 12 تقول إن ميزانية الجيش طلبت استثناء الاستثناء 40 مليار والمالية ترفض وهناك مشكلة في المهمة. طبعا كل هذه عناوين لا نعرف أين هذه الميزانية تصل 300-400 مليار، أين تذهب سوى أن تقصف فيها غزة وجنوب لبنان وغيرها من يعني بهذا المنطق. على كل حال من الأحوال التصعيد أيضا ضد ترامب في العناوين بأنه تشعر بأن هناك تحريض، أن الإيرانيين كادوا يصدروا بيان بحكم الموت على ترامب ونتنياهو وكأنه يحاولوا إعادة ترامب إلى مهاجمة إيران. يدعو تحرنوت أخذت عناوين الصحف الأمريكية التي تتناسب مع إسرائيل. هارس تقول حين يطلب نتنياهو حكومة وحدة على الجميع أن يقلق، وبالفعل هو من جديد يقول يجب أن يكون هناك حكومة وحدة حتى يبقى، ليس حال أن اليمين اهتز من تحته. إذا نحن أمام سياسة نتنياهو، نهج نتنياهو، نتنياهو الذي صافح ياسر عرفات في وايت بلانتيشن وقال للأمريكان في بداية عهده أنا جاهز لتنفيذ أوسلو، يغير كل فترة انتخابية حسب مزاج الجمهور. يعني ما يطلبه المستمعون، كل ما يريد الجمهور الإسرائيلي وجاهز ليقوم به من أجل أن يبقى في الحكم، ولا أرى مشروع غير ذلك. كيف ينعكس ذلك على الجبهات؟ على اتفاق لبنان لا تزال استراتيجيا اتفاقية إيران أمريكا هي الأساس، واتفاقية لبنان هي فرع ينبوع من ذلك النهر. أما محاولة نتنياهو عكس الأمر وتحويل اتفاق لبنان إلى نصر كبير له وأنه اتفاق إيران أمريكا استثناء يبدو ذلك كبيرا عليه حتى الآن إذا لم يحصل على مساعدات خارجية.
1: يعني محاولة تصوير ويعني تضخيم حجم اتفاقية لبنان هي لدواعي انتخابية بالنسبة لنتنياهو، وهي على ما يبدو ناصر سنعود إليك بهذا السؤال، وبحسب ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية هي بعيدة عن الواقع وأيضا يعني لا يمكن تنفيذها على الأرض أو ربما إذا نفذت تحتاج إلى وقت طويل جدا. سنعود إليك وإلى السيد أحمد عبد الرحمن، لكن أيضا فيما خص الوقائع وتطورات يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث ارتقى 3 شهداء في قصف على دير البلح وسقط وسط القطاع، وشهدت المناطق الحدودية قصفا متواصلا من الدبابات بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والمروحيات الإسرائيلية التي أطلقت نيرانها باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة في تصعيد جديد يستهدف المناطق الشرقية من القطاع. وأكدت القوى الوطنية الفلسطينية أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية تمثلان الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، ودعت إلى حوار وطني شامل يضم جميع الفصائل لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أساس التوافق والشراكة، وطالبت بعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على استراتيجية وطنية موحدة وإجراء انتخابات فلسطينية شاملة بما فيها انتخابات انتخابات المجلس الوطني، وشددت القوى على رفض أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط الخارجية، كما أكدت أن توحيد الصفوف وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية يشكلان الضمانة الأساسية لحماية الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة. تستعد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية وتحديدا البيئة الحاضنة للمقاومة فيها، وتنفيذا لمخطط أوسع لإنهاء وجود المخيمات وتصفية قضية اللاجئين. نسرين سلم.
4: عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها بعد تعزيز قواتها العاملة في الضفة ب 26 كتيبة إضافية، مستفيدة من سحب جزء من قواتها من لبنان وقطاع غزة وإنهاء حربها على إيران، ما أثار غضب اليمين في إسرائيل. ولإرضائه تستعد حكومة الاحتلال لشن عملية تستهدف ما تبقى من مخيمات في الضفة بذريعة التفكير بنى المقاومة فيها.
5: الحملة الأمنية مستمرة في الضفة الغربية، في مخيم شعفاط، في كافة مخيمات اللاجئين، ولكن بعد الهدوء نوعا ما في الجنوب اللبناني وفي إيران، إسرائيل الآن بحاجة إلى أسباب وذرائع لتأجيل الاستحقاق السياسي الانتخابي.
4: 19 مخيما في الضفة تتعرض بشكل يومي لاقتحامات الاحتلال ودهم منازلها واعتقال أبنائها، لكن إسرائيل السعية لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء وجود المخيم تريد عملية أوسع تهجر فيها السكان وتدمر المنازل وتمنع العودة إليها، كما جرى في مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة التي هجر منها أكثر من 40,000 فلسطيني ودمرت مبانيها ولا تزال مستباحة منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.
6: الهدف هو التطهير العرقي وتصفية وجود المخيمات الفلسطينية بشكل كامل كجزء من عملية إزالة وجود اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، لكن الأمر الخطير أنه في الوقت الذي تعجز إسرائيل فيه حتى الآن عن تنفيذ تطهير عرقي خارج فلسطين، هي تنفذ تطهير عرقي داخل فلسطين.
4: مخطط إسرائيل ضد اللاجئين ومخيماتهم بدأ باستهداف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وإغلاق مكاتبها وتحويل مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة إلى معسكرات لجيش الاحتلال والانطلاق منها لتنفيذ عمليات عسكرية في القرى والبلدات المجاورة. ولأن المخيم تذكار وشاهد على تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، ويعتبره اللاجئون محطة انتظار إلى حين العودة، تسعى إسرائيل إلى تدميره وإنهائه في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم. نسر سلمي من أمام مخيم الأمعري في مدينة البيرة، الميادين.
7: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: وما آل إليه حالها بسبب هذا الضعف، ثم نتحدث بعد ذلك عن الأسباب التي نهضت بها في مطلع التاريخ والتي يمكن أن تعود فتأخذ دورها من جديد في تاريخنا الحديث. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وكانوا متفرقين مشتتين مقتتلين، وكانت الدنيا كلها حولهم متماسكة أكثر منهم. فلما رأى تلك الانقسامات التي كان يعيشها العرب وتلك العصبيات التي كانت تمعن في تفريقهم وفي خصامهم، دعاهم إلى وحدة الله تعالى وإلى عبادته، لأن الله تعالى يعلم وهو منزل شريعته أن الناس إذا تعددت آلهتهم كثرت خلافاتهم، وإذا توحدت عقيدتهم كانوا أقرب إلى الوحدة وإلى القوة. فواجه عليه الصلاة والسلام الكثير من المعارضة، ولكن التوحيد غلب الشرك والوحدة غلبت الفرقة والعصبية، وبذلك استطاع المسلمون أن يصبحوا أسياد الموقف في الجزيرة العربية، بل وأصبحوا الأمة الجديدة التي ولدت على غير نسق الدول التي كانت في عصرها تسيطر على أجزاء كثيرة من العالم. ولدت أمة الإسلام قوية بوحدة عقيدتها ووحدة منهاجها، وبقيت كذلك ما استقامت على كتاب الله عز وجل. وكان المسلمون يعملون كأنهم فريق واحد لا يفرق بينهم مفرق، يصدر إليهم الأمر فيخرجون جميعا منفذين للأمر وملبين للدعوة. لذلك رأيناهم يتصدون في يوم بدر لقريش بكل خيلائها وكبريائها وقوتها، ويستطيعون التغلب عليها. ورأيتهم بعد ذلك ينتشرون وينشرون الإسلام ودعوة الحق في الأمم خارج الجزيرة بعد أن دانت لهم جزيرة العرب، فدانت لهم بلاد فارس والروم، وامتد نور الإسلام فشع في بلاد الهند إلى تخوم الصين، وسارت جحافل التوحيد في شمال إفريقيا حتى اجتازت عدوة إفريقيا إلى عدوة أوروبا من جهة أسبانيا. كل ذلك يدفعهم حب الله تعالى ونشر دينه في الخافقين. استمر الحال على ذلك قرونا، ولكن هذه القوة التي اندفعوا بها بدأت تضعف شيئا فشيئا كلما توثقت علاقتهم بالدنيا. كانت تضعف علاقتهم بدينهم ويضعف حماسهم لدعوة الحق. وما لبث الحال أن تغير، ولكن شيئا فشيئا، دون أن يحس الكثيرون من المسلمين بالخطر الذي بدأ يتهددهم. وما هي إلا أجيال حتى قامت في دول أخرى أمم استفادت من نهضة المسلمين وعرفت كيف توحد صفوفها يوم بدأ المسلمون يفرقون صفوفهم ويطمع كل واحد منهم أن يكون له نصيب من الملك أو يكون له نصيب أكثر في الحياة الدنيا. فقلت طاعتهم لمولاهم وضعفت علاقتهم بربهم ودينهم، لذلك انشغلوا بالدنيا عن الآخرة وانشغلوا بطاعة الهوى عن طاعة الله. ثم طرحت في ساحاتهم أفكار نبتت في غير أرضهم وخرجت من غير زرعهم، حملت إلى بلادهم من الشرق والغرب فتلقفها البعض ليعتنقها دينا له وعقيدة، فتعددت العقائد وعادت الجاهلية من جديد، كثرت الأديان والملل والنحل في الأمة الواحدة، منها ما هو في الأصل إسلامي ولكنه شابته لوثة من الفلسفة الإغريقية، ومنه ما هو حديث خالطه الكثير من الأفكار التي بذر بذورها الاستعمار في بلادنا بعد الدخول إلينا. فنشأت في الأمة أحزاب تجهر بالعداء للإسلام وتعمل على هدم كيان الأمة، متعاونة بذلك مع الدول والأمم التي كان لها منهاج مغاير ومخالف لمنهاج الله تعالى. فنشأت في بلادنا فرق تدعو إلى القومية بدل الإسلام، أو إلى الاشتراكية بدل منهاج الله تعالى، أو إلى الرأسمالية الغربية. وهكذا أصبح للغرب دعاة في بلادنا، وأصبح لكل دين ولكل مذهب ولكل نحلة دعاة، وأصبح الأخ يحمل عقيدة تخالف عقيدة أخيه، والجار يتطلع إلى أمور تخالف ما يتطلع إليه جاره، والكل يسعى لتحقيق مزيد من المكاسب أو التسلط والسيطرة على الآخرين، والكل يعتقد أنه على حق. وكما أخبر سبحانه وتعالى: فتفرقوا بينه أمرهم بينهم زمرا كل حزب بما لديهم فرحون. الكل يقول نحن الفئة الناجية أو نحن الفرقة الناجية، الكل يدعي أنه على صواب. وكان لابد وأن تثور معركة فكرية ينتج عنها معارك مسلحة قسمت البلاد والعباد. فدخل العدو بلادنا ووجدنا نحمل بذور الفتنة التي نثرها في تربتنا وعلى أرضنا، ووجد من يستقبله بالأحضان بعد أن احتضن أفكاره وعقيدته. لذلك ضعفت أمتنا، وسبب ضعفها تآكلها من الداخل، سبب ضعفها فقدانها لعقيدة التوحيد التي كانت توحد قرارها وتوحد قيادتها وتوحد قوتها. فقدت أمتنا وحدة الرؤية فأصبح لكل فريق تطلع يخالف تطلع الآخر، وأصبحت الغايات والأهداف والمثل مختلفة. ففريق يعتبر مثله الأعلى أن يصبح زعيم حزب أو حركة أو يصبح رئيس نظام، والبعض يعتبر الغنى غاية في حد ذاته ويسعى لتحقيق هذا الهدف، والبعض الآخر يعتبر الغاية والهدف والمثل أن تصبح بلاده مهيمنة ومسيطرة على بلاد الآخرين، بدلا من أن يفكر في مساعدة الآخرين حتى يتقوى بهم، يحاول أن يضعف الغير ليبقى قويا. وقامت قاعدة الاستعمار في بلادنا التي تعتمد على التفريق ليسود العدو، كل هذا جعل الضعف أظهر أو أبرز مظاهر أمتنا. ونحن اليوم نحاول من جديد أن نستعيد أصالتنا بالعودة إلى الأصل الذي بنيت عليه أمتنا، على الأصل الذي قام عليه ديننا. نفكر أن نعود إلى الأصل الذي أراد الله تعالى لنا أن ننطلق منه، أمة تعبد الله تعالى ولا تشرك به شيئا. ولكن ماذا أقول؟ ماذا أقول والكل يهدم في هذا البنيان؟ نحن نبني حجرا وغيرنا يهدم بنيانا، ولكن لا بد من الصبر والثبات على الحق ولو طويلا. ذلك لأن كل دعوة إلى الحق لا بد وأن تسبقها محاربة عنيدة ومعارضة شديدة. لا بد وأن نعلم أن الحق الذي أراد الله تعالى له أن يسود في حياتنا لا بد وأن يكون له رجال وأبطال يعملون بصبر وثبات كصبر الرسل وثباتهم. لا بد وأن نعيد توحيد صفنا من جديد، لا بد وأن نعيد توحيد فكرنا من جديد، لا بد من تربية جديدة تبدأ بالفرد حتى يبنى بناء عقائديا سليما، وبناء فكريا سليما، وبناء أخلاقيا سليما. وإلا فإن الأحجار التي لا تكون على أشكال متناسقة لا يمكن أن يقام منها صرح قوي متماسك. لا بد وأن تتلاقى الأمة على منهاج واحد وفكر واحد وأخلاق واحدة ونظرة للحياة واحدة ونظرة للكون واحدة، حتى نستطيع أن نشكل أمة واحدة تقيم حضارة على أساس من الرؤية الواضحة، على أساس من النظرة الواضحة. وهكذا كلما اتضح الطريق واتضحت الفكرة وكانت العقيدة ثابتة قوية، يمكن أن ننطلق من منطلقات متينة وأسس ثابتة نستطيع بها أن نتلاقى على صعيد واحد، نحن ومن فرق العدو ومن فرقت الأفكار المتعددة. نستطيع بعد وضوح الرؤية أن نسير بالاتجاه الصحيح، باتجاه القبلة الواحدة، بدلا مما يتجه إليه الناس الذين تعددت وجوههم أو وجهاتهم في الحياة. إن أسباب القوة هي في وحدة الرؤية ووحدة الصف والتوجه، وهذا ما تفتقده أمتنا حتى اليوم. فإن استطعنا أن نربي الجيل المسلم، وإن استطعنا أن نربي الأمة التي ترى بنور القرآن حقيقة الحياة ومقاصدها، استطعنا أن ننهض بإذن الله، والإنسانية تبحث عن مخرج، فلماذا لا نكون نحن الرواد؟ لماذا لا نكون نحن الدليل والهادي إلى الحق، لنأخذ بأيدي الإنسانية بدلا من أن تضلنا تلك الشعوب؟ علينا أن نبادلها، وعلينا أن نبادلها الحسنة بالسيئة التي تحاول أن تقدمها، لأننا أمة أمرنا الله تعالى أن ندفع بالحسنة، فهل نستطيع أن نتخلص مما علق في أفكارنا، ومما علق في قلوبنا، ومما علق في أفكارنا وأخلاقنا من تشويه أو من زيغ أو من وباء ورثناه عن الآخرين؟ إن استطعنا أن نتعافى من كل الأمراض التي نقلت إلينا من الأمم الأخرى التي لا تعرف طريق الهداية، استطعنا أن نخطو خطوة نحو البداية الصحيحة التي يريد الله تعالى لنا دائما أن نفكر فيها عند كل خطوة نريد أن نخطوها إلى الأمام، سواء كان ذلك إلى عز الدنيا أو إلى عز الآخرة. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بهداية نعرف بها طريقنا إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يبق في المدينة أحد يبايع إلا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن، إنه الذي أحبه الله ورسوله، إنه البطل أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما، بل أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعه أهل المدينة جميعا. أما معاوية في الشام فإنه أجل البيعة واعترض حتى يقتص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب أراد القصاص لكنه رأى التأجيل حقنا لدماء المسلمين، لكن معاوية اعترض وأصر على القصاص قبل البيعة وقبل غيرها، فأصر كل طرف على رأيه، وكان الحق مع علي بن أبي طالب، فصار قتال شديد بين المسلمين في معركة سميت معركة صفين، لكن فضل الله عز وجل على المؤمنين أن القتال توقف وأن الدماء حقنت بتحكيم صار بين الطرفين. رضي المسلمون جميعا بهذا التحكيم إلا فئة مارقة. لما رجع الإمام علي إلى الكوفة بدأت تثير الشغب بين المسلمين. من؟ إنهم الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ولا يفهمون. أخذوا يثيرون الناس على الإمام علي بن أبي طالب، كيف رضيت بهذا التحكيم؟ تعلمون الإمام علي أبا الحسن ذلك الفقيه العالم الذي علمه رسول الله، تعلمونه حكم الله جل وعلا. حتى في المسجد لم يسلم الإمام علي منهم. يثيرون الناس ويصرخون فيقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فرد عليهم الإمام علي فقال كلمة حق، أي لا حكم إلا لله، لكن أريد به باطل، أريد بها باطل. وإذا بهم يثيرون الناس والشغب والفتن في صفوف المسلمين.

أما إمامنا الحسين رضي الله عنه فقد كان مع والده في كل تلك المعارك والمشاهد، وشهوده لهذه المواقع أكسبته صبرا في الشدائد إضافة إلى الشجاعة والقوة، لكن المبنية على الأخلاق. فقد كان علي رضي الله عنه يتفقد قتلاه ويمر على قتلاه وقتلى معاوية فيقول: غفر الله لكم، غفر الله لكم وللفريقين جميعا. وبلغه مرة أن في جيشه من يلعن ويشتم جيش الشام، فبعث إليهم أن كفوا عن هذا الفعل، فتعجبوا وقالوا لعلي بن أبي طالب: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي رضي الله عنه: بلى، بلى ورب الكعبة، ولكني كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لهج به. فانظروا إلى روح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تلك الروح التي تعلم منها الإمام الحسين كثيرا كثيرا.

وبعد أن هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان التي قتل فيها الخوارج كثيرا، انتدب ثلاثة منهم واجتمعوا بمكة وتعاقدوا على جريمة كبرى، وهي اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص. وفعلا قام المجرم عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ذاهب لأداء صلاة الفجر بخنجر سمه أسبوعا. وانتقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدار الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت خلافة الحسن بن علي، فماذا حصل في خلافته؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: أول المكذبين، صوت نشاز يشوه المكان، ينطلق من جوف الخرافة، صوت عبد العزى بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب، يصيح حسدا بوجه نبي الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم ينسحب من المكان، وتتبعه زوجته أم جميل ولها والوله. تجاهل عليه السلام هذا الأحمق وزوجته، فالانشغال بالحاقدين والمنغلقين تبديد للجهد والزمن، واتجه لمن يفتح عقله وقلبه ويطرح الأسئلة الجادة. وتنزل آيات تحرق أول مكذب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كثر أتباع النبي عليه السلام سرا، وشعرت قريش بنظافة وسكينة بعض أبنائها وبناتها وعبيدها، وأحست بارتياحهم والتماع أعينهم كلما ذكر اسم محمد. عندها عقدت الاجتماعات وجرت المشاورات، يقودها زمرة من الطواغيت كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ثم بدأت التحقيقات والاستجوابات، فأسفرت عن مفاجآت مخيفة لهم: الإسلام قد انساب كالماء العذب إلى بيوتهم دون أن يشعروا. هبوا فزعين، بدأوا بالترغيب، فلما فشلوا حولوا مكة إلى زنزانة مرعبة لكل من يخرج عن دين الأجداد. مكة لم تعد آمنة، لذا لم يجرؤ أحد على البوح بإيمانه إلا قلة من المؤمنين. فأول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. إذا مشيت في ساحات مكة رأيت الأهوال: ها هو أبو جهل قد أضجع عمار بن ياسر وأمه وأباه رضي الله عنهم، يسلخهم بصوته ولسانه، فيمر عليه السلام لا يستطيع فعل شيء لهم سوى أجمل العزاء: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فيتطاير الشرر من عيني أبي جهل، ويأخذ بقبضته رمحا، ويتجه نحو أم عمار التي تثير جنونه بكلمة لا إله إلا الله، يفقد صوابه ورجولته، فيطعنها في أسفل بطنها حتى يخرج الرمح من ظهرها. يصرخ عمار مفجوعا، وينتفض جسد العجوز النحيل من حر الطعنة، ثم يهدأ شيئا فشيئا حتى يسكن، وتحيط به دائرة من الدم الزكي، وتصعد روح أول شهيد في الإسلام امرأة، وتسمع الشابة أم سلمة بالخبر، فتركض نحو أمها وتنحني مفجوعة عليها، تكاد تفتت كبدها على حبيبتها التي حملتها وأرضعتها ودللتها. تئن أم سلمة وهي تنظر إلى زوج أمها ياسر، وإلى أخيها عمار، ويصاب أبو جهل بنوبة طغيان أخرى، فينتزع الرمح ليتساءل الحزن: من الشهيد التالي
3: في ظلال السيرة؟
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريد.

أبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكريم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ربي غني كريم. قال أهل اللغة في معنى الكريم: إنه النفاح، نسأله تعالى أن ينفحنا نفحة خير، إنه على كل شيء قدير. ويقال: أكرمه الله وكرمه الله، وأكرم نفسه بالتقوى وأكرمها عن المعاصي، وهو يتكرم عن الشوائن. وإن أجل المكارم اجتناب المحارم. الكريم هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، تفضل علينا وأوجدنا دون أن يكون لنا حق في أن نوجد. ليس لنا حق عنده، بل تفضل علينا وأوجدنا. فنعمة الإيجاد ابتدأها الله دون استحقاق منا. الكريم الأكرم هو الله سبحانه وتعالى، هو الكريم الحقيقي الأكمل، الكريم المطلق الذي يبتدئ بالنعمة دون استحقاق، أوجدنا من دون اختيار ومن دون طلب. وكلمة كريم شاملة واسعة في منهج البشرية، فالحلم كرم، السخاء كرم، اللطف كرم، الصبر كرم، المروءة كرم. فالكرم يعني أي صفة حميدة يتصف بها الإنسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة هي الكرم. ربنا إننا نغتر في كرمك الكريم وعفوك الرحيم، ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسبحان الله الكريم الأكرم، كريم العفو، وهو أكرم الأكرمين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكريم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة، تجديد للنشاط والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: فاستبقوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار، أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أين الحارث يا رسول الله؟
1: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتجهز غدا لقتال الغساسنة، وأمرهم أن يتجمعوا بعد صلاة الفجر خارج المدينة، وأبلغهم صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة ويلحق بهم.
2: وتجمع المسلمون فجرا في جيش لا يزيد عن 3000 جندي، ولحق بهم الرسول الكريم بعد صلاة الجمعة، وما إن وصل وتفقد الجيش حتى سأل عن ابن رواحة فلم يجد.
3: فانزعج حينها الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم: أين ذهب؟
4: لا ندري أين ذهب عبد الله بن رواحة يا رسول الله.
5: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: فنظر إليه الرسول متسائلا: أين كنت يا ابن رواحة؟ ألم آمر بأن يتجمع الجيش فجرا؟
4: يا رسول الله، أردت أن أستزيد من الخير فصليت معك، وها أنا ألحق بالجيش.
1: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال له: لا يا ابن رواحة، لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
5: والله لا أجد ما يكفر عني غضب النبي إلا أن أموت شهيدا.
2: وتحرك الجيش ورسول الله يصيح بهم: قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة.
3: حيث تجمع المسلمون في معسكر وأتى إليهم خبر الغساسنة.

0: ما يزيد عن 25,000 فارس، فاجتمع المسلمون يتشاورون في الأمر.
1: ليس أمامنا إلا أحد ثلاث: أولهما أن نعود أدراجنا وهذا أبغضهم إلى قلبي، ثانيهما أن نبعث لرسول الله أن يمدنا بالعون من جنود وعتاد، ثالثهما أن نمضي محاربين في جيش يفوقنا عددا وعتادا بمئة ضعف.
2: نعم والله صدقت يا ابن رواحة.
3: فليس هناك من المسلمين غيرنا، فمن أين برسول الله أن يأتينا بمدد؟ يا قوم، إن التي تخافون الآن لهي التي خرجتم لأجلها، فوالله ما نقاتل أعداءنا بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ولقد رأيتنا يوم بدر وليس معنا إلا فرس واحد، فامضوا فوالله ما هي إلا النصر أو الشهادة.
2: صدقت يا ابن رواحة، صدقت يا ابن رواحة.
4: وبينما كان جيش المسلمين يواجه تلك الجيوش الجرارة من الغساسنة والروم، كان رسول الله صلى الله عليه

أخذ الراية زيد بن حارثة، أراه يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا، أراه الآن في الجنة. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، أراه يقاتل في سبيل الله، قطعوا يده اليمنى. فأخذ الراية بيده اليسرى، قطعوا اليسرى، فأخذها بين عضديه، قتلوه شهيدا.

0: يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئن ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت، وإن تأخرت فقد شقيت. لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع يقذف الزبد، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جدفي أنشده الله من غاز وقد رشد.
1: فقاتل فمات شهيدا، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول: إني أرى زيد بن حارثة على

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الرعد فامضي واقصفي تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف. الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة حصلت قصة في منتهى الجمال، احفرها في قلبك كده وقدام عينيك. سيدنا كعب بن مالك أحد الصحابة بيقول لما بدأ النبي يتجهز لغزوة تبوك، أنا وقتها كان معايا فلوس كتير قوي وكان معايا جمالين راحلتين وكانت أموري في منتهى اليسر، وكان الناس عددهم كبير قوي في غزوة تبوك، فقلما أراد رجل أن يتخلف فعرفه أحد، لو حد استخبى وما طلعش حدش ياخد باله في وسط 30,000. وكان وقتها جني الثمار وكانت الدنيا حر، فأنا كنت واثق أن أنا إن شاء الله حعرف أطلع مع النبي، أنا عندي جمالين يعني مش حاجة يعني. فبدأت الناس تتجهز للخروج في غزوة تبوك، وأطلع أتجهز فلا أقضي من جهازي شيء، أنا أطلع أتجهز فما جهزش حاجة، أطلع أتجهز فما جهزش حاجة. وعنده ثقة كده إيه زيادة شوية هيعرف يلحق النبي، ما عنده جمالين، جمل يتعب ينزل من عليه يمشي على الجمل التاني يلحق النبي، لأن كل واحد في الصحابة عنده جمل واحد لو تعب بيقعد جنبه لغاية ما يعرف يقوم ويكمل معاه. بيقول حتى تفارط الغزو، مشيوا سابوني في المدينة وأنا عمال أقول أن أنا هلحق، حتى أيقنت أني لن أستطيع أن ألحق بركاب رسول الله. وقال وكان مما يؤذيني وأنا في المدينة أني أسير في طرقات المدينة فلا أرى إلا شيخا كبيرا أو امرأة أو رجلا مغموصا في النفاق. فيش رجالة، الرجالة في الحرب. أمشي في المدينة ألاقي رجل عجوز قوي أو عيل صغير أو ست أو منافق معروف أنه منافق. وبعدين فجأة كده ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بيحكوا له إلا عندما وصل إلى تبوك. فلما وصل تبوك قال ما فعل كعب بن مالك، أنا ليه مش شايف كعب صاحبنا في وسط الرجالة؟ فأم واحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه. يا سيدنا النبي ده رجل مش بتاع حرب، ده قاعد عمال إيه بيبص في لبسه الحلو كده ويقول دلع نفسك كده، البرد هو اللبس والعطف هو يعني زي الجاكيت كده، إيه راجل يعني إحنا الرجالة بتشغالة وده قاعد في التكييف يعني. شغله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فقال إن كان فيه خير يأتي به الله. فلما رجع سيدنا كعب بيحكي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان إذا رجع دخل المسجد ليصلي حضرني بثي حزني وظللت أتذكر الكذب. طب أعمل إيه؟ إحنا المصريين لك أحور، طب أعمل إيه عشان أطلع من الموضوع ده؟ فلما جئت إلى المسجد ذهب عني الكذب، أنا هقول الحقيقة. فدخل لقى كذا منافق قدام النبي، 84 منافق، كل واحد يقول لي سيدنا النبي عذر، كان عندي مشكلة، بطني كانت وجعاني، كنت بعمل عملية، أمي كانت مش عارف فين، والنبي يقول له غفر الله لك، غفر الله لك، ماشي تمام، غفر الله لك، تمام. حتى جئت إلى النبي يجي دوري، فلما نظر إلي تبسم إلي تبسم المغضب، وقال يا كعب ما خلفك؟ أنت بقى يا سيد الرجالة، وفعلا كان راجل. ليه ما جيتش؟ قلت يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا بعرف أقول كلام وحور كده واطلع من المشكلة لو كنت قاعد مع حد غيرك، ولكني يا رسول الله إن حدثتك بحديث كذب ترضى عني فيه يوشك الله أن يسخطك علي، هقول لك كلام كذب تبقى راضي عني وأقول لك أي حجة كده بس بكرة ربنا يغضبك علي، وإني لو حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه تزعل يعني إني لأرجو فيه عقب الله، ربنا هيكرمني ويسترها معايا، العوائب هتيجي سليمة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم قل. قال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر وما كنت أيسر قط من تلك الأيام. قال أما هذا فقد صدق. أنت صادق، كأنه بيقول الباقي كذابين وأنا عارف، قم حتى يقضي الله فيك. قال كعب فقمت، فجاء معي بعض رجال بني سلمة فقالوا لي أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ يا أخي ما كنت تكذب، ما المنافقين كذبوا وانت راجل ومؤمن، بس ما هتنط تعدي. أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ مش كنت تقول أي حاجة؟ قال حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. أرجع أقول له معلش بصراحة ما كنتش عايز أقول لك يعني، بس أنا كان عندي عذر، فيقول كذبة علشان. قال ثم سألت هل فعل مثلي أحد؟ هو في حد من الرجالة، مش منافقين، رجالة وفعلا تخلف زي؟ فذكروا لي اثنان ممن شهد بدر من كبار الصحابة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال فلما علمت بهما ثبتاني فبقيت على مقالتي. قصة سيدنا كعب بن مالك ذكرت في القرآن، فهي مليانة أنوار. فكرة الأولى اللي فيها إن لما وقف قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حصل تزاحم ما بين القيم. أنت اللي بيحركك علاقتك بالقيم. هو كانت قيمة منظره قدام الناس دي حاجة مهمة، قدام عند الناس كلها دي قيمة مهمة يعني، بس قيمة إرضاء الله ورسوله أكبر. فقال له يا سيدنا النبي لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. أنا ممكن أخلي اللي قدامي يرضى عني وأعرف أكذب، على فكرة لقد أوتيت جدلا، وأخلي منظري زي الفل محدش عاتبني. بس القيمة دي نزلت وطلع قيمة الصدق. ولكني يا رسول الله لو حدثتك بحديث كذب ترضى عني؟ لما أقول لك معلش كان عندي ظروف ده كذب، سترضى عني؟ يوشك الله أن يسخطك علي، وأنا مش عايز كده، ما أقدرش إن أنا أكذب فربنا يزعل مني ويزعلك مني. فحصل شيء من تزاحم القيم واختار القيمة الصح، قيمة إرضاء ربنا مش قيمة منظره. دي الأولى. الثانية خدت بالك وهو بيقول وأكتر حاجة كانت وجع قلبي لما النبي طلع عليه الصلاة والسلام في الحرب، كنت أمشي في المدينة لا أجد إلا شيخ كبير مش مكتوب عليه الحرب، أو ست، أو طفل صغير، أو منافق مغموس في النفاق. أنا مش من دول، أنا المدينة مش مكاني دلوقتي، أنا مكاني في وسط الرجالة في الحرب. فكان يتمشى يحس إنه في حتة، أنا الحتة دي ضيقة علي، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هو أنا إزاي قاعد في حتة مش بتاعتي دلوقتي؟ أنا مكاني في الصحراء مع الرجالة. وده يخليك تستمع لصوت ضميرك لما يصرخ، لما تبقى في مكان مش بتاعك، مكان فيه كبائر بتتعمل. انت احسن من كده، وانت اكثر حياء مع الله من كده. اقعد ليه في المكان اللي بتشرب فيه خمر؟ انا وده مكان فيه كبائر بتتعمل، والله يستر ربنا يستر يكون فيه كبائر تانية بتتعمل مصاحبة للخمرة. ليه اقعد في عادة مخدرة؟ ليه اقعد في عادة فيها غيبة؟ حد بيغتاب حد حبيبنا وصاحبنا وبيننا وبينه عيش وملح. ليه أفضل مسكت ضميري لأني مبسوط باللي بيحصل وعندي شيء من الفضول أعرف إيه اللي هيتقال والأسرار اللي هتطلع؟ ده مش مكانك. سيدنا كعب بيقول واللي كان واجعني أمشي ما لقيش راجل زي. فلما تلاقي نفسك مش في مكانك يبقى استمع لضميرك اللي بيقولك ده مش مكانك، دور على مكانك وسط الناس الطيبين. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. زبيد ابن الحارث اليامي. نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، وهدف القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يا أخوان، إذا انقضت حياة أحدنا ولم يصر وليا لله تعالى فيا ضيعة هذه الحياة. يعني ماذا جئت فعلت، وأنا ماذا جئت فعلت على هذه الدنيا إذا لم تصر وليا من أولياء الله تعالى؟ إذا أنت كنت قريبا من الله مناصرا لله فأنت من أوليائه. كيف نحن نصير قريبين من الله عز وجل؟ الشيخ محي الدين ابن العربي يقول: نحن لا نعلم شيئا يقربنا من رب العالمين إلا شرعه، فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أباحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. خلاص، إذا أنا حملت نفسي لتنضبط بالشرع وفق الفرض والسنة والمباح والمكروه والمحرم، إذن أنت من أولياء الله تعالى. وببساطة يا أخوان، من أراد أن يكون من الأولياء مطلوب منه ثلاث أمور ليست صعبة على ولا واحد بيناتنا، أو ليست مستحيلة. هي صعبة بس ليست مستحيلة. بس شو علي أن تكون صعبة؟ ليش؟ في شيء بهالحياة سهل؟ ما في شيء سهل، كله في صعوبة. طيب أن تصير وليا يا أخي، شو وليا؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله أكبر. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شو ولي؟ شغلة كبيرة يا رجل. مطلوب بس ثلاث شغلات. مرة قلت لكم يا رجل، إذا بدك تروح تسجل ابنك بصف أول ابتدائي بدك شي خمس شغلات. مشان تصير ولي بدك ثلاث شغلات. بدك شي خمس أوراق رسمية مشان تسجل ابنك صف الأول. طيب مشان تصير ولي ما بعيد، في صعوبة ماشي، خلينا نغالب. ما نحن عم نخوض هذه الحياة. ترك الحرام واحد. يا شباب، في مواقعكم التي أنتم بها بالجامعة، في عملك، بطريق الصالحية، بدويلعة، بحرستا، بدمشق، وين من كنت، ترك الحرام. أنا أكيد كلنا سيعرض علينا الحرام بلا ريب بأنواعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. أول فحص، ثاني فحص، ثالث فحص. والله يا إخواني، يأتيني إخوة منكم يسألوني أسئلة في ترك الحرام بالأمور المالية، وأقول له مثلا لا يجوز، فيقول يا أستاذ خلص ما بيجوز بتركها، علما أن الصفقة مغرية جدا، بتخلي الواحد يقول يعني شو علي إذا أنا أخذتها وتصدقت بشيء، شو علي إذا أخذتها وتبرعت بشيء، شو علي إذا أخذتها وساعدت المتضررين. يتركون آلافا، مئات الآلاف، ملايين، لأن الشرع يقول لا. هذه ولاية، ترك الحرام، ترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الله أكبر. ترك الحرام. شباب أو فتيات يعرض عليهم الحرام، شاب تعرض عليه فتاة نفسها بالحرام، الله أكبر، والله لا يمنعها عنه إلا خوف الله عز وجل. والله مرة جاءني شاب قال لي: يا أستاذ، جاءت إليه، هو مدير معمل عنده ورشات بالحريقة، قال لي دخلت إلى إحدى الورشات فتاة، قال لي من أجمل ما خلق الله، عرضت نفسها بالحرام هيك فورا، بدها 5000 ليرة سوري. قال لي: والله يا أستاذ، لولا خوف الله ما في شيء يمنعه إلا الله، رقيب عليه، الله مطلع عليه. قال لي: لولا خوف الله
لفعلت وفعلت. قال لها أختي أنت ليش هيك عم تعملي؟ محتاجة متضر عندها مشكلة يعني. القصة قبل الأحداث. قالت له أنا في أمي في البيت قاعدة البيت أمي وأبي وعندي 3 أخوات بنات أنا أنفق عليهم، ما لقيت طريقة، ضاقت بي السبل فمشيت بهيك، وفي من قبلك فعل ما شاء ولا بدي منك. ازدل اللهات العنوان تبعكم، أرسل من يفتش عن صدقها، وجدها صادقة أنه في أمه وأبوها كبار مقعدين عندهم مزمنين أمراض مزمنة، قاعدين البيت والبنات موجودات. صار يرسل لهذا البيت في كل شهر نفقة، ألا إذا أنا جاءتكم نفقة البيت أنت تكفي عن هذه الفعلة. صارت تبكي. الحمد لله الله يكرمه يرسل في كل شهر نفقة هذا البيت. يا إخوان الأولياء مو بس أنه يعني القرب من الله مو بزمن الصحابة وفقط والتابعين وفقط، القرب إلى الله كل واحد بيناتنا ممكن أنت أن تكون من أقرب المقربين. 3 أشياء: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض. هيك الله بيحب، الله يحب صلاة الظهر. يعني أنا أحسن 100 ركعة قيام ليل لما صلاة 4 ركعة فرض الظهر على وقتها، 4 الظهر على وقتها أحسن. هيك الله، هيك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله بيحب الفرائض. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل قد ما بتقدر، قد ما بتقدر مفتوح. هون بيتمايز الأولياء الحقيقة بالنوافل، بس عندهم ترك الحرام خط أحمر، عندهم إتقان الفرائض خط أحمر، وإذا حدث زلة القدم فورا يؤوب هذا الولي. الولي ليس معصوما، ممكن تزل قدمه بس إذا زلت فورا يؤوب. شو الدليل؟ قال إنه الولاية بهدون 3. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ اللي عمره 70 سنة وله دقن بيضة طويلة وقاعد بالجامع لا يخرج؟ لا، الذين آمنوا. إحنا الحمد لله الله أكرمنا بالإيمان فضلا منه. وكانوا يتقون. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات فرائض وسنن، والمنهيات محرمات. اعمل فرائضك سننك ومنهيات دعها، أنت من الأولياء، ليس بعيد يا أخوان. نحن الآن نقرأ في سير الأولياء حتى تشوفوا، من أجل أن أغير ما في داخلكم، أنه أخي أنا إذا بدي صير ولي يمكن بدي سكر المحل، إذا بدي صير ولي ما عاد نشتغل، إذا بدي صير ولي بدي ضل أقعد مثل ما بيعدوا هدونش مشايخ بالجوامع، إذا بدي صير ولي بعدين بدي طول كتير. يعني دقني لازم تصير هيك، ولازم تصير بيضة كمان، لسه دقني مو بيضة. إذا بصير دقني لازم حط لفة مثلا أو حط طاقية، وإذا بدي صير ولي لازم ألبس جلابية. يعني بعض الناس هيك يعتقد أن الولي، ولازم طاقية خضرة كمان، الأولياء طاقيتهم خضر مثلا، في ناس هيك يعني يعتقد. لا يا حبيبي، الولي لا بدك طاقية خضرة ولا بدك جلابية بالبنطرون والطقم والجراف. القضية مش ماذا تلبس، القضية ماذا تفعل، ماذا تعتقد. الولي ما مطلوب تقعد بالجوامع، الولي لازم يكون الولي موجود وين بده يكون، بالحريقة، وبده يكون بالحميدية، وبده يكون بالمناخلية، وبده يكون بباب مصلى، وبده هنا في كل مكان. الآن زبيد ابن الحارث اليامي يكنى أبا عبد الرحمن ويقال أبا عبد الله. بالمناسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. بالشام في قول بيقول أنه أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، هذا موضوع، بس أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حلو تسمي ابنك عبد الرحمن، تسمي ابنك عبد الله وانت تصير أبو عبد الرحمن، أما ما حلو أبو جوجو. شو يعني أبو جوجو بلا زغرة؟ وأبو ريتا، شو ريتا؟ والله ما بعرف ريتا شو معنى ريتا، ما بعرف منين جبت هذا الاسم ريتا. قال والله المرة هيك قالت لي. طيب تعي يا أختي منين ريتا؟ والله في بزمناتي شايف في مسلسل تركي البطلة ريتا. منيح، بكرة بنتك بس تكبر وقالت لك: ماما أنا يعني ليش سميتوني ريتا؟ شو بدك تقولي لها؟ في بطلة مسلسلات تركية اسمها ريتا. بتقول لك إن شاء الله بصير مثل أنا، وأنت بتصيري أم بطلة هيك بتنيك. سمي ابنك يا رجل، سمي عمر، إذا كبر قل له أنت اسمك على اسم سيدنا عمر بن الخطاب.
سمي خالد، سمي سعد، سمي سعيد، سمي ابنك هيك. إذا قال لك بابا ليش هيك سميتني، قل له بابا أنت هيك. مرة ابن كثير ألف كتاب اسمه البداية والنهاية، لفت نظري العرب تهتم بالأسماء كثير. جاء الإسلام عزز هذا الأمر وأيد الأسماء الحسنة والقبيحة معها. فجمعت الأسماء، فعلا في أسماء يا جماعة فظيعة. جمعت بأنا عم بقرأ بالبداية والنهاية، صرت أجمع أسماء هيك جميلة ونادرة وكينة وألقاب. مثلا أبو المجد، أبو المعالي، أبو الفتوح، أبو البركات. حلو هيك تسمي ابنك أبو المجد، إذا عمل له شي شغلة ناقصة تقول له لا يا أبو المجد، لا أبو المجد هيك بيساوي. شايف لحاله الاسم بشده. أبو المعالي، حلو ابنك أبو المعالي، أنت ابنك معالي، أنت أبو المعالي. ابنك نقص، لا لا يا معالي، المعالي ما هيك بيساوي، هي الشغلات تبع الناس الدنيين. شايف هيك. أما اسم سمي ابنه بوبي، شو بوبي يعني؟ بوبي بيساوي كل شيء يا أخوان، ما معقول في مسخ بالتفكير يعني. شو بوبي ابنه؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هلأ هذا كمان للنساء قولوه، ما حدا يجي إلي والله هيك المرة بدها، إلا لمرتك، إلا والله الشيخ إذا بيدرى مدري شو بيعمل. أنتم من حالكم ما بصير، إلا لزوجتك، إلا هذا سيبقى معه طيلة عمره هذا الاسم، وبكرة بيصير له أولاد وبيصير له أحفاد. لازم يكون الاسم نبيل، لازم يكون الاسم يدل على فضيلة على خير، لازم يكون له مرجعية من الصحابة من علية القوم. قال له أنا سميتك. مرة واحد من الأخوة حضر خطبة عن سيدنا أسامة بن زيد، على قد ما انفعل زوجته حامل، قال إن شاء الله إذا جاني صبي دي سميه أسامة. حلو، ولد الولد لما كبر الابن بيسأل له بابا ليش سميتوني أنا، قال له بابا أنا سميتك على اسم سيدنا أسامة بن زيد، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، أنا هيك سميته. ابنه هلأ اللي كان اسمه أسامة طلع الشيخ فاضل جليل، أستاذ أسامة أبو شعر، تعرفوه؟ لكن لكن هيك بتسمي ابنك، بيطلع بإذن الله إنسان فاضل، بيطلع خير، بيطلع إنسان له مكانة. أما بدون غير هيك مؤلم الأمر. يكنى أبا عبد الرحمن ويقال أبا عبد الله ابن الأشعث. كان زبيد قد قسم، واحد من طلابه يقول كان زبيد قد قسم علينا الليل أثلاثا، ثلثا عليه وثلثا علي وثلثا على أخي، فكان زبيد يقوم ثلثه ثلث الليل ثم يضربني برجله يعني يوقظه، فإذا رأى مني كسلا قال نم يا بني فأنا أقوم عنك، ثم يجيء إلى أخي فيضربه، فإذا رأى منه كسلا قال نم يا بني فأنا أقوم عنك، قال فيقوم حتى يصبح. هلأ هذا الأمر ليس على سبيل الدوام، هذا عن قيام الليل، أنه يقوم الليل كله، هذا ليس على سبيل الدوام. هلأ في أيام أنت الله عز وجل يكرمك تنهض همتك، عندك فراغ، معتكف العشر الأواخر من رمضان، شو بدك تعمل بالليل؟ عبادة وقيام ليل وذكر. فكان زبيد ابن الحارث اليامي يقوم، توزع هو وإخوانه أنه أنا بقوم تلت الليل بعدين بنام، بعدين أنت بتقوم، بعدين أنت بتقوم، مشان ما حدا يقول سحبت علينا نومة يعني. قال فيقوم ثلث الليل، يجي فيق واحد من إخوانه يلاقيه تعبان، يقول له نام أنا أقوم، رد بيقوم التلت الثاني، رد بيقوم التلت الثالث. هذا زيادة نوافل، بس هذا مو دائما، ما بيصح أن تقوم الليل كله. حتى العلماء قالوا بكتب الفقه مكروه قيام الليل، قال لابد من نومة في الليل، الاستعانة على عمل النهار، عندك عمل، عندك نزلة إلى السوق، عندك نزلة إلى الجامعة. هلأ كما أنه مكروه أن تقوم الليل كله، كمان مكروه أن لا تقوم شيئا من الليل. كما ما معقول أخ هيك ملتزم معنا بيحضر كذا بالمساجد نوب بنوب، ما عنده قيام ليل على الإطلاق، ما عنده صلاة بالليل على الإطلاق، ما عنده دراسة علم شرعي في الليل على الإطلاق، ما عنده أوراد في الليل على الإطلاق. ناشف ناشف يعني، أنت بتنشف بعدين، كيف بدك هيك تستمطر رحمات الله وأنوار الله؟ بدك شيء من أوراد الليل، بدك شيء من أوراد النهار. فلا المطلوب أن تقوم الليل كله،
ولا المطلوب كمان أن تنام الليلة كلها. قال سفيان: كان زبيد إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فقال: ألكم عند الصباح في السوق حاجة؟ أتريدون شيئا؟ هل الولي صح بيصلي بالليل بس كمان بيخدم الناس؟ قال: إذا ليلة مطيرة معناتها بكرة الناس ما حد يقدر تطلع، في بيوت فيها عجائز يعرفها، يدور يقول لهم: يا خالي بدك شيء؟ بكرة أنا بجيب لك الأغراض، لا تطلعي، خاف عليها تتزحلق. في رقة في قلبه، في همة لخدمة عباد الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. رواه أبو داود. والله الحديث عجيب. الساعي على الأرملة والمسكين، نيال هؤلاء الإخوة الذين يعملون في الجمعيات الخيرية إذا اتقوا الله، نيال كالمجاهد في سبيل الله. عم يسعوا الآن في إخوة جايين جمعية الغادة، وين مقرها؟ يعني هم في الإخوة جايين من ببيلة، في إخوة جايين من مكان بعيد أو قريب، لا تأخذني اليوم جمعة، يروح يقعد مع أهله وأولاده. إذا استحضر هذه النية الساعي، أنت في ببنايتكم امرأة طاعنة في السن، هي مسؤوليتك، مسؤوليتك يا رجل. شو طاعنة لوحدها في السن؟ ما تخدمها، ما ترعاها، ما تشق عليها. في رجل قعيد البيت كبير بالسن لوحده، في بعض بيوت هيك رجل لحاله عمره 70 سنة، شو عم تساوي أنت؟ أنت أمر كود اخدمه، قل له يا عم هذا رزق الله ساقه لك قريب جدا عليك عشان تخدمه وترعاه. فالأولياء هيك بيساووا، هيك شغلون، هيك ديدنون، ما عنده كتير وقت يقعد على الفيسبوك اللي لقلك شو صار معكم، سمعتوا مبارح شو صار بالله، شنونه سعيد، شنونه عبد الله، شنونه خالي، قاعد شو قاعد عم تساوي؟ صلوا ساعتين. قالوا له عم تنزل قذائف. ايه شو عم تساوي حضرتك؟ عم تابع على الفيس. قوم اشتغل لك شغلة لوجه الله تعالى، لك في إلكم جار بده كيلو خبز، روح جيب له كيلو خبز وتعال يا رب. إلك عمي كبيرة بالعمر، روح وصل له، معروف. شو قاعد اللي عم تساوي؟ ماشي الحال، سمعت الأخبار، بس قوم انطلق إلى العمل. قال وكيع: وحدثني أبي قال: كنت جالسا مع زبيد فأتاه رجل ضرير يريد أن يسأله. شوف والله الأدب، أنا بدي أختم هلأ. هذا زبيد اللي من الأولياء نحن نترجم له، جاءه رجل ضرير يريد أن يسأله في أمر، إما سؤال مادي أو سؤال علمي. قال فقال له زبيد، شوف الرقة في الخلق والأدب، قال له للضرير، قال له: إن كنت تريد أن تسأل عن شيء فإن معي غيري. الله أكبر. إن كنت تريد أن تسأل عن شيء فإن معي غيري. هلأ بجوز هذا، عفوا، الضرير الذي دخل قال له: وين زبيد؟ قالوا له: هون قدام بتلاقي. قرب لقدام بده يسأله، خاف زبيد يكون في أمر خاص وفي معه واحد تاني، فنبهه للضرير: ترى أنا معي واحد تاني. خلق عالي، حفظ مكانة الناس، كرامة الناس، خاصة الناس. أنبأنا سفيان بن زبيد قال: زبيد يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. يسرني أن يكون لي في كل شيء نية، بحب أنوي حتى في الأكل والنوم. شو بنوي بالأكل؟ نويت التقوي على طاعة الله. شو بتنوي بالنوم؟ نويت التقوي على طاعة الله كمان. أنا هلأ بدي نام عشان أتنشط إلى العبادة، بياخد أجر. قال المؤلف: أدرك زبيد اليامي جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس، وتوفي في سنة 122. هو إذن من التابعين، بما أنه أدرك ابن عمر رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنهم، معناته هو من التابعين. 122 للهجرة، آخر التابعين موتا 181 للهجرة، فهلا هو متوفى 122، إذن هو من جيل التابعين. يا أخوان الخلاصة، يعني هلا لو إن هذا زبيد كيف حصل الولاية على ما قرأنا؟ الرجل بداية له أوراد، رقم 2 يخدم الناس ويحترمهم، 3 ينوي في عندني يخدم الناس دون العجائز يحترمهم، هذا الضرير الذي جاءه يحترم خصوصيته وعنده نوايا، بيجتهد أنه يستحضر النية.
نسأل الله عز وجل أن يصحح لنا أعمالنا ونوايانا وأقوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بسر الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

انفجار ينابيع. وجد الباحثون أن الينابيع تنفجر انفجارا، حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند منطقة تفجر الينبوع. فالانفجار يحدث نتيجة وجود ضغط كبير جدا، ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير في أجزاء من الثانية. وأن هذا الماء الخارج من هذه الينابيع يكون عادة محملا بعدد هائل من الفقاعات التي تنفجر بمجرد ملامستها للهواء. إذن هو انفجار حقيقي ناتج عن زيادة الضغط للحدود الحرجة، وينشر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. جاء حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المخضرمين الذين عاشوا كما يقال 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان رجلا غنيا ثريا معروفا من أثرياء قريش، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أداب التجارة والبيع والشراء في حديث عدة. المهم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أشياء كان يفعلها في الجاهلية من الصدقة والعتق وصلة الرحم والإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، أنه كان يستخدم جزءا من ماله في الإحسان إلى الناس في الجاهلية قبل الإسلام، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا معنى رائع جميل من معاني الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم يقول له أن الخير الذي سلف منك في الجاهلية معدود ومحسوب لك بعد إسلامك، وقد يكون هو من أسباب إسلامك أيضا. ولذلك يقول ربنا سبحانه في تنزيله: فلا اقتحم العقبة، يخاطب الإنسان المكلف الذي هداه الله تعالى النجدين وفتح أمامه طريقين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، طريق الخير أو الشر، فلا اقتحم العقبة. ما هذه العقبة؟ الاقتحام طبعا هنا يعبر عن صعوبة، وهكذا دائما عملية التغيير، وخاصة حينما يكون التغيير يتعلق بتغيير الدين والانتقال إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو التوبة إلى الله من ذنوب مستقرة عند الإنسان، فهو يتطلب قرارا جريئا. الله تعالى عبر عنه هنا بالاقتحام، وعبر بالعقبة أيضا، والعقبة عادة هي يعني طريق بين جبلين، مما يوحي بأن المسألة هي طريق، وطريق مفتوح وطريق سالك، ولكنه مخوف ولا يخلو من عثرات أو صعوبات. وهكذا هي الحياة، وهكذا هي القرارات الجادة والناضجة والحقيقية، تتطلب جرأة وشجاعة وأقداما. قال: وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. من اقتحام العقبة وتجاوزها فكاك الرقاب،

آدم عليه الصلاة والسلام. فهنا الإسلام يتشوف إلى الاعتاق، ولذلك أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى حتى في هذه السورة التي نزلت بمكة قبل الهجرة قال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق الأرقاء. وجعل الله تعالى عتقهم جزءا من الكفارات في العديد من المواضع، وجعل فيه الأجر أنه الله تعالى يعتق الإنسان به من النار كل عضو منه بعضو منه حتى فرجه بفرجه، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والله تعالى هنا يفصل في صفة ذلك اليوم ليبين الأثر المنعكس على الإنسان المحتاج، أو إطعام أن الإنسان يعتق أو يطعم، يعني هذا من اقتحام العقبة، هذا من الممهدات المشجعات التي تجعل الإنسان أهلا لأن يكون قلبه صافيا يستقبل الحقائق، أن يكون محسنا إلى عباد الله. فالذين أحسنوا إلى عباد الله الله تعالى يختارهم ويصطفيهم ويؤهلهم ويهيئهم للخير وللهداية وللإيمان. فهنا قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم شديد الجوع، يطعم من؟ يتيما ذا مقربة. هو يتيم فاقد الأب دون البلوغ، صغير طفل، وأيضا له قرابة بهذا الإنسان، أو مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد ما يأكل ولا ما يلبس ولا يجد قوته، وهو أيضا ذو متربة، يعني كأنه لاصق ولاطئ بالتراب من شدة الفقر والجوع والحرمان. فتوصيف هذا اليتيم وهذا المسكين قد يكون إشارة إلى أفعال حدثت فعلا والله تعالى يشيد بها وبأصحابها من أمثال حكيم بن حزام أو غيره ممن كانوا يتصدقون ويعتقون وينفقون في الجاهلية ويرجون ثواب الله تعالى في الجملة، وإن كان لم يكن عندهم دين واضح قبل البعثة. وقد يكون ذلك من باب حفز الناس على الصدقة وعلى الإنفاق، أن الله تعالى يحب الإحسان إلى عباده ويحب المحسنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي عطشت فنزلت في بئر وشربت ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ونزلت وأخذت خفها فملأته بالماء وأمسكته بفمها وصعدت البئر ثم سقت الكلب، هذا كلب، فشكر الله لها وغفر الله لها، كانت بغيا زانية والله تعالى تاب عليها وغفر لها. والظاهر من النصوص ومن السياقات أن مثل هذا العمل يكون سببا في توبة الله تعالى عليها فيغفر لها ويوفقها إلى التوبة. هذا من ميزة وجمالية الإحسان إلى الناس، إلى فقير أو مسكين وصدقة ربما لا يعلم بها أحد، كقصة هذه المرأة أنها بدافع عاطفي وبدافع رحمة، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولذلك لا يحتاج الأمر إلى نية، العمل الإحسان إلى العباد لا يحتاج إلى نية، يؤجر عليه العبد حتى من دون نية، فشكر الله لها وغفر الله لها. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم شديد الجوع، إطعام من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين لم يؤمنوا إنما يعجل الله تعالى لهم جزاءهم في الدنيا بالصحة والعافية والسمعة الطيبة الحسنة والسعادة والرضا وما أشبه ذلك، لكن أولئك الذين آمنوا بالله يعطيهم الله تعالى هذا ويدخر لهم في الآخرة ثوابهم في الجنة. وهنا قال: ثم كان من الذين آمنوا، قد يكون المعنى أن الإيمان هو الممهد لكل هذه الأعمال الصالحة بالنسبة لأناس أطعموا لوجه الله قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقد يكون

المعنى أن هذا الإنسان المحسن المتصدق كان هذا أمره أولا، ثم امتد به الحال وفتح الله عليه، فكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. من إرهاصات زواج جويرية رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم قولها: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر أحدا من الناس حتى قدم صلى الله عليه وسلم. فلما سبينا رجوت الرؤيا، فلما اعتقني وتزوجني صلى الله عليه وسلم ما شعرت إلا بجارية ومن بنات عمي تخبرني بفك الأسرى، فحمدت الله تعالى. كان ذلك يوم غزوة بني المصطلق التي كان من نتائجها زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عندي، إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبني على 9 أواق، فأعني في فكاكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ فقال: أؤدي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون، فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المصطلق.
1: نساء حول الرسول.
2: علم أبوها الحارث بن ضرار ما كان من شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحرر أكثر بني المصطلق بسببها وبركتها، فأراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباحثه في أمرها. ولما أذن له بالحضور وأمن على نفسه وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابنتي لا يسبى مثلها، فأنا أكرم من ذلك، فخلي سبيلها. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما: أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسننا؟ قال الحارث: بلى، وأديت ما عليك. فأتاها أبوها وهي في بيت النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت: إني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج من عندها ولكنه لم يلبث أن أسلم. روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كانت جويرية بنت الحارث تدعى برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، لأنه كان يكره أن يقال خرج من عند برة. اشتدت العلة برسول الله، فاستأذن من نسائه ومن بينهم جويرية، أن يمرض في بيت عائشة، وكانت جويرية تأتي وتمكث للإطمئنان عليه. فلما كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، كانت جويرية بين الحضور، بل كانت أدنى الناس من فراشه. وعاد كل إلى داره ومأواه، وعادت جويرية وحدها، ليس لها من أنيس أو جليس سوى اتصالها الدائم بالله تعالى عن طريق عبادتها قياما وصياما.
3: نساء حول الرسول.
2: ومرت الأعوام، فكانت رضي الله عنها شأن أمهات المؤمنين جميعا موضع حفاوة واحترام وتقدير من أجلاء الصحابة. تصلها أعطياتها ومخصصاتها من بيت المال، فتنفقها كلها على المساكين والمحتاجين والفقراء. وعصفت في أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الفتن بالمسلمين، فوقفت جويرية رضي الله عنها من الخصومات موقف المحايدة الحريصة على وحدة الأمة وترابطها وتماسكها، فكانت لا تصدر في أقوالها وأفعالها إلا عن دعوة إلى الخير والمحبة والسلام. ولما أطل شهر ربيع الأول من العام 56 للهجرة، كانت جويرية قد شاخت ووهن منها العظم وضعفت، ووقعت تحت وطأة المرض الذي لم ينفع معه علاج، ثم وافتها المنية وانتقلت إلى الجوار الكريم. وصل عليها والي المدينة في ذلك الحين مروان بن الحكم، وكانت جنازتها مشهودة. رضي الله عن أم المؤمنين الطاهرة العفيفة النقية التقية الصوامة القوامة المتصدقة الكريمة، جويرية بنت الحارث وأكرم مثواها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
3: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
5: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
6: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
7: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
8: وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين، وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
9: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
8: مثلا يمكن أن يقوم بتجربة أن لا ينام يوما كاملا، أو أن لا يأكل كل يومين أو ثلاثة، ويمكن أن يجرب معه التعذيب والضرب ليتأكدوا هل سيعترف لو تم اعتقاله.
10: وماذا بعد يا أبي؟
8: وكان أول يوم لوصول قطعة سلاح للشيخ.
11: هذه قطعة الكارلو يا شيخ.
12: نعم، هل جربتها؟ هل هي جيدة؟
11: بالتأكيد.
12: الحمد لله، الحمد لك يا رب.
11: وماذا الآن يا شيخ؟
12: الآن سنزلزل الأرض تحت أقدامهم، الآن سنقض مضاجعهم. لن ينعم قاتل الأطفال وهادم البيوت في أرضنا. أنت اذهب الآن ورتب نفسك، سنشتري قريبا عدة قطع.
13: السلام عليكم.
12: يا عبود، يا عبد الحميد.
10: نعم يا أبي.
12: اذهب ونادي على الشيخ إبراهيم.
9: ولكن كيف يا أبي تدربوا على السلاح؟
12: يا شيخ صلاح لا تحتاج إلى توجيه، أريد تدريبا جيدا، أريدهم قناصين بارعين مقاتلين.
14: لا تقلق يا شيخ، سترى بإذن الله.
12: لا أريد أن يشعر أحد بالموضوع.
14: اخترت مكانا بعيدا عن الناس، وطلبت من أصدقائي لي القيام بإحداث صوت، وأن يضعوا قداحة في النار فتخرج صوتا مشابها.
12: واحرص على أن يتم التدريب على الإطلاق في وقت قصير، ثم غادروا المكان ولا تعودوا إليه للتدريب مرة أخرى.
14: حاضر يا شيخنا الحبيب.
12: بديش أوصيك، الحمل كبير وانت الأمل بعد الله سبحانه وتعالى.
14: أنت فقط أدعو لي ولن ترى إلا ما يسرك إن شاء الله تعالى.

0: استعدادا للمرحلة القادمة.
1: وهل نجح الشيخ في جمع السلاح؟
2: لا شك أنه نجح، إنه ذكي وماهر.
0: الحقيقة نعم، جمع السلاح، ولكن
1: لكن ماذا يا أبي؟

0: اه ايش الاشي المهم اللي بدك تحكي لي اياه؟
1: في شاب بده يشتري مني سلاح.
0: وايش الجديد؟ ما انت بتبيع سلاح حسب ما اتفقنا. بدنا الناس يطخوا بعض.
1: الشاب هذا غير، هذا شاب شيخ ملتزم وبيصلي.
0: انت بتقول انه بيصلي وملتزم ونشاطه اسلامي؟
1: هو انا ما شفتوش، لكن هذا مختلف عن الناس التانيين، وشكله مش زي اللي بياخده من عنا دايما. بقول لك شيخ شيخ، انا متأكد.
0: اسمع، الموضوع هذا خطير وبدي اعرف ايش اخره. بدي اول باول تكون على اتصال معي وريحه واعطي اللي بده اياه، وتنساش اول باول.
2: بسم الله، الحمد لله، وظل الشيخ يتابع امور الاعداد للانتقال للمرحلة العسكرية.
3: وهل كان الشيخ يا ابي يأخذ هذه القرارات وحده؟
2: طبعا لا يا معاذ، القرار في حركة حماس كان يؤخذ بالتشاور، ولكن الشيخ كان له الاحترام والتقدير، والكل يحبه ويستمع إليه، كما أن الشيخ أحمد كان هو المكلف المباشر بمتابعة العمل العسكري.
4: ولكن هل كان يتابع أعمالا أخرى يا والدي؟
3: طبعا يا نسيبة، لقد كان يقوم بعمل الدروس في المساجد، وأيضا كان هو المسؤول عن المجمع الإسلامي والعمل الخيري ومساعدة الناس، أليس كذلك يا أبي؟
2: بلى بالضبط، كما كان الشيخ مع إخوانه يتابعون أعمالا أخرى مهمة كالعمل الأمني والعمل الطلابي والعمل النسائي.
3: وماذا حدث يا أبي بخصوص متابعة شراء السلاح والضابط الإسرائيلي؟
1: ألو،
0: يا عمر، كيف حالك؟
1: في جديد يا داني.
0: أها، إيش في جديد؟
1: الشاب بده قطع كلاشينكوف.
0: احكي له ماشي، ورتب معه على موعد يكون بعد 3 أيام وبلغني.
1: حاضر يا سيدي.
0: طيب بعدين بكلمك، المهم اتفقنا؟ شلوم.

0: الأمانة وصلت يا شيخ.
1: الله يبشرك بالخير. إيش رأيكم أوصلكم للجامع من غير فلوس؟
2: شكرا، بارك الله فيك، الجامع قريب. وبعدين مش أنت علمتنا إنه كل خطوة فيها حسنات؟
1: طب اركب انتو إياه، وكل لفة في العجل فيها حسنات. إيش اسمك يا حبيبي؟
2: أنا اسمي أحمد زي اسمك.
1: وانت إيش اسمك؟
3: أنا اسمي عبد الرحمن.
1: وانتو بأي صف؟
3: أنا بالصف السادس.
2: أنا بالصف الأول الإعدادي.
1: وانتو لما تكبروا إيش بدكم تصيروا؟
2: أنا بدي أصير زيك.
1: زيي؟ كيف زيي؟
2: بدي أعمل دروس وأساعد الناس.
1: وانت يا عبد الرحمن؟
3: أنا بدي أكون مهندس ومعاي مصاري كثير.
1: ليش يا عبود؟ ليش؟
3: أنا بدي أساعد الناس اللي ظلمهم الاحتلال، وبدي أعمل إشي يدمرهم.
1: الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. أكيد حتكونوا شاطرين في المدرسة وبتصلوا في الجامع، وأكيد بدكم تديروا بالكم على الوالد والوالدة والجيران، وإيش بدهم تساعدوهم صح؟ وربنا إن شاء الله رح يحقق أمانيكم.
4: وأنا أيضا يا أبي أريد أن أكون مثل الشيخ، أساعد الفقراء وأبني مساجد وأعمل مدرسة للنابغين حتى يكون عندنا علماء.
5: إن شاء الله يا بنيتي.
6: ولكن يا والدي، هل واجهت الحركة مشكلات بعد ذلك؟
5: العمل الإسلامي يا معاذ دائما فيه بعض المشكلات، منها مثلا قلة المال، وبذلك قد لا تستطيع شراء احتياجاتك، ومنها أيضا أنك ستحارب لأنك تحمل فكرا إسلاميا. وظل العمل الإسلامي يتسع في كل المجالات، والشيخ وإخوانه من قيادات الحركة يطورون الأساليب والطرق التي تساعد الناس على فهم الإسلام واستيعابه، حتى يصيروا يحملون الإسلام ليس بالهوية وإنما بالأخلاق والمبادئ.
7: الحمد لله، الأمور في الجمعية تسير على ما يرام، عدد المستفيدين من المساعدات يزداد، وأيضا أهل الخير قدموا في الشهر الماضي ما يكفي الحاجة، وكذلك نشاط الروضة، والناس سعداء بالمنهج الدراسي، وهناك تواصل دائم مع الأهالي.
1: نعم، هذا شيء جيد، لابد لنا من توسيع الروضة أو بناء روضة في مكان آخر، لابد من بناء جيل واع منذ صغره.
8: تم تجنيد الفرق في مجال الأمن، وتم إعطاء دورة خاصة إلهم عن كيفية المتابعة وكيفية كتابة المعلومات، وكمان تم التأكيد أن المعلومات لازم تكون موثوقة تماما.
1: أكدوا على الإخوة أننا لسنا قضاء على الناس، إنما نحن دعاء نساعد الناس على أن يكونوا على الخير، ويحاولوا أن يبعدوا الشر عن الناس. وذكروهم دائما أن يتقوا الله، وأن يكونوا حريصين على علاقة جيدة مع الله في صلاتهم وحياتهم.
8: إحنا الآن عم ننشط في الساحات الطلابية بشكل جيد.
9: تم وضع خطة العمل النسائي، وتم تحديد الإخوان في المنطقة، وستبدأ دورة إعدادهن لقيادة المناطق، ورح تكون المتابعة من خلال زوجتي بإذن الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هذا عمل يبشر بخير، الله يوفقنا يا رب يا رب.
5: وظلت متابعة الشيخ لكل الأعمال بشكل سريع، وفي كل مرة يطور الأساليب أو يقترح طريقة جديدة ليكون العمل الإسلامي أكثر وصولا إلى الناس، وكان دائما يقول يجب أن تعمل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، طمني.
0: الحمد لله، الأمانة وصلت.
1: الله يرضى عليك. بديش أوصيك؟ وزع الأمانة في عدة أماكن.
0: حاضر.
1: الله معك. بديش أوصيك؟ أي مكان لا يزيد عن 4 كوبايات، بلاش ينكسروا.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأستعرض في هذه الحلقة لقطات استطعت أن أقتنصها من واقع الخدم الذين يعملون في المنازل. اللقطة الأولى: مليحة خادمة من أثيوبيا. تعاني مليحة من نقص في الغذاء والنوم والراحة، بينما تعاني سيدتها نوال من زيادة في الوزن وخمول من كثرة النوم، وتشتكي من الملل والروتين. في أنظمة نوال ومقرراتها لا يحق لمليحة أن تأكل قبلها وقبل زوجها وأولادها، ولا يجوز أن تجوع بين الوجبات، كما لا يجوز أن تسكب طعامها من الطبق الرئيسي، بل عليها أن تنتظر ريثما ينتهي أسيادها من تناول طعامهم لتلتقط ما تبقى من صحون في صحونهم من فتات. تنام مليحة في غرفة عجيبة غريبة لا يزيد طولها وعرضها عن مترين ونصف بمترين ونصف، وينام معها في هذه الغرفة أيضا غسالة ونشافة. الغسالة والنشافة لا تبحثان عن النور والهواء ولا تتضايقان من عتمة الغرفة، هذه الغرفة الصغيرة التي تفتقر لنافذة صغيرة. أما مليحة فكان الله في عون مليحة. اللقطة الثانية: ربحية خادمة لطيفة وجذابة من الفلبين، وهي سيدة بيت شاطرة وممرضة ماهرة، وقد جاء بها خصيصا لتخدم السيدة أم حسين، فهي امرأة عجوز ومقعدة في الفراش تحتاج إلى خادمة نشيطة ومتنوعة المواهب كربحية. لا تشتكي ربحية من طلبات سيدتها التي لا تنتهي، ولا تنزعج من إيقاظها المتكرر لها طوال الليل: ربحية أريد كأس ماء، ربحية هات الدواء، ربحية أشعل الضوء، ربحية أطفئ الضوء، ربحية ربحية. كل هذه الأمور تعتبرها ربحية من صميم واجباتها التي يجب عليها أن تقوم بها على أتم وجه وأكمله، وهي أمور لا تزعجها. لكن ما يزعجها ويؤلمها هو ما يفعله السيد بهاء ابن السيدة أم حسين. في كل يوم يأتي بعد العصر ليطمئن بهاء على أمه، يجلس معها ربع ساعة وبعد ذلك استغفر الله العظيم، يفعل بهاء بعد ذلك ما يؤلم ربحية ويسحقها ويجعلها تلعن الساعة التي جاءت فيها إلى هذا البيت الآثم. لم تتوقع ربحية في حياتها أن ترتكب الحرام، ولكن يبدو أن بهاء اعتاد على فعل الحرام واعتاد أن يعيش كالبهائم في الغابات، وهو يطالبها بأن تستجيب لنزواته ويعتبر هذا واجبا من واجباتها اليومية التي دفع أمواله لقائها. رفضت ربحية في البداية، هددها ضربها، فأصرت وصمتت وقاومت، ثم اشتكت لمكتب التشغيل الذي جاء بها. استمع لها صاحب المكتب باهتمام، ولكن عندما حضر السيد بهاء وحدثه على انفراد لمدة 10 دقائق لم تعد ربحية تعرف ماذا جرى، لماذا مزق صاحب المكتب شكواها، ولماذا رفع كابل الكهرباء وهددها أن يجلدها به جلد العبيد إن لم تطع أوامر أسيادها. كل هذا لا تعرف ربحية له جوابا. ما تعرفه حق المعرفة هو أنها انهارت وبكت، ولكنها في النهاية استسلمت ورضخت وحصل بها على ما يريد. ثالثة: نتالي خادمة من سريلانكا أسعفها الحظ بعائلة محترمة. أبو رضوان وزوجته أم رضوان يعاملانها بمحبة واحترام. تشتري أم رضوان لنتالي ثيابا جميلة متواضعة وتناديها يا ابنتي. تأكل نتالي عندما تجوع، ليس في قوانين البيت طعام يسمح لها بتناوله وطعام يحرم عليها تناوله، فكل ما تشتهيه في متناول يدها. كما يمكن لنتالي أن تتوقف عن العمل كلما أحست بالتعب فترتاح قليلا ثم تستأنف مهامها من جديد. تحب نتالي سيدتها أم رضوان كثيرا وتناديها ماما، وتحب كذلك سيدها أبا رضوان، وتعشق طفليهما الصغيرين رضوان وسيمة. عندما انتهت خدمتها وتجهزت للسفر عانقتها سيمة الصغيرة وهي تبكي وترجوها ألا ترحل، فقد كانت تشعر أنها أختها الكبيرة في الغلاوة والقرب والرعاية. عادت نتالي إلى بلدها الحبيب، ولكنها لم تنسى أبدا أم رضوان وزوجها وولديهما، فكانت ترسل لهم في كل مناسبة رسالة SMS
تعبر لهم فيها عن حبها وإخلاصها. اللقطة الرابعة، آخر لقطة من لقطاتنا ستكون مع سرنيم، تلك الخادمة القادمة من آخر الدنيا لتلتقط رزقها ورزق عائلتها. تعمل سرنيم لدى عائلة بلغت في العلم والبرستيج الاجتماعي مبلغا مميزا، فرب العائلة الدكتور هاني طبيب متخصص في الجراحة العصبية، وزوجته الدكتورة هنية طبيبة نسائية مشهورة، والمال ينهمر عليهما من كل حدب وصوب. العجيب في هذه العائلة أن العلم والمال لم يترافقا مع الحلم وحسن الخلق، فالدكتور هاني وزوجته الدكتورة هنية يعاملان خادمتهما أسوأ معاملة، فالويل لها إن قصرت فيما يوكل لها من أعمال، فالضرب باليد والركل بالأقدام والجلد بالحزام والإهانة والشتم والسب والبصاق كلها عقوبات قابلة للاستخدام اليومي بسبب أو بدون سبب. ففي رأي هذين الطبيبين لا يجوز أن تسمع الخادمة كلمة شكر ولا أن ترى ابتسامة مجاملة، لأن ذلك يفسدها ويكسر حواجز الهيبة بينها وبين أسيادها. في كثير من الأحيان كان يتم إرسال سرنيم إلى مكتب الخادمات ليتم تعديل سلوكها حسب الطلب وبالطرائق المعروفة. عندما تعود سرنيم إلى منزل أسيادها كانت تحمل معها على جسدها آثار التحريق بالنار والضرب بالكابل الكهربائي، وتحمل أيضا معها حقدا أسود على سيدتها التي تتسبب في عذابها وآلامها. كانت فكرة الانتقام تختمر في ذهنها يوما بعد يوم إلى أن قررت التنفيذ، فخططت لذلك بالاشتراك مع شاب تحبه يحمل نفس جنسيتها ويعمل سائقا في إحدى الشركات الخاصة. اتفقت معه على أن تقتل الدكتورة هنية وهي نائمة بعد ذهاب زوجها إلى العمل وأولادها إلى المدرسة، وتسرق مجوهراتها ليعودا بعد ذلك إلى أرض الوطن ويتزوجا هناك. نفذت سرنيم هذا الاتفاق فعلا، فتقدمت من سيدتها خلسة وهي تغط في النوم وطعنتها عدة طعنات بالسكين، ثم نهبت ما وجدت من الأموال والمجوهرات وسلمتها إلى عشيقها الذي كان ينتظر قرب المنزل، ثم اتصلت بالدكتور هاني وهي تبوح وتبكي وتنوح، وادعت أنها ذهبت إلى البقال لتحضر لوازم الطعام، وأنها عندما عادت وجدت الدكتورة هنية مذبوحة في فراشها. اكتشفت المباحث الجنائية ما جرى بكل بساطة. عندما سئلت سرنيم لماذا فعلت هذا، بكت وقالت لعن الله الشيطان ولعن من كان السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، أي خدامكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمجد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم.
3: وبارك بكم سيدي، ونفع بكم
4: إن شاء الله.
3: شيخنا الفاضل، ما زلنا في التربية الأخلاقية، لعلها أهم، يعني
4: أهم فروع التربية،
3: أهم فروع التربية، لذلك خصصنا لها عدة حلقات. اليوم نتحدث عن قضية في التربية الأخلاقية، بعد أن تحدثنا عن الصدق والأمانة والعفة، قضية ضبط اللسان عند الأطفال، عند الأولاد. أولا، ما أهمية ضبط اللسان في الإسلام؟
4: بشكل عام، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا.
3: نعم.
4: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. مرة قرأت كلمتين: أنت أخلاقي لأنك ضعيف.
3: ربط الأخلاق بالضعف.
4: وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. هي كلمة كالسم في الدسم، مع أنه إنما بعثت للنبي الكريم لأتمم مكارم الأخلاق، نسف الدين كله. هذا المنطق المادي، منطق المادي. فلذلك الأخلاق أهم شيء بحياة الإنسان. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كلمة أتمم فيها ملمح دقيق جدا، يعني الإنسان فطر على الأخلاق الكريمة.
3: وكان في الجاهلية عندهم بعض الأخلاق،
4: يعني ما من خلق أمرنا به إلا برمجنا عليه، أو ولفنا عليه بتعبير معاصر، أو فطرنا عليه بتعبير القرآن.
3: نعم.
4: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله الذي فطر الناس عليه.
3: نعم. إذن سيدي، ضبط اللسان، الكلام من العمل،
4: من عدى كلامه من عمله نجا.
3: نعم.
4: كلمة واحدة تفسد أمة، تفسد عقيدة، تفسد ابن أحيانا.
3: نعم. آفات اللسان كثيرة، يعني
4: نعم.
3: من آفات اللسان الغيبة، الطعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان.
4: قل كثيرة جدا
3: جدا،
4: يعني الإنسان الطعن معصية، الغيبة معصية، النميمة، الاستهزاء، التكبر باللسان،
3: التنابز بالألقاب،
4: بالألقاب شيء لا ينتهي.
3: نعم.
4: من ضبط لسانه ضبط نصف استقامته.
3: نعم. القرآن سيدي يعلمنا الأدب، يعني عندما نتكلم يعلمنا القرآن الكريم أن نتأدب، أن نختار من الألفاظ أحسنها.
4: يعني فلما تغشاها حملت حملة خفيفة، تفهم ولا تجرح حياء الإنسان. فلما تغشاها حملت حملة خفيفة، هذا درس لنا. فنحن نتعلم من القرآن الأدب، الأدب شطر الدين. أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني مرة سيدنا عمر على أهلين يشعلون النار، قال السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أصحاب النار.
3: لا،
4: دقة الكلام. ممكن أن تعبر عن حاجاتك بعبارة لطيفة لا تجرح أحدا،
3: أو لامستم النساء كما
4: أو قال. نعم، فهمت.
3: نعم،
4: يفهمها الجميع.
3: نعم،
4: وطفل فهمها بس فهما بمستوى ثقافة
3: لمس.
4: نعم.
3: سيدي، أيضا أدب الأنبياء في القرآن الكريم، يعني يوسف عليه السلام لما جاءه إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مع أنه كان في الجب قبل. نعم، ذلك
4: ما ذكرهم بجريمتهم.
3: نعم،
4: جريمتهم أنهم وضعوه في الجب، أما السجن ما لا يجرح مشاعره.
3: نعم،
4: أي في لفتة رائعة جدا. إنسان ارتكب خطأ ندم عليه، لا تذكره به.
3: لا،
4: في شخص يكون اقترف ذنب وذكروا لإنسان، يكون الإنسان تاب منه توبة نصوحة ونسيه يذكره به. من أخلاق المؤمن إذا تعرف إنسان كان متلبس بمعصية وتاب منها لا تذكره له إطلاقا.
3: نعم، الأب والأم سيدي في البيت كيف يعتنون بتوجيه أبنائهم إلى اللفظ الحسن، إلى الكلمة الحسنة؟
4: يعني هذا الابن إن لم يسمع ولا كلمة بذيئة ولا كلمة سباب في البيت، تعلم من أخلاقهم الكلام الطيب. أما في سباب وشتائم ويا في سب أديان
3: والعياذ بالله،
4: والعياذ بالله، هذا البيت مفعم بعبارات بذيئة وكافرة أحيانا، هذا بيت في مشكلة كبيرة جدا.
3: ينشأ الطفل على ما يعني علمه أبواه.
4: الطفل لا، ما عنده مقياس. أبوه تكلم هذه الكلمة، إذا ما فيه شيء. الطفل ما عنده مقياس يقيم كلام والده.
3: سيدي، إن سمعها من المدرسة وجاء إلى البيت ورددها كيف نتعامل؟
4: نحن أولا نقول له إذا شيء سمعته وذكرته لنا ما في مشكلة أبدا، حتى التوجيه. فإذا كان سمع كلمة غلط والأب عنف على نطق بها كثيرا، ما عاد يحكي شيء بقى. أما إذا أنت حكى لك شيء سمعه من رفيقه وغلط، لا تعنفوا على سماعه لهذه الكلمة، حتى يقول لك دائما شو سمع، حتى دائما تربيه وتنبهه هي غلط، هي ما بيجوز.
3: نعم، إذن يعني اليوم سيدي ألا ينبغي أن نهتم بالتحصين الداخلي؟ يعني لعل الوحوش اليوم طليقة حولنا بشكل كبير جدا، ألا ينبغي أن نلتفت إلى التحصين الداخلي؟
4: هو المشكلة أنه قديما الوحوش في الأقفاص.
3: نعم،
4: تماما.
3: نعم،
4: الآن الوحوش طلقاء، لا بد من قفص نحتمي به من الوحوش، هو نعم. البيت.
3: نعم،
4: البيت أكبر حصن، والإنسان بهالعصر المتفلت تمشي في الطريق، الطريق فيه شبهات، فيه تفلت، فيه عورات مكشوفة، التلفزيون، الإنترنت، الصحف، المجلات، الإذاعات الهابضة، كل

0: لا أستطيع أنكرت القرآن بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الله أمرك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمرك بحاضنة إيمانية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمرك أن تصاحب مؤمنا، النبي الكريم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي، أمرك بصحبة صالحة، ففي أوامر تفصيلية. أما إذا واحد فتح اللقاءات من دون ضوابط في مشكلة، يعني بشكل أو بآخر رغبة شد الحبل. قعدت مع جماعة استطاعوا بذكائهم وفسقهم أن يجروك إلى معصيتهم، دعهم فورا. أما أنت قعدت مع جماعة غير متدينة لكن أقنعتهم بالصلاة فصلوا، ما دمت استطعت أن تجرهم إليك ابقى معهم، جروك إليهم دعهم.
1: إذن الذي
0: هذا الضابط.
1: نعم. إذن الذي يتحجج بالظروف الخارجية في أنه لا يستطيع تربية نعم. أبنائه غير صحيح،
0: في أوامر قرآنية
1: مستحيل.
0: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين،
1: مهما اشتدت الظروف نستطيع أن نربي في أصعب الظروف.
0: البيت حصن،
1: وهناك
0: بيت حصن
1: أطفال،
0: والمؤمنون حصن أيضا،
1: وهناك نماذج سيد. نعم. يعني الذي يقول لا أستطيع، هناك من يستطاعوا
0: أبداً.
1: كيف استطاع
0: أبداً.
1: لكن الجهود أكبر.
0: الأصل في الموضوع الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم. نعم.
0: والذي يتوهم نعم. أنه لا يستطيع أن يفعل هذا، أنا أقول له إنك لا تريد أن تفعله.
1: نعم.
0: يقول لك لا أستطيع، وفي الحقيقة لا يريد،
1: يريد أن يريح نفسه
0: أي
1: على التربية والمتابعة. إذن سيدي عندما نتحدث عن ضبط اللسان نتحدث عن أمر مهم جدا في التربية الأخلاقية، يعني ليس أمرا جانبيا أو هامشيا، هو أمر أساسي في التربية الأخلاقية أن يضبط لسانه.
0: لكن في ملمح ثاني لا بد منه.
1: نعم.
0: يقول لك عدت للبيت بعد أن نام الأولاد وغادرته قبل أن يستيقظوا، إذا أنت لست أبا، إذا ما عندك وقت أن تجلس مع أولادك لتستمع منهم وتوجههم مع أب، أي عمل يستهلك كل وقتك هذا أخطر عمل بحياتك. لا بد من وقت فراغ مهما كان ضئيلا، تجلس مع أهلك وأولادك تربيهم،
1: تسمع منهم. أحيانا يحب الابن أن يسمع أباه.
0: نعم.
1: يعني ما حصل معه في المدرسة من أمور
0: دائما في عنا في حالة اسمها البوح بعلم النفس، إنسان بيحب يبوح بما يعاني منه، فسماعك لزوجتك أحيانا قد تذكر شيئا لا تملك أن تلغيه، استماعك لها يريحها واستماعك لأولادك يريحهم.
1: نعم.
0: فالاستماع أدب.
1: أحيانا أب سيدي كما تفضلتم يعني هو يأتي إلى بيته، يعني لا يأتي بعد أن ينام الأولاد، يأتي قبل أن ينام، لكن يعني إذا وضع المفتاح في الباب خاف الجميع والتزموا أماكنهم.
0: ليس أبا هذا سيدي،
1: يعني وجوده مزعج.
0: الأب عفوا، في أب العيب إذا خرج من البيت، بقول لك كلام دقيق، المؤمن كأب العيب إذا دخل إلى البيت.
1: نعم.
0: يجب أن يفرح الأولاد بمجيء أبيهم، إنه هو لطيف رحيم واقعي يتمثل الطفولة. النبي كان يركب الحسن على ظهره، في أبلغ من سيد الخلق، نبي كريم رسول عظيم يركب الحسن على ظهره ويطيل البقاء
1: السجود
0: ساجدا ليريحه أكثر، هكذا علمنا. دخل حفيده الحسن كان يخطب، وهو يخطب نزل
1: حمله
0: وصعد المنبر،
1: علمنا أمامة حفيدته. نعم. إذن سيدي يعني الذي يريد أن يعامل الأطفال كما تلمست من كلامكم ينبغي أن يعاملهم بعقلهم لا بعقلهم. يعني
0: قالوا من كان له صبي فليتصاب له.
1: نعم.
0: بعقله
1: فليتصاب.
0: الطفل بده لعبة، أنت ما لك قناعة باللعبة، شو قناعة فيها؟
1: نعم.
0: يحتاج إلى كمبيوتر صغير.
1: نعم. نعم. له يعني اهتمامات مختلفة عن اهتماماتك.
0: ربوا أولادكم وأدبوهم فإنهم خلقوا لزمن غير

0: لزمنكم.
1: نعم. نشأ ما في كمبيوتر بحياته. الآن شيء أساسي هذا بس يحتاج إلى ضبط، لكن لابد من كمبيوتر للأبن.
0: كيف الضبط سيدي في البيت، ضبط الكمبيوتر؟
1: الحقيقة الضبط في آراء كثيرة. أولا هو التحصين الداخلي أقوى تحصين
0: كما الداخلي. بيّن. نعم.
1: لكن أيام الكمبيوتر موضوع بالصالة وموضوع
0: يعني
1: بمكان يعني
0: في غرفة الجلوس.
1: أبدا مو بمكان خاص.
0: أما أن يأخذه ويغلق الباب
1: مشكلة يعني كبيرة، بيبس الزر يرى ما سوف يراه بعد 20 عام.
0: الله أكبر. وهنا تبدأ الشهوة تتحرك بشكل يعني غير طبيعي.
1: بس في مثيرات عالية جدا.
0: نعم.
1: تنتهي بمعصية.
0: نعم. أيضا سيدي في قضية ضبط اللسان، أثر الصديق في هذا الأمر، كيف يتعلم الابن من صديقه؟
1: يعني هو في دراسة دقيقة أنه الإنسان بيتعلم من والده والدته وعمه وخاله وشيخ الجامع وخطيب المسجد والدرس التلفزيوني الديني، كل هؤلاء نسب التأثر بهم 40% ومن صديق السوء 60%.
0: الله.
1: فأخطر شيء أن تعلم أيها الأب من هو صديق ابنك، أيتها الأم من هي صديقة ابنتك، هي أخطر شيء. لا بد من صحبة صالحة. أعرف أناس تفوقوا مع أولادهم كثيرا، الصديق الابن يختاره الابن في ضوء موافقة الأب، بخيره يقيم علاقات مع والده، والده إنسان محترم، بيته منضبط، مسموح أن تكون يكون لك هذا صديقا.
0: أحيانا يسجد ابنه في المدرسة ويعني انتهت القضية، لا يزور المدرسة في العام مرتين.
1: ما انتهى شيء، ما انتهى شيء.
0: نعم.
1: لا بد من تواصل الآباء مع الأولياء، وإلا
0: مع المعلمين.
1: مع المعلمين.
0: نعم.
1: المعلمون مع الأولياء.
0: نعم.
1: هذا شيء ضمن التربية.
0: نعم.
1: لذلك في اجتماع آباء دائما دوري كل أسبوعين.
0: هذا توجيه للمدارس أن تقيم. نعم. هذه الصلة.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي الله. وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، طاب هذا اللقاء بكلمات شيخنا الفاضل، ثم طاب بحضوركم ومتابعتكم. نسأل الله جميعا لكم كل خير، ونسأل الله تعالى أن نلتقيكم على خير وعلى توجيهات تربوية نافعة. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تتحدث بما لا تعلم، ولا تنقل خبرا من غير تثبت. خلق من الأخلاق المحمدية، هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الخبير الشهيد، والتخلق باسم الله تعالى الخبير هو بأن تتثبت من المعلومة من أهل الخبرة والاختصاص، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد هو أن تكون شهيدا على ما أمنت عليه، سواء من جوارحك كسمعك وبصرك وفؤادك، فلا تنقل خبرا إلا عن شهود عيان، كأن سمعت بأذنيك أو رأيت بعينيك، فلا يتأثر قلبك بوسواس الشيطان أو بكثرة تناقل الأخبار من غير تثبت وتحقق. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي تدعو للغيبة والنميمة ونقل الأخبار المسيئة في عصرنا هذا؟ وما الذي يؤدي يوما بعد يوم إلى خصام وتصادم بين الناس؟ إن العشوائية في تداول المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التأكد من كل معلومة قبل نشرها والتثبت من صحتها ومن مصدرها، دينية كانت أم دنيوية، من الأسباب المؤدية لكل ذلك. وربما لو كنا نحن المستهدفين لشعرنا بمرارة تداول أخبارنا بين المجتمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلمنا الله تعالى عبر هذه الآية ألا نتبع أو نختفي ما لا علم لنا به من قول أو فعل، فلا ننقل خبرا من غير تثبت. نحن مسؤولون عما نفعله وعما تفعله جوارحنا، وسيسأل كل منها عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما اعتقد، والبصر والسمع يسأل كل منهما عما رأى من ذلك وسمع. إنما يحمل الناس على نشر المعلومات بتسرع وبدون تثبت هو سعيهم إلى الحصول على خبر حصري، يرون في ذلك ما يجعلهم يتميزون بين الناس بالأسبقية، وهنا يؤذى أناس في المجالات شتى. فلو كان الخبر خاطئا فسيقعون بالبهتان والظلم، وليتهم يستطيعون محو الخبر. فالأمور تخرج عن السيطرة في عصر الإنترنت، حيث تنتشر الأخبار في كل الاتجاهات. أما في حال صحة الخبر فهنا ستكون مشكلة أخرى، فهي نشر الفضائح وإفشاء أسرار لا ينبغي لأحد معرفتها، وبالتالي سيتبارى الناس في إيجاد مادة دسمة لتداولها. السمع والبصر والفؤاد من غير شك ولا ريب هي النوافذ، هي أدوات المعرفة التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة والكون والشرع، فلا يجوز أن يعطلها ويهملها، فيسمع كل ما يقال له ويتبع الظنون والأوهام، أو يتبع الإشاعات والأباطيل. أما اتباع الدستور القرآني ففيه نجاة جوارحنا من ارتكاب الآثام. إذا سئلت في موضوع لا علم لك فيه أو لست متأكدا من الجواب عنه، قل لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد نجا. وإن وصلك خبر سيء فليقف عندك، وإن كان خبرا أو معلومة مفيدة توقف للحظة وقل لنفسك: هل عندي دليل مادي على صحة هذا الخبر؟ هل أتحمل وزر كونه خاطئا إذا نشرته؟ هل يتعارض مع ما ورد في القرآن والسنة؟ إذا كان عدم إرساله لا يضر، ولكن إرساله قد يحدث ضررا
فلا ترسله، لأنك سوف تسأل أمام الله عنه. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: قرآن يتلى.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
3: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الغلو في الدين، نبين أسبابه وطرق علاجه، وذكرنا في السبب الأول من أسباب الغلو الكتب المشوشة، تحدثنا عنها وفرقنا بين الكتب التي توضع لبيان أحكام الحلال والحرام وبين الكتب التي توضع للتثقيف والوعظ والإرشاد. من أسباب الغلو أيضا، وهو السبب الثاني الذي نبدأ به هذه الحلقة بإذن الله تعالى، التدرج في القراءة، أو من أسباب علاج الغلو في الدين التدرج في القراءة. فإذا كان القارئ لا يستغني عن هذين النوعين من الكتب الإسلامية، كتب العلم الشرعي التي تبين أحكام الحلال والحرام وما هو مطلوب منه وما هو منهي عنه، وبين كتب الثقافة الدينية، فإنه ينبغي أن يتدرج في قراءتها حسب أولوياتها، حسب قدراته، فيتعلم أولا ما هو من فرض العين، وذلك كالكتب التي تتحدث عن الإيمان بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وما فيه، ومعرفة ما يعبد الله سبحانه وتعالى به من أحكام الطهارة والعبادات وما يحتاج إليه من المعاملات. ثم بعد ذلك يأخذ في قراءة شيء من كتب السيرة والتفسير والحديث لتقويم مشاعره السلوكية، وليفهم أن ما تعلمه من العقيدة وأركان الإسلام يحتم عليه أن يكون الإسلام في نفسه عملا وسلوكا ومنهج حياة، في أخذه وعطائه، في بيته مع أهله وأولاده، في تعامله مع الناس، وفي وظيفته وحيثما كان، وفي كل زمان ومكان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وليس من الدين، بل هو من الغلو، أن يتعلم المسلم أحكام الحلال والحرام ثم لا يضعها موضع التنفيذ في حياته ومنهج حياته. فالأحكام التي يتعلمها المسلم داخلة في العمل الصالح الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك أقول: لا بد من التدرج في القراءة، وإلا فإن الخوض بعلم الخلاف الفقهي أو بعلم الكلام زهد بعض الناس اليوم في علم الفقه وتعلم فرائض الإسلام، وظن بعض الناس أنه مهما فعل فإنه سيصيب الحلال على رأي أحد الفقهاء، حتى إنك لتجد كثيرا من ذوي المؤهلات العالية في التخصصات المختلفة في الجامعات والمؤسسات العلمية وفي غيرها، قد تجد منهم من لا يحسن الوضوء ولا غسل الجنابة ولا يحسن كيفية الصلاة ولا يعرف معنى السنة الراتبة ولا زكاة ماله، ويمنعه بعد ذلك الكبرياء من أن يتعلم أو يسأل، بل لقد سرت عدوى الزهد بتعلم كثير من أحكام الدين إلى بعض الكتاب الإسلاميين، فتأثروا بأقوال بعض المثقفين ثقافة عصرية، وزادهم من الثقافة الإسلامية قليل، فصاروا هم أيضا يقللون من أهمية الدراسات الفقهية وتعلم الحلال والحرام، ويصفون من يتعلمها بالغرق في الأوراق الصفراء، يصفون من يتعلم أحكام الحلال والحرام أنهم يغرقون في كتب أو في الكتب ذات الأوراق الصفراء، كتب القديمة يعني، بحجة أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى من يقوم سلوكه ويقدم له الإسلام على أنه منهج حياة ليأخذ بيده إلى آفاق العلم وميادين الاختراعات، وكأن الفقه هو المعوق، وقد ينتقد العلوم الشرعية بعد ذلك. يعني كأنه يقول مثلا: الغرب يخترع أدق الأجهزة ويرسل المركبات إلى الفضاء وصعدوا إلى القمر، ونحن ما زلنا نختلف هل اللمس ينقض الوضوء أو لا ينقضه، أو نختلف في قضية دخول الخلاء باليمنى أم باليسرى. ويحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى الله عز وجل ولم يكن غير ذلك، وهذه مسألة خطيرة. وهنا أصل إلى السؤال التالي في هذه الحلقة، وهو عبارة عن شبهة ينبغي الرد عليها، حيث يرى البعض أنه لا حاجة للتعمق في العلوم الإسلامية، فالدين يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعمق ولم يشدد في هذه المسائل، والدليل أن الله عز وجل أرسل رسوله داعيا وليس عالما. فما رأيكم بهذا الطرح؟ يقول صاحب هذا السؤال: أقول هذه مغالطة في الطرح. لماذا هي مغالطة في الطرح؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما كانت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقها بتقويم نفوس الناس وتربيتها لتأخذ بأسباب القوة ونشر العلم والعدل والحق، ليتبوأ المسلمون المكان اللائق بهم على الأرض. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقها بتعليم الناس ما يجب عليهم وما لا يجب، وما يصح به عملهم ليكون مقبولا عند الله تعالى، وما يفسد به العمل إذا اختلت أركانه وشروطه، ما يفسد به إذا اختلت أركانه وشروطه. لم يكن الفصل بين المعنيين لكلمة الفقه قائما بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلمهم أول ما يعلمهم أركان الإسلام ومسائل الطهارة والغسل والصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليمهم آداب الاستنجاء والدخول إلى الخلاء. كان يقول للذي يراه يترك لمعة على قدمه لم يصلها الماء بعد أن توضأ، قال له: ويل للأعقاب من النار. وكان يأمره بأن يرجع ويحسن وضوءه، يقول للذي صلى صلاة وتعجل بها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويبين له بعد ذلك أركان الصلاة وشروطها وكيفيتها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بتعليم الوضوء وتعليمه، يعتنون بتعلم الوضوء وتعليم الوضوء للناس، وهم كبار في السن وكبار في القدر. كانوا يجلسون إلى واحد منهم ليشاهدوه يتوضأ وضوءا متقنا يشبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. في الصحيح قيل لعبد الله بن زيد: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر جماعة من الصحابة بالفقه ومعرفة الحلال والحرام، كانوا مرجعا للناس في الفتوى ومعرفة الأحكام، والقائل بأن الغرب وصل الفضاء ونحن لازلنا نختلف على نواقض الوضوء قول ليس فيه شيء من الفقه في الدعوة إلى الله تعالى، ولا هو في ميزان الحجج مقبول. فهل معنى هذا أن المسلمين كانت لهم مقومات تمكنهم من إرسال المركبات إلى الفضاء وعاقهم عن ذلك انشغالهم بنواقض الوضوء؟ هل تخلفوا عن ركب الحضارة لأنهم انشغلوا في كيف يدخلون إلى الخلاء أو بأي رجل يخرجون؟ وهل تقدمت الأمم الأخرى في الغرب لأنهم تركوا الطهارة أو جعلوها من الحرية الشخصية أو منعوا شعوبهم من تعلم الأحكام الشرعية ومن دراسة تراثهم الديني؟ هل تركوا شعر شكسبير مثلا هو الذي جعلهم يتقدمون؟ ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تصلح الأمم؟ هذا كلام تافه أو قل شبهات سخيفة لا وزن علمي لها. فالأمة محتاجة إلى كل فرع من فروع المعرفة الدينية والدنيوية، ولا يترك علم لأجل علم آخر. فما تركت الأمة من علم فاتها وخسرت ما فيه من نفع، وما تعلمته عاد عليها نفعه، فلا تترك النجارة من أجل التفوق في الحدادة، ولا تترك الهندسة من أجل النبوغ في الطب. ولم يكن علماء المسلمين في ازدهار الدولة الإسلامية يعرفون هذا التفريق البغيض، ولا يغمزون بالطعن في تعلم الفرائض الأولية في الدين استرضاء أو مجاراة لأهل الشرق أو الغرب أو للمتأثرين بهم من أبناء الإسلام، بل هم الذين فرعوا هذه المسائل الفقهية التي ننكرها أو ينكرها بعضنا اليوم. وكان العالم منهم في أي فرع من فروع المعرفة غالبا ما يكون فقيها أو مفسرا أو نحويا أو أديبا في الوقت نفسه، فيجمع بين العلم الشرعي وأحد التخصصات الدنيوية. وقد قل في الناس اليوم على مستوى العالم الإسلامي الفقيه المؤهل للفتوى واستنباط الأحكام بجدارة وتطبيقها على واقع الناس، على كثرة العلماء الذين يكتبون في الموضوعات العامة التثقيفية أو يتحدثون فيها. وهذا خطير، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد جاء في الحديث: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، لكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون أو فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. لذلك ينبغي لطالب العلم، أقصد لطالب العلم الشرعي، أن يعرف أن هذا العلم دين، فلينظر عما يأخذ دينه. فإذا كان مؤلف الكتاب أو العالم الذي يعطي الفتوى ضعيف الدين أو من علماء السوء لا يتقي الله ولا يتورع عن الحرام ولا يقف عند حدود الله، يعطي الفتوى وضدها فلا يقلده ولا يأخذ بفتواه، كذلك إذا كان المفتي قليل العلم لا يأخذ بفتواه، إذا كان يخلط في المسائل ويتسرع في الفتوى لا يأخذ بفتواه، إذا كان لا يتأنى بالرجوع إلى المصادر ولا يتراجع عن خطر إن صدر منه ولا يأخذ بفتواه. يقول الإمام مالك: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان ابن أبي جمرة يسمي العالم الذي لا يخشى الله ولا يعمل بعلمه يسميه صانعا من الصناع، يعني كالحداد والخياط، لا يسميه عالما خوفا منه على منصب العلم أن ينسب إلى غير أهله. لذلك عندما نعود إلى تراجم العلماء نجد عجبا، الإمام البخاري لم يأخذ الحديث من رجل كذب على دابته، وأحد خلفاء الدولة العثمانية أوصى أن تدفن فتاوى العلماء له معه في القبر، فهم المسؤولون عما أفتوا. في المقابل إذا تعلم الإنسان عليه معرفة قدر نفسه، فلا يغتر ولا يدعي العلم، وإذا جلس مع أهل التخصص وهو ليس منهم فليعطي القوس باريها، وليجلس مجلس المتعلم المستفيد، ولا يسيطر على المجلس بكلامه فيحرم الفائدة، ولا يجد لكلامه أذنا صاغية. والذي لا يعرف قدره ويفتي لمجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين في علم ما يسيء في البداية إلى نفسه، وليس هو بقادر على إقناع الناس برأيه. فإذا كان الإنسان في مجلس وجرى ذكر مسألة من المسائل فلا يسبق أصحابها بالكلام، فإن كانت المسألة في الحلال والحرام تركها لأهل الشرع. وقد كثر في الناس اليوم من يتجرأ على الفتوى ويتصدر المجالس ويتصدر الأحكام وهو لا يحسن قصار السور ولم يقرأ من الفقه كتابا، وكل زاده أنه اطلع على بعض الكتب المختصرة، ثم يعرض نفسه بعد ذلك للفتوى. رحم الله الإمام مالك حين قال: ما جلست حتى شهد 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وكان يقول: لا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلا. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.
1: في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير.

قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. للمرة الأولى تلتئم اللجنة الإيرانية العمانية المشتركة بشأن إدارة مضيق هرمز. مشاركة رئيس الوفد التفاوضي الفني الإيراني كاظم غريب أبادي. التنسيق مستمر مع قطر يؤكد أبادي، لكنه ينفي وجود أي اجتماعات فنية مجدولة هذا الأسبوع، في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيحضران اجتماعا في الدوحة بشأن إيران غدا الثلاثاء. على المقلب السياسي تدخل المفاوضات مرحلة من الضبابية في ظل ما بدا انعطافة أمريكية عن مفاوضات سويسرا، أكان في ملف مضيق هرمز أم في ملف جنوب لبنان، حيث تؤكد إيران أنها ستتابع بشكل جاد إنهاء الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي من جنوبه. هذه العناوين وغيرها مشاهدينا سنناقشها في هذه المساحة من تغطيتنا لليوم. يرافقنا فيها هنا في استديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران المحلل السياسي الأستاذ حامد شيخ بور. أهلا بك معنا أستاذ حامد.
1: سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم.
2: احييك و احيي جميع مشاهدي قناه الميادين، انا بخدمتكم.
0: ومعنا مشاهدينا من مسقط الاكاديمي والخبير بالاعلام السياسي الدكتور انور الرواس. دكتور انور اهلا بك معنا في هذه التغطيه عبر شاشه الميادين.
3: اهلا وسهلا فيك
0: مشاهدينا باخر الاخبار. اهلا بك دكتور. حيث أعلنت إيران إجراء الاجتماع الأول للجنة الإيرانية العمانية المشتركة بشأن إدارة مضيق هرمز. وأوضح رئيس الوفد الفني الإيراني المفاوض ومساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن الوفد تبادل في مسقط وجهات النظر مع الجانب العماني حول الإدارة المستقبلية للمضيق في إطار البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد والحقوق السيادية للدول المشاطئة. إذن نتحدث عن الاجتماع الأول لهذه اللجنة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان أستاذ حامد شيخ بور، ما أهمية بدء هذه اللجنة بأعمالها ما بين إيران وسلطنة عمان في هذا التوقيت تحديدا، خاصة أنه في الأيام الماضية شهدنا توتر في مضيق هرمز؟
2: كما أشرتم بأن هذه المفاوضات سوف تجرى أيضا، كما أكد السيد غريب أبادي بأن فيما يتعلق بالوفد المفاوض فيما يتعلق في إقامة هذه المفاوضات ليست هي مفاوضات فنية حول المفاوضات في الدوحة، بل هي بخصوص التزام الجانب الأمريكي. فنحن لم ندخل إلى المباحثات الفنية، وفي هذه المرحلة نود أن نختبر الجانب الأمريكي هل سوف يلتزمون بتعهداتهم أم لا. في المرحلة الأولى الأمريكيون لم يلتزموا بالبند الخاص بمضيق هرمز، وكذلك هناك الكثير من السفن تعبر مضيق هرمز دون إذن من إيران، وهذه في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية هناك اعتداءات في جنوب لبنان من قبل الكيان الصهيوني، وهذه الامور يجب ان تتوقف بشكل كامل.
0: استاذ حامد، هذه سنتحدث بها خلال هذه التغطيه وسنفصل فيها، ان كان بموضوع جنوب لبنان او ان كان بموضوع عقد لقاء تفاوضي ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، خاصه انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال اليوم انه سيكون هناك اجتماع غدا. هذه ايضا تحتاج الى نقاش في ظل عدم اعلان ايراني حتى هذه اللحظه عن وجود اجتماع غدا. ولكن انا اتحدث هنا عن اللجنه المشتركه العمانيه الايرانيه تحديدا، حيث كان كاظم غريب أبادي موجود ايضا في هذا الاجتماع. انطلاق أعمال هذه اللجنة ما هي أهميته ودلالاته انطلاقا من الأيام الثلاثة أربعة الماضية التي شهدت توترا في مضيق هرمز؟
2: نعم، كما أكد الجانب الإيراني بأن مضيق هرمز هي تدار من قبل البلدين، من قبل إيران وعمان، ونحن يجب لأننا نحترم حق سيادة عمان، لذلك نجري دوما مشاورات مع الجانب العماني لمبادلة وجهات النظر في إدارة مضيق هرمز. وكذلك كما أكدت
1: در این زمینه داشتیم.
2: طهران اسید قالیباف كان قد ناقش هذا الامر خلال زيارته الى مسقط، لذلك فاننا نحترم وجهات نظر الجانب العماني ونتابعت معهم حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. اعتقد بان هذه الجولة من المباحثات تناولت الجوانب الفنية والقانونية لكي يصلوا الى خلاصات سوف ترفع الى اجتماع الدوحة كوجهة نظر واحدة من قبل ايران وسلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز في المستقبل.
0: الان هناك بيان صادر عن الخارجية العمانية ايضا بخصوص هذا الاجتماع مشاهدينا، حيث اعلنت الخارجية العمانية ان هذا اللقاء تناول سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، وتأكيدا لالتزامهما بالقانون الدولي ومناقشة أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية، انطلاقا من كونهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، وفي ضوء التفاهمات الثنائية والدولية القائمة. دكتور أنور، يعني قبل أن أسألك عن دلالات اللقاء لابد أن أسألك مباشرة عن هذا البيان من الخارجية العمانية الذي صدر، وانطلاقا من هذا الموقف أي دلالات لهذه المواقف التي صدرت عن الخارجية العمانية بخصوص اجتماع اللجنة المشتركة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران؟
3: أهلا وسهلا فيك يا أخي عبد الرحمن. أنا أولا هذا إعلان رسمي.
0: أهلا بك دكتور.
3: بأنه سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران دولتان متشاطئتان لمضيق هرمز ولهما حق السيادة فيه تاريخيا، وبالتالي يعني النقاش حول هذا الموضوع يظل محصورا بين الدولتين، فهما من يستطيع أن يفند كامل ما يحدث بينهما من خلال انعقاد اللجان الدائمة في هذا الجانب، خاصة ونحن الآن نناقش البند الخامس من ضمن الهدنة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية مع الجمهورية الإسلامية في إيران وفي اتفاق على ذلك. وبالتالي سلطنة عمان حالها كحال إيران، فهي تقوم أيضا بالحفاظ على سيادتها على هذا الموقع الاستراتيجي. وعمان أعلنت منذ البداية بأنه هذا الممر دولي وضمن القانون الدولي للبحار وملتزمة فيه التزاما كليا، ولكن هناك جوانب أخرى فيما يتعلق بالجانب الخدمات وأيضا حماية البيئة والحفاظ على سلامة السفن والحركة اللي موجودة والإنقاذ في بعض الأحيان. بالتالي أنا هذا الحوار بين الدولتين صحيا وينم عن رؤية مشتركة للحفاظ على انسيابية حركة السفن في مضيق هرمز، ولكن هناك أيضا أعباء كثيرة تتحملها الدولتان طوال تلك الفترة الماضية، وهذه الحرب يعني أخرجت لنا

0: لماذا عمان وإيران يعني يتحكمان الآن في مضيق هرمز؟ علما تاريخيا يعني هما دولتان مشاطئتان لهذا المضيق الذي يعني تخرج من بوابته ما يقارب من 20%.
1: ولم يكن هناك أي مشاكل دكتور أنور. في هذا المضيق إلى أن حصلت الحرب على إيران.
0: هذه الحرب فرضها الإسرائيليين الصهاينة وأدخل معهم الأمريكان. بالتالي يعني أنا أعتقد الحقوق ترجع إلى أصحابها في نهاية المطاف. إيران دولة جارة وجغرافيا موجود، وعمان تعي هذا الدور، عمان ذات حضارة كما هي إيران، وبالتالي لا يحتاجان لمن يرشدهما لمزيد من التعاون والتآخي والتعاضد للحفاظ على المصالح المشتركة في منطقة الخليج. وأتمنى الآن أن تكون هناك رؤية مشتركة لدول المنطقة في إيران والعراق وباكستان أيضا، في أن يكون هناك حماية إقليمية مشتركة للوضع أو للمنطقة بشكل عام، وأن تحكمها المصالح المشتركة بين الدول. لا يعني لا نقبل التعدي على الدول، ولا نقبل الدول الأخرى أن تتعدى علينا، وبالتالي نحن في إطار من المساحة المشتركة الجغرافية التي يفترض للجميع أن ينظر إليها دون البحث من هو يعني المخطئ، من هو المصيب، وكيف إيران تغلق المضيق، وبأي حق وبأي صورة. هناك حرب يا سادة، هناك حرب موجود على الأرض، يعني راحوا ضحاياها أبرياء في إيران كما امتدت أيضا إلى لبنان، وفيها ضحايا أيضا أبرياء كما كانت في السابق، وغزة نفس الطريقة. فهناك يعني مخطط مشروع يعني نراه بأعيننا، ولكن نغض الطرف عنه ولا أعرف لماذا. بالتالي علينا أن ننظر إلى مصالحنا في منطقة الخليج، وأن نبعد هذا السرطان الصهيوني عن منطقتنا وعن عن عن عن فلسطين وعن لبنان، وبالتالي نحتكم إلى لغة المنطق القوي، أصحاب الأرض الذين يستطيعون أن يدافعوا عن أراضيهم، ولا نحتاج إلى وصايا، ولا نحتاج إلى صك براءة من أحد كيف يقولوا لنا أن نحمي بلدنا وأن نقاوم بلادنا وأن نصد هذا العدوان عن عن عن بلدنا. هناك في يعني يسفني أنا شخصيا يعني أعمل يعني حياتي كلها في الإعلام أكثر من 45 سنة، وأرى بعيني ما أرى، يعني لم أرى الخذلان الذي أراه في هذه المرحلة. كنا يعني نتكلم بأريحية، كنا نقول أننا ندافع عن أراضينا، نحرر أراضينا، لا نقبل بالاحتلال، ولا نريد أن أي أحد يفرض علينا الوصاية. يعني هذه المنطقة يجب أن يعني يكون حاضرا الآن في الوسائل الإعلامية العربية، وأن نترك الخلافات، وأن لا ندخل ونتعمق بأن هذه الطائفية المقيتة التي أحدثتها السردية الصهيونية وتلقتها الوسائل الإعلام العربية بجهل يعني عن قصد أو أي شيء، ولكن نقول كفى علينا أن نقرأ التاريخ، نقرأ الواقع، أن ننظر إلى هذه المنطقة بمنظور مختلف. منذ عام 1948 ونحن نعاني إلى يومنا هذا ولم نجتمع على كلمة سواء.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأنه الوصاية لا زالت موجودة. تفضل.
1: سأعود إليك دكتور أنور، سأسألك بعد قليل أيضا عن هذه العلاقة وسر العلاقة بين إيران وسلطنة عمان. نلاحظ احترام كبير متبادل، نلاحظ هناك حرص على المصالح أيضا المتبادلة فيما بين البلدين الجارين، وعدم وجود أي مشاكل ما بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن واضح أن هناك اختلاف في وجهات النظر. سأسألك عن هذا الموضوع بعد قليل، ونفس السؤال سأنتقل به لك أستاذ حامد شيخور. عمان تقول أيضا خارجيتها بعد حديثها بأنها يعني تم عقد هذا اللقاء مع إيران، وأن الجانبان أكدا الالتزام بالقانون الدولي بالملاحة والخدمات البحرية بهرمز، تشديد على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. هناك موقف من وزير الخارجية العماني يقول السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزاما بقواعد القانون الدولي. هل هذا ممكن أن يشكل خلاف مع السلطنة أم لا؟ إيران وسلطنة عمان قادرتان على اجتراح رؤية أو وجهة نظر موحدة حول مضيق هرمز.
2: بحث گرفتن در واقع
3: نعم موضوع استلام وفرض الرسوم ليس كذلك هناك تكاليف للخدمات البحرية التي سوف تقدم

0: وهذا الممر هو ليس ممرا دوليا، هو ممر اقليمي بين عمان وايران، لذلك نحن لدينا امكانيه لاستلام الاموال من الناقلات الماره تحت اسم الخدمات البحريه، وعلى البلدين ان يحددوا حجم ومقدار هذه الاموال تقدم للخدمات، وهي امر طبيعي. وهذا ايضا تم بحثه في المفاوضات الفنية في الدوحة، كما أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدوا مرات عديدة بأن حاكمية إيران وسيادتها على مضيق هرمز وعمان، ولا أعتقد بأن البلدين هم غير راضين عن استلام هذه الأموال، فهذا مصدر مالي جيد للبلدين بإمكانه استخدامهما لتوفير الأمن وتقديم الخدمات البحرية المناسبة للسفن المارة.
1: بخصوص مضيق هرمز أيضا مشاهدينا، قوة بحرية حرس الثورة في إيران أعلنت ارتفاع عدد السفن الراغبة في عبور المسار الإيراني المحدد في مضيق هرمز. البحرية أبلغت السفن أن عبور الخليج يجب أن يكون فقط من جنوب جزيرة لارك، محذرة من أن الإبحار خارج المسار الإيراني المحدد خطر للغاية وغير مقبول. يأتي ذلك فيما دخل التصعيد بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر حساسية بعد العدوان الأمريكي على الجنوب الإيراني وما تلاه من رد إيراني استهدف قواعد عسكرية أمريكية.
2: لليلة الثانية على التوالي يتسع العدوان الأمريكي على جنوب إيران، لكن اتساعه قابله رد أوسع أيضا، فبعد ضربات محدودة جاءت العملية الإيرانية هذه المرة أوسع وأعقد، استهدفت 8 مواقع عسكرية أمريكية في رسالة أرادت طهران أن تقول فيها كل تصعيد يرفع كلفة التصعيد. لم يكتف الحرس بالإعلان عن طبيعة الرد، بل قدم أيضا معادلة جديدة للاشتباك، أي عدوان مهما كان حجمه أو ذريعته سيقابل برد أشد. وبينما كان رد الليلة الأولى بطائرات مسيرة، جاء رد الليلة الثانية بحسب البيانات الإيرانية بعمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الخليج، بما يعكس انتقالا من الاحتواء إلى توسيع دائرة الردع.
3: كما توقعنا منذ البدء وما زلنا نؤكد ذلك، فإن العدو مخادع وغير جدير بالثقة واعتاد نقض التزاماته، وفي أي مرحلة من مراحل المفاوضات قد يلجأ إلى أعمال استفزازية، وما يهم هو أننا قد رددنا على كل إجراء اتخذه العدو وسنواصل ذلك. وقد أكدنا مرارا أنه إذا أقدم العدو مرة أخرى على نقض التزاماته أو خرق وقف إطلاق النار، فإن ردنا سيكون أشد وأقوى من السابق، نؤكد أنه سيكون أقوى.
2: في الداخل الإيراني يتقاطع الشارع مع الخطاب الرسمي، دعم للقوات المسلحة ورفض للتنازل تحت الضغط.
4: يجب أن نحارب في جبهتين، الدبلوماسية وإلى جانبها الإجراءات العسكرية.
5: العدو لا يلتزم شيئا، لذلك لا بديل من مواصلة مواجهته وبحزم كي لا يجرؤ على تكرار فعلته مجددا.
2: هي رسالة ذاتها ترسلها طهران منذ أشهر، إن صعدتم سنصعد، نفضل الدبلوماسية هذا صحيح، لكننا نتقن لغة القوة ونجيدها. أحمد البحراني، طهران، المادين.
1: إذن دكتور أنور الرواس، واضح أن هناك تفاهمات إيرانية عمانية، في نفس الوقت هناك نوع من التباين إذا صح التعبير بخصوص عدم استيفاء أي رسوم من قبل عمان. إيران تتحدث أنه فيما بعد هناك بعض الرسوم التي يجب استيفاءها انطلاقا من الخدمات التي تقدم. إلى أي مدى من خلال العلاقة التاريخية ما بين الجانبين هما قادران على تخطي هذه النقطة تحديدا والخروج بصيغة مشتركة لإدارة مضيق هرمز؟
6: شوف يا سيدي، العبور اللي أعلنت عنه عمان، عبور السفن، هذا ممر دولي، يعني ولن عمان لن تفرض عليها رسوم، ولكن يعني التكلفة أو الكلفة التي قد تحملتها عمان في السابق وتتحملها الآن، وما يتعلق بالخدمات الملاحية اللي موجودة التي للسفن التي تعبر من المضيق نفسه، يعني هذه اللجنة المشكلة التي الفنية خلينا نسميها لازالت في بدايتها، وفي دعنا نعطيها مساحة من التشاور من التحاور أيضا لما فيه مصلحة البلدين ولما فيه أيضا من سلامة لسلامة السفن والخدمات التي تقدمها الدولتان على في هذا المضيق. ولأنه يعني المسألة ليست سهلة، نحن عايشناها في الحرب الأولى العراقية الإيرانية وحرب السفن، وبالتالي عمان يعني لن تستطيع أن تتحمل تكلفة المسارات اللي موجودة، وبالتالي جعلته ممر دولي من قبلها لأجل لأنه للحفاظ على انسيابية حركة السفن فيها، وكانت يعني مرحلة كانت صعبة. الآن يعني أعيد فتح هذا الملف مرة أخرى وأجبر الجميع والعالم، أنا أقول لك في المنطقة اللي هي مصادر النفط والغاز موجودة في منطقتنا، كانت في شمال الخليج أو في جنوب الخليج، هي العالم كله تضرر اقتصاديا، وبالتالي يعني الحكمة غائبة عن الأمريكان دائما في هذا الجوانب، يدخل حروب ولكن لا يعرفوا عن كيف أن يخرجوا منها، ولن يجدوا طبعا إيران لقمة سائغة يستطيعون أن يعبثوا ويعبثوا فيها فسادا. هناك يعني مقاومة شديدة، وهناك دولة وسيادة تدافع عن نفسها بكافة الطرق يعني، ولا يمكن لأي أحد أن يجبرها أو تستمع أو تركن في خلال الأيام في أيام الحروب أن تستمع لأحد. هي الهدف حماية بلدها وتاريخها وجغرافيتها. هذه المسألة يعني لما ذكر في البند الخامس، لا أنا استغرب أنه ما أحد يريد يتحدث عنه، هو من ضمن الاتفاق يعني مذكرة التفاهم، يعني من ضمنها هذه الرسوم، ولكن هي الرسوم بمفهومي أنا شخصيا هي رسوم خدمية أكثر، يعني تقدم الخدمة للسفن، تقدم أيضا الحماية، تقدم لهم أيضا الرعاية الصحية أن وجدت، أيضا إن كانت هناك أعطال فنية، أيضا الجوانب البيئية. أخي عبد الرحمن أنت هذا الآن دعني أقول لك شغلة واحدة، يعني هذه السفن التي يعني صار لها الآن أكثر من يعني من 100 يوم أو أكثر واقفة في الخليج، يعني ألا ترى أن هناك يعني ضرر بيئي على هذه المنطقة، يعني وخاصة أن الدول يعني الخليجية يعني هي التي يعني فيها النظام استخدام المياه البحار وتنقيتها يعني وتحولها مياه شرب، في أشياء كثيرة على الدول الخليج،
1: يعني يحق لإيران وعمان استيفاء التكاليف. دكتور أنور
6: أنا أقول هذا الكلام وأقول للخليج لدول الخليج أيضا أن تساهم في التنظيف يعني منطقة يعني في الخليج، يعني هذه مهمة للدول كلها لأن عشان انسيابية المرور فيها والحفاظ على المكون البيئي، وأيضا أن تنظر هذه الدول إن كانت من إيران أو من دول الخليج المقابلة لها أن ينظروا لمصالحهم وأن يركنوا إلى الحوار وأن يتعقلوا وأن ينظروا إلى شعوبهم يعني على الشعوب تريد أن تستقر، وأن يبتعدوا عن الأمريكان ونصايحهم ويبتعدوا عن الصهاينة وغدرهم أيضا، وأن ينظروا لأنفسهم أن يعملوا استدارة داخلية للمنطقة الخليج. كنا ننادي فيه من زمان اعملوا استدارة داخلية وناقشوا بعضكم بعض، يا أخي لا تتفقوا ولكن نحترم بعضنا البعض، نكون نديين لبعضنا البعض في اللغة في التعامل في الرؤية في ما هو المستقبل، لا تنظروا لأنفسكم أنتم كقيادات سياسية أو قيادات موجودة، انظروا للشعوب، الشعوب تعاني أشياء كثيرة وهي بحاجة لأن تخرج من هذا المأزق الكبير التي تم وضع يعني وضعنا فيه يعني وضعت هذه المنطقة فيه من قبل الصهاينة.
1: دكتور أنور يعني أنا أعرف أن وقتك ضيق معنا يعني، ولكن يبدو أن أستاذ حامد لديه تعليق، سأعطيه التعليق ثم أعود إليك بدقيقة قبل أن تغادرنا في هذه التغذية. تفضل أستاذ حامد.
0: الدكتور أنور إشارة إلى موضوع البند الخامس من ذكر التفاهم، أنا لابد أن أشير بأن في البند الخامس تم الإشارة بوضوح بأن أي عبور ومرور من مضيق هرمز يجب أن يتم وفق النظام الإيراني، هذا بمعنى أن بقية دول الخليج الفارسي لا يمكنهم المشاركة في في إدارة مضيق هرمز. الدكتور أنور، نحن نحترم سيادة البلدان، بلدان الخليج الفارسي، ولكن هذا لا يعني أنهم بإمكانهم أن يشاركوا في إدارة مضيق هرمز. هذه ترتيبات استنادا.
1: هو لم يقل المشاركة في إدارة مضيق هرمز، هو يتحدث عن السفن الآن العالقة بالقرب من هذا المضيق، والتي يمكن وجودها يؤدي إلى تلوث في المياه في هذه المنطقة، وهو يدعو أيضا الدول الخليجية للمساعدة من أجل ربما تنظيف المنطقة، من أجل المساعدة في ظل هذه التداعيات التي حصلت في المياه الخليجية بفعل إغلاق المضيق والحرب الأمريكية على إيران.
7: خدمات مديريات فهم.
0: نعم، الإدارة والخدمات والتعاون من قبل دول الخليج الفارسي استنادا إلى البند الخامس بين إيران وأمريكا، يجب أن يتم وفق الترتيبات الإيرانية التي تحددها إيران، كما أن يوم أمس أشرتم في البيان بأن العبور والمرور يجب أن يتم من جنوب جزيرة لارك حسب بيان بحرية الحرب الثوري وغير ذلك. إذا ما أيضا سيادة عمان يجب أن تتم تحت البند الخامس في مذكرة التفاهم.
1: هنا أعود إليك دكتور أنور لتختم ما كنت تتفضل به قبل قليل، تفضل.
6: يعني أستاذ عبد الرحمن، يعني نحن نعاني الآن، نحن نقول أنه علينا أن هذا التشنج اللي بين المنطقة وإيران أن ينظروا بطريقة مختلفة كليا. إيران دولة موجودة وجغرافيا موجودة، والخليج يعني دول الخليج موجودة أيضا. ماذا نريد؟ لأين نريد أن نصل بأنفسنا؟ يتفرج علينا العالم ونحن نتقاتل ونحن نتخاصم؟ على الجميع يعني أنه مثل ما يعني الآن الولايات المتحدة لماذا انصاعت وأن جلست مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران وهي لا تريد ذلك؟ ولكن هناك مصالح مشتركة، هناك ضغط عالمي، هناك ضغط اقتصادي داخل الولايات المتحدة كما هو الحال في في في مع الأشقاء في إيران. هي مسألة يعني أين نقف وكيف ولماذا وما هي الأهداف التي يعني يفترض أن نحققها لإيصال رسالة من منطقة الخليج بأنها منطقة آمنة تجنح إلى السلم، ولكن لا تقبل الهوان ولا الذل، ولا نقبل أن نكون يعني أتباع لأحد. نحن وإيران يعني دولتان متشاطئتان للمضيق هرمز، لنا تاريخ ولنا حضارة ونستطيع أن نتفاهم معهم. هذا لا يعني أن نحن نتفق، نحترم وجهات النظر، نختلف فيها، ولكن نصل إلى إلى إلى إلى مرحلة أن نحن نحدد مساراتنا جميعا، ماذا نريد، يعني كيف نحمي أنفسنا ومصالحنا وشعوبنا أيضا من هذا كله. أنا لم أتحدث عزيزي عن من يتحكم فيه، نحن لازلنا في حرب. هذه هدنة، يعني اسمح لي أقول لك يا هذه هدنة هشة لمرحلة معينة، وسوف تعاد كما كان في السابق، والمناوشات اللي عملوها قبل يومين وثلاث أيام هذا عادتهم الغدر، وأيضا عدم احترام الاتفاق الموقع بين الطرفين. فعلى الجميع أن يكون متهيئ لما هو أسوأ منه في هذه المنطقة خلال الأشهر القادمة. إذا كانت بهذه وهم يعني يخالفوا أو ينتهكوا البنود كما انتهكت في لبنان الآن وما يصير فيها، فكيف لنا أن نثق بالآخرين أن تكون هذه المنطقة حتكون منطقة هادية؟ أنا أعتقد أنه الإنسان على الإنسان وعلى الدول أن تنظر وأن تقف دول الخليج لعدم استخدام أي شيء يعني يضر بمصالحها في هذه المنطقة، وأن يعني يفتحوا لغة حوارية. لا تتفقوا مع إيران، اعتبروا أنفسكم تزعلانين على إيران، لكن اجلسوا على طاولة واحدة، وبالتالي أنا أقدر أتفاوض معك، أتفاهم معك، نختلف، بس نحن جيران، ما نقدر نخرج عن بعضنا البعض. هذه اللغة اللي افترض تكون صريحة وعلى الطاولة. شكرا يا أستاذي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أنور الرواس على وجودك معنا في هذه التغطية عبر شاشة الميادين.
6: شكرا.
1: نقلت وكالة تسنيم عن رئيس الوفد التفاوضي الفني في إيران كاظم غريب أبادي قوله أنه لم يتم التخطيط لاجتماعات فنية مع الجانب الأمريكي خلال الأسبوع. غريب أبادي أشار إلى استمرار المشاورات مع قطر بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التزامات الطرف المقابل. وأوضح غريب أبادي أن الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار لجان العمل المحددة ستعقد فور توافر الظروف وبعد الاتفاق بشأن تاريخها ومكان إقامتها، مؤكدا أن المشاورات بهذا الصدد مستمرة عبر الدول الوسيطة. كلام غريب أبادي يأتي تعقيبا على تقارير إخبارية تفيد بعقد جولة مفاوضات فنية في الدوحة خلال الأيام المقبلة. ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن الوسطاء شكلوا قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد. وكان مسؤول أمريكي قد أفاد الميادين بأن المحادثات الفنية ستستأنف في جميع مجالات مذكرة التفاهم، وبأن الطرفين سيخفضان وتيرة التصادم في الوقت الحالي، مضيفا أنه من الممكن أن تبحر السفن بحرية في مضيق هرمز. هنا يبدو أن هناك تباين بين ما تقوله إيران وما يقوله الجانب الأمريكي. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن لقاء غدا في الدوحة ما بين أمريكا وإيران. ما الذي يحصل في هذا السياق أستاذ حمد؟ هل هناك لقاء فعلا أم أنه ليس هناك لقاء ما بين إيران وأمريكا غدا؟
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
9: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

انفجار ينابيع. وجد الباحثون أن الينابيع تنفجر انفجارا، حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند منطقة تفجر الينبوع. فالانفجار يحدث نتيجة وجود ضغط كبير جدا، ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير في أجزاء من الثانية. وأن هذا الماء الخارج من هذه الينابيع يكون عادة محملا بعدد هائل من الفقاعات التي تنفجر بمجرد ملامستها للهواء. إذن هو انفجار حقيقي ناتج عن زيادة الضغط للحدود الحرجة، وينشر طاقة كبيرة تقذف بالماء إلى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يبق في المدينة أحد يبايع إلا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن، إنه الذي أحبه الله ورسوله، إنه البطل، أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما، بل أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعه أهل المدينة جميعا. أما معاوية في الشام فإنه أجل البيعة واعترض حتى يقتص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب أراد القصاص،

إلا فئة مارقة. لما رجع الإمام علي إلى الكوفة بدأت تثير الشغب بين المسلمين. من؟ إنهم الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ولا يفهمون. أخذوا يثيرون الناس على الإمام علي بن أبي طالب: كيف رضيت بهذا التحكيم؟ تعلمون الإمام علي أبا الحسن ذلك الفقيه العالم الذي علمه رسول الله، تعلمونه حكم الله جل وعلا. حتى في المسجد لم يسلم الإمام علي منهم. يثيرون الناس ويصرخون فيقولون: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فرد عليهم الإمام علي فقال: كلمة حق، أي لا حكم إلا لله، لكن أريد به باطل، أريد بها باطل. وإذا بهم يثيرون الناس والشغب والفتن في صفوف المسلمين، حتى وصل الأمر إلى أنهم قتلوا بعض أصحاب النبي، منهم عبد الله بن خباب، قتلوه وقتلوا زوجته وهي حامل، وبقروا بطنها وقتلوا جنينها. هكذا كانوا يفعلون، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاضطر الإمام علي إلى قتالهم، فحصلت معركة شديدة سميت بالنهروان، كسر فيها شوكتهم ومزق جمعهم وشتت شملهم وهزم الخوارج شر هزيمة.

أما إمامنا الحسين رضي الله عنه فقد كان مع والده في كل تلك المعارك والمشاهد، وشهوده لهذه المواقع أكسبته صبرا في الشدائد إضافة إلى الشجاعة والقوة، لكن المبنية على الأخلاق. فقد كان علي رضي الله عنه يتفقد قتلاه ويمر على قتلاه وقتلى معاوية فيقول: غفر الله لكم، غفر الله لكم وللفريقين جميعا. وبلغه مرة أن في جيشه من يلعن ويشتم جيش الشام، فبعث إليهم أن كفوا عن هذا الفعل، فتعجبوا وقالوا لعلي بن أبي طالب: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي رضي الله عنه: بلى، بلى ورب الكعبة، ولكني كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لهج به. فانظروا إلى روح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تلك الروح التي تعلم منها الإمام الحسين كثيرا كثيرا.

وبعد أن هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان التي قتل فيها الخوارج كثيرا، انتدب ثلاثة منهم واجتمعوا بمكة وتعاقدوا على جريمة كبرى، وهي اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص. وفعلا قام المجرم عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ذاهب لأداء صلاة الفجر بخنجر سمه أسبوعا. وانتقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدار الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت خلافة الحسن بن علي، فماذا حصل في خلافته؟

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا دمعة في عين أحمد أشرقت.

ترى عزما يقوم لطبعة الجبناء أبطاق مكة هل ذكرت بلالنا أواه ما أوفاك من بطحاء ضجت رمال البيد والسال أبا ما دل إيمان على الله ولقد يلين الصخر بعد صلابة ويجوز سحابا.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: أول المكذبين، صوت نشاز يشوه المكان، ينطلق من جوف الخرافة، صوت عبد العزى بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب، يصيح حسدا بوجه نبي الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم ينسحب من المكان، وتتبعه زوجته أم جميل ولها والوله. تجاهل عليه السلام هذا الأحمق وزوجته، فالانشغال بالحاقدين والمنغلقين تبديد للجهد والزمن، واتجه لمن يفتح عقله وقلبه ويطرح الأسئلة الجادة، وتنزل آيات تحرق أول مكذب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كثر أتباع النبي عليه السلام سرا، وشعرت قريش بنظافة وسكينة بعض أبنائها وبناتها وعبيدها، وأحست بارتياحهم والتماع أعينهم كلما ذكر اسم محمد. عندها عقدت الاجتماعات وجرت المشاورات، يقودها زمرة من الطواغيت كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ثم بدأت التحقيقات والاستجوابات، فأسفرت عن مفاجآت مخيفة لهم: الإسلام قد انساب كالماء العذب إلى بيوتهم دون أن يشعروا. هبوا فزعين، بدأوا بالترغيب، فلما فشلوا حولوا مكة إلى زنزانة مرعبة لكل من يخرج عن دين الأجداد. مكة لم تعد آمنة، لذا لم يجرؤ أحد على البوح بإيمانه إلا قلة من المؤمنين. فأول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. إذا مشيت في ساحات مكة رأيت الأهوال: ها هو أبو جهل قد أضجع عمار بن ياسر وأمه وأباه رضي الله عنهم، يسلخهم بصوته ولسانه، فيمر عليه السلام لا يستطيع فعل شيء لهم سوى أجمل العزاء: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فيتطاير الشرر من عيني أبي جهل، ويأخذ بقبضته رمحا، ويتجه نحو أم عمار التي تثير جنونه بكلمة لا إله إلا الله، يفقد صوابه ورجولته، فيطعنها في أسفل بطنها حتى يخرج الرمح من ظهرها. يصرخ عمار مفجوعا، وينتفض جسد العجوز النحيل من حر الطعنة، ثم يهدأ شيئا فشيئا حتى يسكن، وتحيط به دائرة من الدم الزكي، وتصعد روح أول شهيد في الإسلام امرأة، وتسمع الشابة أم سلمة بالخبر، فتركض نحو أمها وتنحني مفجوعة عليها، تكاد تفتت كبدها على حبيبتها التي حملتها وأرضعتها ودللتها. تئن أم سلمة وهي تنظر إلى زوج أمها ياسر، وإلى أخيها عمار، ويصاب أبو جهل بنوبة طغيان أخرى، فينتزع الرمح ليتساءل الحزن: من الشهيد التالي
0: في ظلال السيرة؟ أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع مع الجزء السابع من كل الحكاية والمفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. أستاذ منير، أنا سألتك عن موضوع التحولات التي حدثت بعد 67، بظل بيخطر سؤال في البال، هل كان هذا النقد القاسي الذي وجه للفكرة القومية ولعبد الناصر رغم الهزيمة مدرك حجمها، لكن هل كان هذا النقد القاسي محقا بتقديرك؟ وأنت يا شخص نقدي يعني عادة في
2: لا، بالعكس أنا دفعت عن عبد الناصر كثيرا، يعني حتى لأكثر من هيك، حتى الحملة اللي صارت على عبد الحكيم عامر مش على عبد الناصر، يعني كنت إذا بدك أكثر حنانا عليه من القسوة. والسبب أنه أنا من فهمي لعلم الحرب أنه كانت موازين القوى في غير مصلحة عبد الناصر، في غير مصلحة الجيش المصري والجيوش العربية بشكل هائل،
1: في عدم توازن من نقطة البدء،
2: من نقطة البدء. وما كانش عندي شك انه لما صارت الحرب ولا بدأت انه تقع هزيمة، يعني زي ما صار في 48، وهذا بجوز بعض التأثر في والدي، ولكن كنت يعني مدرك تماما انه اللي حدث كان سيحدث لأسباب لها علاقة، أنه عبد الناصر أسلحته محصورة مقيدة، وحتى الصفقة السوفيتية والتسليح السوفيتي له كان بحدود معينة متفق عليها دوليا، ولذلك في أي حرب كان راح ينهزم الجيش المصري. هلأ في أخطاء في هذه ممكن إذا تبالغت فيها كبرتها، بس هي ما كانت بتغير من مجرى الأمور. أنا أعطيك مثال، أخطر ما في حرب حزيران فضيحة أنه تطلع الطائرة الصهيونية تضرب الطائرة المصرية
1: وهي في
2: مرابضها وتدمرها.
1: نعم.
2: لا شك هذه فيها خلل كبير.
1: صحيح.
2: ولكن لو افترضنا أن بدال عبد الحكيم عامر كان في هناك قائد عسكري أكثر ذكاء وأكثر قدرة وإلى آخره، واستطاع إخفاء هذه الطائرات وما سمح
1: بتدميرها.
2: السؤال، هل كانت هذه الطائرات تستطيع أن تخرج إلى الجو وتدخل في معارك جوية مع الطيران الإسرائيلي وتهزمها، ولا كانت تتساقط بالجو وتكون النتيجة نفسها؟
1: لكن يعني
2: كانت تأكد تمام لو هذه الطائرات ما طارت، يعني ما انضربت في مرابطها، ما كانت تقدر تطير. هلأ الطائرات العراقية لما صارت الحرب في العراق كان مخبيها وكان قادر، ولا الطائرات اليوغوسلافية.
1: نعم.
2: اليوغوسلافيين طيرانهم كلياته في حرب 98 كان كله عمليا حاطين لهم هياكل وهمية وكذا، ومعظم الطيران كان سليم.
1: نعم.
2: ومخبأ في مرابط والأخير،
1: لكنه لم يخرج للمواجهة،
2: ما بيقدرش، لأنه في تفوق جوي هائل، تفوق في الجو هائل وسيطرة على الجو هائل.
1: طيب يعني دعني أقول شيء، ربما البعض يتهم هذه المسألة بمنطق تبريري إلى حد ما، ولكن يعني ننظر إلى الأمر على الشكل التالي. هناك حديث عن أن عدو صهيوني والحرب قادمة ولا بد من قتال، يعني كان حجم التعبئة السياسية، حجم التعبئة الدعائية والإعلامية كبير جدا. لماذا لم يوازي حالة من الاستعداد العسكري؟ وهذا يمكن أرجع نسألها عن فتح هذا الموضوع مرة أخرى، لماذا لم تكن حالة موازية من الاستعداد العسكري والتقني لمواجهة هذا الاحتمال؟
2: يعني حتى لو وجد، يمكن أن الحقيقة في ظل الدولة القطرية وأنظمتها، في ظل الجيوش إذا كنت تكون الاعتماد على الجيوش، وفي ظل التحكم بالتسلح، غير ممكن أن الجيوش تقوم تنتصر على الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، غير ممكن. وخصوصا انه الطيران الامريكي في الجو، يعني كان لو الجيش الطيران الصهيوني اخفق كان الطيران الامريكي سيتدخل وسقط لك الطائرات.
1: كانت الهزيمه واقعة.
2: الهزيمه واقعة، ميزان القوى واقع، وانا لا اعتبر انه عبد الناصر ارتكب تلك الهزيمه والجريمه الكبرى، لانه الحركه التحرر العربي منذ أن نشأت كانت تسبح ضد التيار، كانت تتقدم بموازين قوى غير مؤاتي إطلاقا. حالة واحدة كان ممكن تغير العملية لو أخذ قرار أنه تصير حرب شعبية على الطريقة الفيتنامية، على الطريقة يعني الحرب الروسية لما صار عليها العدوان.
1: نعم.
2: أنه هذا النوع من لكن مجتمعاتنا
1: والعقلية
2: مش مهيئة، ولا حدا كان يحكي فيها، يعني ولا حدا كان يحكي فيها أن القاهرة تكون مستعدة تتدمر،
1: تكون هانوي مثلا
2: تكون تتدمر وأنها تظل تقاتل. كان هذا الكلام ولا أحد من كل اللي تفلسفوا على عبد الناصر وهاجموا بتحملها أو كان يفكر فيها، كلاتهم أخذوها بموقف سطحي وكل ظالم. وافتئات إلى حد اليوم كل الناس اللي بيهاجموا بيحكوا عن هزيمة حزيران هم ظالمين، عرف كيف؟
1: نعم.
2: لأنه الحقيقة عبد الناصر كان يسبح ضد التيار ويقاتل قتال، واللي أحرزه والأهم من هذا أنا اللي كان همني بسبح حزيران خروج الجماهير. أنا يعني كمان ما شفت حزيران هزيمة إلا هزيمة عسكرية ميدانية، ولكن من ناحية سياسية نزول الملايين على الشارع تدعو للصمود والثبات والوقوف وعدم التنحي، ثم ثلاثة حرب استنزاف ناجحة لا شك، وكان في استعداد لحرب أخرى وتتعلموا أكثر ويدخلوا في الحرب بصورة أقوى. أنا بتصور هذه من القضايا المحسومة. أنا بقول لك بس جانب واحد كان ممكن إذا بده يصير، إنه البلاد تقرر تدخل في حرب ضروس، تتهدم مدن، الناس تجوع، الناس تعيش على الكفاف، الكل ينخرط في معركة ويصير حكم حديدي حزبي يدخل كل هدول بتفلسفوا على الحرب، ساعتها كان ممكن الأمور تختلف.
1: نعم.
2: أما إذا بدك تحافظ على دولة وتحافظ على المدن وتحافظ على مستوى من المعيشة، بس بدك الجيش ينزل على سيناء يحارب وينتصر، هذا كان شيء غير ممكن.
1: نعم.
2: في تلك المعادلات.
1: صحيح.
2: اللي كانت
1: ربما المقاومة عادة بعد ذلك غيرتها من هذه المعادلة وعطتها شكل جديد، لكن السؤال بدي أضل أنا النقطة لكن عشان ربما
2: لذلك هي. أنا لم أكن أقبل بالهجوم على عبد الناصر، هذه الهجمات اللي صارت ظالمة كلها تحت البرجوازية الصغيرة والعقلية.
1: نعم.
2: حتى أذكر أنا وهذا صارت مع فتح في حرب بعد أيلول، في الحقيقة بنفس اللحظة أنا كتبت عدة دراسات عن ثورات قادوها ماركسيين لينينيين أحزاب وكلها فشلت وسحقت وانتهت، من الحرب الإسبانية للحرب في اليونان، الثورة في الفلبين، للثورة في الملايو. مش صحيح أنه المشكلة مشكلة برجوازية صغيرة وبرجوازية كبيرة طيب ما هو اللي قبالك اللي عم بحاربك من برجوازية أكبر من أبوك، يعني مش هذه يعني نظريات سطحية.
1: طيب هذا التحول اللي صار، هل تعتقد يعني أو تعتقد أنه كان نوع من الهروب من مواجهة الاستحقاقات القادمة، يعني أو أصبح زي موضة، يعني بعد 67 صار عندنا زي موضة الحركات القومية تتحول إلى حركات يسارية، نقد قاسي جدا للعقل العربي والذهنية العربية والنظام العربي، يعني النقد طال كل شيء تقريبا.
2: يا أخي كله مضحك، هلأ بجرؤ أحد بجرؤ نايف حواتمي ينشر كتاب أو مقال كتبه في تلك المرحلة يقول أنا هذه من تراثي، بجرؤ كل اللي حكوا بهذاك الوقت يقولوا إحنا كتبنا وعملنا نقد لو صارت علي الأمور كان صارت أفضل، كلهم كلامهم كان في حينها زوبع بفنجان وكلام ساقط ما له قيمة نقدية حقيقية.
1: لكن هؤلاء مفكرين كبار مثلا مثل صادق جلال العظم يعني وكتاباته في نقد الهزيمة،
2: يعني للأسف يعني كتاباته في منتهى الضعف جلال العظم، ولا بالماركسية ولا له علاقة بالماركسية. تعرف هي قصة الهزيمة، انت اذا انا رديت عليه لصادق العظم في
1: الثوره الفلسطينيه بين النقد والتحديد،
2: بس اقرا اول ثلاث صفحات
1: احنا يعني قراناها تلمذنا عليه، ولكن
2: لا لاحظ انا بديت له قلت له انت بتسميها هزيمه ايلول ايش لك علاقه بالماركسيه؟ يعني هل سمعت يوما ماركسي بقول هزيمه الكوموني هزيمه ثوره 1905، ولا هناك تمجيد للكوموني وتمجيد ل 1905 كيف انه الناس تجرأت على حمل السلاح وتجرأت على القتال، وكان ماركس قال للعمال انه عصفوا السماء، ما هذه الشجاعة في الباريسيين كان يقول وما هذه العظمة لقد عصفوا السماء، يعني كيف أنت ماركسي ما بتبشر إلا بثورة قامت فيها الناس وقاتلت فيها الآلاف وراح فيها الشهداء ودافع الشعب لأول مرة عن نفسه بالسلاح؟ تسميها هزيمة بس قلت هزيمة إيش البرادة؟
1: كان متأثر بجو 67
2: يعني ممنوع
1: كتاباته النقدية عن 67
2: يعني ممنوع نثور، يعني ممنوع نحمل السلاح. إذا كانت الهزيمة هي السقطة النهائية معناته ما لازم نحمل السلاح إلا إحنا لما ننتصر على إسرائيل.
1: هو بيقرأ تجربة، يعني هو قرأ تجربة لحد 67 وبعدين قال لك أنه يعني هذا النمط من الأداء أدى إلى هذا النوع.
2: هذا غير صحيح لأنه ما بفهم في ميزان القوة. غير صحيح أنه هو بادئ بالهزيمة، يعني ميزان القوة مقرر وضع معين. يعني إحنا لما نكون إحنا بثورة ما كان في إمكانية أنه إحنا ننتصر، خذ مني ما كان في إمكانية أنه ننزل هزيمة بالكيان الصهيوني بمعنى نحرر فلسطين، ما كان في هذه الموازين.
1: كانت الفكرة هي شكل من الاشتباك، الإشغال، التحضير لمرحلة
2: قوة متواصلة على مستوى عام وعلى حرب طويلة الأمد. طب لا، ماو تسي تونغ كم مرة انهزم؟ يعني لما دخل في الحرب يا سيدي في فيتنام، فيتنام عمل ثورة بال45 بعد ما انهزموا الفرنسيين، حرر كل فيتنام، بعدين دخلوا على الفرنسيين، طلع على الجبال. حدا بسميها هزيمة ال45؟ يا أخي هدول ما هم مش ثوريين، هدول ناس بس ببشروا بالتقاعس وبدهم حملوا وظنوا نفسهم أنه النقد.
1: نعم.
2: النقد هو النقد، أنك أنت تحطم كل شيء ولا أنك أنت تدرس الواقع وموازين القوى وتحسب حسابات وتقول لو نعمل هيك كان بنعمل هيك. أما تيجي تقولي لو كان في نظرية ثورية ما كان صار اللي صار. مين قال لك أنه إذا كان عندك أنت نظرية ثورية بتصير معفي من الهزائم وبتحتلها؟ طب ما الذين حملوا النظرية الثورية واعتبروا حالهم تخلصوا من البرجوازية الصغيرة اللي هم الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، ما شفناهم فعلوا الأفاعيل بحرب أيلول بفترة أيلول؟ شو عملوا؟ إيش عملوا أكثر من فتح في أي موقع؟ يعني
1: فتح كانت مهيمنة، يعني مثلا جبهة الديمقراطية طرحت كل السلطة.
2: طب بقدرش يمسك موقع
1: يثبت فيه؟ طيب جبهة الديمقراطية طرحت كل السلطة للمقاومة وهذا الأمر فتح ما عملت فيه.
2: يعني بتقترح بتقترع فتح تروح تاخذ السلطه؟
1: لا ما هي يعني
2: بعدين
1: حاولت بنوع من التطبيق على الارض، شكلت ميليشيات ثوريه وبثت النشيد الاممي للناس وحاولت.
2: ايوه، لما صارت الحرب وقال لهم طيب اذا كل السلطه للمقاومه يتفضلوا، هاي حرب مع الجيش، وين صفوا؟ وين اخذوا السلطه عنده؟
1: خلفيتك اليساريه ما داعب شيء فيك هذا الموضوع، يعني عندما طرح هذا الشعار وانت صاحب الخلفيه، يعني لما طرح شعار كل السلطه للمقاومه ما داعب شيء بتفكيرك؟
2: بالعكس، انا وقفت وقوف شديد ضده، قلت هذا جنون.
1: ليش؟
2: لانه هذا في الوضع الاردني لما تقول كل السلطه للمقاومه يعني يا شق اردنيين احنا الفلسطينيين بدنا نسلم السلطه، معناته احنا استعدينا قوة كبيرة، استعدينا الجيش، استعدينا الأمن، استعدينا كل الناس، استعدينا القبائل، استعدينا الناس، إخواننا، أهلنا، استعديناهم. كيف يعني؟ إحنا بدل ما نجعل من الأردن قاعدة رباط، قاعدة يلتحم فيها الفلسطيني مع الأردني ويلتحم فيها الجميع، ونخلي حتى النظام غطاء لنا بشكل أو بالآخر ونراعي جوانب معينة فيه حتى نخلي عنا قاعدة، يعني زي ما بيعمل حزب الله في لبنان الآن. ما بيجيش حزب الله بيهدم كل إشي بيقول لك كل السلطة لحزب الله. تصور واحد هلأ في لبنان يقول كل السلطة لحزب الله ده المقاوم، شو بيصير؟ كأنك بتقول للبلد تفجري. يعني شعارات
1: تقديرك الناس كانت مأخوذة هيك، يعني مأخوذة بمناخ عام، بمعنى أنه شيء بسموه مرات بالعربية الدرجة أو الموضة، يعني
2: بدك للصراحة أنا شخصيا بحب الجبهة الشعبية، يعني ما ليش مشاعر سلبية تجاه الجبهة الشعبية، ومن ذكريات أيام ما كانوا قومين عرب وكنا مع سوا بالسجون وبحترمهم وبقدرهم وإشي. لكن أنا برأيي ما كان من الصواب أنه يقلبوا لماركسيين، لو ضلوا قوميين ضلوا جبهة شعبية كان أفضل لهم 100 مرة.
1: ممكن غيروا من نايف حواتمه.
2: نايف حواتمه
1: كان في نوع من الغيره في الموضوع انه هو يعني حول لازم يحول
2: دخل يلعب. انا ما بديش كمان ادخل في هذا النقد، يعني ما شايفه مهم، بس الحقيقه
1: في مقال شهير لميشيل ابو جوده قديم كان بيقول فيه انه هاي مشكله الشعبيه التاريخيه، اجت تعمل كفاح مسلح لقت فتح سباها، اجت تعمل ماركسيه لقت الديمقراطيه سباها، انه كل مره كانت بتلاقي حالها متاخره خطوه فكانت تندفع اكثر. مقال قديم يعني أنا هلا ذكرته.
2: يعني ممكن يكون هذا فيه جانب علما أنه القوميين العرب الحقيقة لازم يسجل لهم.
1: كانوا سباقين في
2: كانوا سباقين في الموضوع الفلسطيني صح. علينا كلنا بالخمسينات للصدق، وكانوا مهتمين في اللاجئين ومهتمين في قضية فلسطينية وكان عفويين هم.
1: نعم صحيح.
2: وما كناش ننظر لهم إنه هم ناس يعني منظرين وإشي، وفي يعني بساطة في شعراتهم.
1: شخصية الحكيم على الأقل كانت يعني تحمل كثير من المواصفات.
2: القوم العرب عموما يعني الحقيقة للإنصاف يعني كانوا ناس معقولين ومقبولين.
1: طيب قبل ما ندخل على تفاصيل فتح، يعني طالما فتحنا موضوع السبعين، تقديرك ألم يكن هذا الصدام حتميا بين منطقي الدولة والثورة؟ يعني عندما تضع ثورة في بلد، هذا البلد له شكل من الاستقرار، أنت ذكرت في حلقات سابقة أنه كان هناك قرار بأنه ممنوع أن يسقط، وتأتي لتقيم ثورة على حدود 650 كيلومتر، تحدث اشتباكات، معركة الكرامة 68، تقوم بعمليات ضخمة في 69، حزام أخضر وهوشي من نواه إلى هنالك، ألم يكن الصدام حتميا؟
2: هلأ شوف الحقيقة هذه قضية دقيقة لازم يجاب عنها بقراءة الوضع السياسي. بعد 67، بعد حزيران 67، كانت الأرض العربية بما فيها الأردن مهيأ لأن تقوم مقاومة في داخله، وكان في دعم عربي له بشكل خاص، دعم ناصري له. ولذلك بتقديري لو أحسن إدارة الصراع بدقة في داخل الأردن مما لا يستفز، يعني أول شيء لا يشكل تهديد للكيان الدولي وللسلطة، ولو حافظ على التحالف مع عبد الناصر
1: اللي سقط بموضوع مبادرة روجرز والهجوم،
2: هو من الأصل في هجوم عليه من 67 أنه قصة برجوازة صغيرة، ولكن لو فهم القانون أن تبقى الثورة الفلسطينية ملتحمة مع عبد الناصر، وأيضا في سوريا وفي العراق ما لعبوا لعبة المواجهة مع عبد الناصر، يعني كان مفترض هذه الدول تكون على توافق. لو هذا تم كان بالإمكان للأردن أن يبقى لأمد طويل، لا بعرفش قديش، لكن بالتأكيد مش في أيلول،
1: يمكن السنة اللي بعدها،
2: بيجوز سنتين ثلاثة، مهين كلها موازين قوى وتقلبات، يعني ما حدا بيقدر كل اليوم، ولكن كان الفرص متاحة أنه يصير في تطور في الوضع العربي أفضل.
1: بتصالحوا المنطقين بتقديرك؟ يعني هل يمكن المصالحة بين منطقي
2: لفترة
1: يعني الدولة هي تنحو نحو فكرة الاستقرار والثبات، والثورة نحو التغيير والانقلاب الجذري؟
2: لا، هي مش بالضرورة، ممكن تلاقي حلول وسط في النص، تقدر لفترات معينة يصير في تعايش، مش بالضرورة ما يصيرش في تعايش. يعني في لبنان الثورة الفلسطينية تعايشت مع الدولة اللبنانية سنوات،
1: ثلاث أربع سنين.
2: ليش ثلاث أربع سنين؟ سنوات
1: من 69 ل 75.
2: طيب قلال، ست سنوات هذول، واللي خربها ما خربها العلاقة بين الدولة، اللي خربها العلاقة الأهلية اللي صارت الحرب الأهلية. وكذلك في موضوع واستمرت تعايش بين الدولة وثورة ومقاومة لحد اليوم في لبنان.
1: طيب
2: لو في وضع عربي، أنا بقول لك كان الشرط في ذلك الوقت الخط السياسي، مش انه عبد الناصر برجوازية صغيرة ودخل بهالمهاترات هذه وعمل شق بين سوريا، ما كان الجماعة غسان جديد وهدول كمان
1: صلاح
2: على عبد الناصر صلاح جديد كانوا داخلين في هذا الصراع، يعني هلا بديش اقول عنه الطفولي،
1: كان له طابع نظري ايضا، وثورة شعبية وحركة تحرر وطني وضد،
2: كان معجب لتروتسكيين انه ثورية كتير سوريا في زمنهم، لدرجة أنه كان يعتبروها التعاون الأممية الرابعة أنه هذه كاسترو رقم اثنين.
1: طب ما في مشكلة هون بال 67 لما اتخذ قرار قمة الخرطوم بلاقاته الأربعة الشهيرة وموضوع الشقيري وما إلى هنالك، كان يعني أثيرت إشكالية بين منطق إزالة آثار العدوان ومنطق التحرير. هون بدأ التعارض، يعني كمان في شيء، خلينا احنا كمان شوي يعني نكون، خلينا أخذ أنا دور على الأقل أنه أطرح الإشكاليات هذه. كان في إشكالية واضحة أيضا هنا بين منطقي إزالة أثار العدوان ومنطق الثورة التي تريد التحرير، وبالتالي كان الصدام مع عبد الناصر لما جلى في روجرز.
2: ليش ليش الإشكال في هذا يؤدي للصدام؟
1: كان في إمكانية للتعايش بين الفكرتين.
2: يا أخي عبد الناصر قال نفسه قال إنه المقاومة إلى حق ترفض روجرز وإلى حق ترفض قرار 242 اللي هو إزالة أثار العدوان.
1: نعم.
2: طب بس ما تهجمونا إحنا، خلونا إحنا نحرر الأرض وبعدين ندبروا رأسكم. إحنا كان ممكن السياسة الحكيمة إنه إحنا ما نصدم مع الأنظمة العربية في شعارهم الخاص
1: بإزالة أثر
2: العدوان. بإزالة أثر العدوان أو بقرار 242 إحنا ما نوافق عليه. يعني إحنا لازم نعارض قرار 242 كفلسطينيين كثورة كمنظمة التحرير نعارضه. ولكن ما منصادم اللي بأيدوه. يعني الفكرة إنه العقل التوليفي هون اللي الذي يستطيع أن يجمع أو يتبنى سياسة مزدوجة في آن وفي توازن دقيق بينها. أنت عدوك الكيان الصهيوني، عبد الناصر له اجتهاد له ظروف، سوريا له اجتهاد وله ظروف لحد اليوم بكرة، نفس الشيء العراق، نفس الشيء الأردن. طيب والوضع العربي ككل، وانت بدك تشكل ثورة، مفترض بالفرضية انه هذه متناقضة مع هذا الوضع كله، علما انه تبين انه مسيح انه هم حاملين مشروع ثورة تقلب الارض.
1: هلا بعدين هذا بين.
2: اي بس كان هذا ادعاء مش واقعي، يعني كان مبني على وهم مش مبني على مشروع واقعي وارضية انه هم راح يتحول الثورة بهذه الضخامة. طيب انت اجى عبد الناصر حل لك المشكله، قال لك يا اخي انا بدي اوافق على مشروع روجرز، انا بدي اوافق على قرار 242، هذه امكانياتي. انت مقاوم لك حق تكون مع التحرير الكامل، انت لك حق تحمل السلاح، انا بحميك. وفعلا لعب دور اساسي بوجود الثوره في لبنان وبوجود الثوره في الاردن.
1: طيب مش على سبيل المناكده، ولكن بهذه الحاله الا تشكل هذه بيئه طارده لحاله المقاومه؟ يعني عندما يوافق الاردن على 242 وبدي يعمل بمقتضاه، حيقبل انك تكون انت
2: بيصير قوه طارده يعني يحققها؟
1: ما هو بيخلق بيئه طارده لحاله المقاومه، مش هيك بيصير؟
2: ما بيخلق بيئه طارده، بجوز بيئه تحمي كمان. يعني زي قصه الغطاء اللي هو بشكله، هو قال انا بدي قرار 242 هذه حدودي. طيب ما كان هذا شيء واقعي، ما كانت الكيان الصهيوني ولا امريكا بدون يعطوه 242.
1: نعم.
2: حتى تصل إلى قرار 242 كانت من إحدى الوسائل دعم المقاومة. يعني من وجهة نظر عبد الناصر، من وجهة نظر الآخرين، إنه المقاومة هاي إذا قامت راح تحمل كتف معنا وقد تساعد على إزالة أثر العدوان. هذه صفقة إحنا منوافق عليها، نقدر نعملها بدون ما نأيد.
1: بدون أن تعلن أنك توافق على هذا؟
2: لا لا، أعلن إني أنا أوافق إنه هم بدهم يحرروا الأرض يحرروا أرضهم. أنا لا أوافق على قرار 242، لا أوافق على الصلح ولا الاعتراف اللي هو لاقات الخرطوم، أنا متفق أنا وياهم عليها ومتفق معهم أنه أنا عندي فرصة أني أقاتل كقوة شعبية، كقوة مقاومة رديفة إلى آخره. هذه صفقة ممتازة وتخلي تضامن عربي كله معك فيها. لكن لما أنت تترك المقاومة بتصير حربك مع عبد الناصر، بدك تسقط عبد الناصر وبدك تدخل في حرب مع سوريا إذا كنت مع البعث العراقي أو العكس، فأنت هون غيرت الاتجاه. يعني مش اللي عمال تحكي أنت عمال يتحقق، الذي يتحقق هو عكسه.
1: نعم.
2: ولذلك لماذا كنت أنا مقتنع بسياسات فتح حتى في قصة سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية؟ هذه مثلا من القضايا اللي فيها عبقرية كان بفتح انه حطرتها، انه انت كقوة فلسطينية كقوة مقاومة ضمن الظروف العربية ظروف التجزئة يجب ان لا تدخل في لعبة التدخل في شؤون الداخلية العربية.
1: نعم. ولكن يعني هناك من يأخذ على هذا الموضوع ملاحظات كثيرة، منها اخراج الجمهور العربي من المشاركة والاخرية، ولكن
2: لماذا
1: يعني
2: اخراج؟
1: انا مضطر اتوقف، يعني الوقت للأسف انتهى. الحوار معك ممتع ولا يمل. حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة

من الأوائل إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله رضي الله عنه ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة رضي الله عنه. على أن الهجرة إلى الله تعالى ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان. ولم يمضي غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة. فوضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغنها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. فلما بلغ عبد الله بن جحش رضي الله عنه ما صنع أبو جهل بداره ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس عبد الله وقرت عينه. ما كاد عبد الله بن جحش رضي الله عنه يستقر في المدينة بعدما لاقاه من تعب في هجرتيه الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء المولى سبحانه وتعالى أن يتعرض لأقصى امتحان عرفه في حياته، وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. فلنرهف السمع لقصة تلك التجربة القاسية المرة. انتدب الرسول صلوات الله عليه ثمانية من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش، ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول الكريم لعبد الله بن جحش وجهته وأعطاه كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. فلما انقضى على مسيرة السرية يومان نظر عبد الله في الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا، وقف لنا على أخبارهم. ما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال سمعا وطاعة لنبي الله، ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وأخذوا يبحثون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش، وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها أربعة رجال هم عمرو بن الحضرمي
والحكم بن

كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب وأمور أخرى مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا، وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه رضي الله عنهم الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على ما فعلوا استنكره أشد الاستنكار وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. لم يرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما حصل، فما هي العاقبة وماذا سيحصل؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمجد أن يخرج من قبه من بعد دهي.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة حصلت قصة في منتهى الجمال، احفرها في قلبك كده وقدام عينيك. سيدنا كعب بن مالك أحد الصحابة بيقول لما بدأ النبي يتجهز لغزو التبوك، أنا وقتها كان معايا فلوس كتير قوي وكان معايا جملين راحلتين وكانت أموري في منتهى اليسر، وكان الناس عددهم كبير قوي في غزو التبوك، فقلما أراد رجل أن يتخلف فعرفه أحد، لو حد استخبى وما طلعش حدش ياخد باله في وسط 30,000. وكان وقتها جني الثمار وكانت الدنيا حر، فأنا كنت واثق أن أنا إن شاء الله حعرف أطلع مع النبي، أنا عندي جملين يعني مش حاجة يعني. فبدأت الناس تتجهز للخروج في غزو التبوك، وأطلع أتجهز فلا أقضي من جهازي شيء، أنا أطلع أتجهز فما جهزش حاجة، أطلع أتجهز فما جهزش حاجة، وعنده ثقة كده إيه زيادة شوية هيعرف يلحق النبي، ما عنده جملين، جمل يتعب ينزل من عليه يمشي على الجمل التاني يلحق النبي، لأن كل واحد في الصحابة عنده جمل واحد لو تعب بيقعد جنبه لغاية ما يعرف يقوم ويكمل معاه. بيقول حتى تفارط الغزو مشيوا سابوني في المدينة وأنا عمال أقول أن أنا هلحق، حتى أيقنت أني لن أستطيع أن ألحق بركاب رسول الله. وقال وكان مما يؤذيني وأنا في المدينة أني أسير في طرقات المدينة فلا أرى إلا شيخا كبيرا أو امرأة أو رجلا مغموصا في النفاق. فيش رجالة، الرجالة في الحرب. أمشي في المدينة ألاقي رجل عجوز قوي أو عيل صغير أو ست أو منافق معروف أنه منافق. وبعدين فجأة كده ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بيحكوا له إلا عندما وصل إلى تبوك. فلما وصل تبوك قال ما فعل كعب بن مالك، أنا ليه مش شايف كعب صاحبنا في وسط الرجالة؟ فأم واحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه. يا سيدنا النبي ده رجل مش بتاع حرب، ده قاعد عمال إيه بيبص في لبسه الحلو كده بيقول دلع نفسك كده، البرد هو اللبس والعطف هو يعني زي الجاكيت كده إيه، راجل يعني إحنا الرجالة بتشغالة وده قاعد في التكييف يعني. شغله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. فقال إن كان فيه خير يأتي به الله. فلما رجع سيدنا كعب بيحكي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان إذا رجع دخل المسجد ليصلي حضرني بثي حزني وظللت أتذكر الكذب. طب أعمل إيه؟ إحنا المصريين لك أحور، طب أعمل إيه عشان أطلع من الموضوع ده؟ فلما جئت إلى المسجد ذهب عني الكذب، أنا هقول الحقيقة. فدخل لقى كذا منافق قدام النبي، 84 منافق، كل واحد يقول لسيدنا النبي عذر، كان عندي مشكلة، بطني كانت وجعاني، كنت بعمل عملية، أمي كانت مش عارف فين، والنبي يقول له غفر الله لك، غفر الله لك، ماشي تمام، غفر الله لك، تمام. حتى جئت إلى النبي جدوري، فلما نظر إلي تبسم إلي تبسم المغضب، وقال يا كعب ما خلفك، أنت بقى يا سيد الرجالة، وفعلا كان راجل، ليه ما جيتش؟ قلت يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا بعرف أقول كلام وحور كده واطلع من المشكلة لو كنت قاعد مع حد غيرك، ولكني يا رسول الله إن حدثتك بحديث كذب ترضى عني فيه يوشك الله أن يسخطك علي. هقول لك كلام كذب تبقى راضي عني وأقول لك أي حجة كده بس بكرة ربنا يغضبك علي. وإني لو حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه تزعل يعني، إني لأرجو فيه عقب الله، ربنا هيكرمني ويسترها معايا، العوائب هتيجي سليمة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم قل. قال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر وما كنت أيسر قط من تلك الأيام. قال أما هذا فقد صدق. أنت صادق، كأنه بيقول الباقي كذابين وأنا عارف، قم حتى يقضي الله فيك. قال كعب فقمت، فجاء معي بعض رجال بني سلمة فقالوا لي أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ يا أخي ما كنت تكذب، ما المنافقين كذبوا وانت راجل ومؤمن بس ما هتطلع تعدي، أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ مش كنت تقول أي حاجة؟ قال حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. أرجع أقول له معلش بصراحة ما كنتش عايز أقول لك يعني، بس أنا كان عندي عذر، فيقول كذبة علشان. قال ثم سألت هل فعل مثلي أحد؟ هو في حد من الرجالة مش منافقين رجالة وفعلا تخلف زي؟ فذكروا لي اثنان ممن شهد بدر من كبار الصحابة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال فلما علمت بهما ثبتاني فبقيت على مقالتي. قصة سيدنا كعب بن مالك ذكرت في القرآن فهي مليانة أنوار. فكرة الأولى اللي فيها إن لما وقف قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حصل تزاحم ما بين القيم. أنت اللي بيحركك علاقتك بالقيم. هو كانت قيمة منظره قدام الناس دي حاجة مهمة، قدام عند الناس كلها دي قيمة مهمة يعني، بس قيمة إرضاء الله ورسوله أكبر. فقال له يا سيدنا النبي لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. أنا ممكن أخلي اللي قدامي يرضى عني وأعرف أكذب على فكرة، لقد أوتيت جدلا وخلي منظري زي الفل ما حدش عاتبني، بس القيمة دي نزلت وطلع قيمة الصدق. ولكني يا رسول الله لو حدثتك بحديث كذب ترضى عني؟ لما أقول لك معلش كان عندي ظروف ده كذب سترضى عني؟ يوشك الله أن يسخطك علي، وأنا مش عايز كده، ما أقدرش إن أنا أكذب فربنا يزعل مني ويزعلك مني. فحصل شيء من تزاحم القيم واختار القيمة الصح، قيمة إرضاء ربنا مش قيمة منظره. دي الأولى. التانية خدت بالك وهو بيقول وأكتر حاجة كانت وجع قلبي لما النبي طلع عليه الصلاة والسلام في الحرب، كنت تمشي في المدينة لا أجد إلا شيخ كبير مش مكتوب عليه الحرب، أو ست، أو طفل صغير، أو منافق مغموس في النفاق. أنا مش من دول، أنا المدينة مش مكاني دلوقتي، أنا مكاني في وسط الرجالة في الحرب. فكان يتمشى يحس إنه في حتة أنا الحتة دي ضيقة علي، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هو أنا إزاي قاعد في حتة مش بتاعتي دلوقتي؟ أنا مكاني في الصحراء مع الرجالة. وده يخليك تستمع لصوت ضميرك لما يصرخ لما تبقى في مكان مش بتاعك، مكان فيه كبائر بتتعمل. انت احسن من كده، وانت اكثر حياء مع الله من كده. اقعد ليه في المكان اللي بتشرب فيه خمر؟ انا وده مكان فيه كبائر بتتعمل، والله يستر ربنا يستر يكون فيه كبائر تانية بتتعمل مصاحبة للخمرة. ليه اقعد في عادة مخدرة؟ ليه اقعد في عادة فيها غيبة؟ حد بيغتاب حد حبيبنا وصاحبنا وبيننا وبينه عيش وملح. ليه أفضل مسكت ضميري لأني مبسوط باللي بيحصل وعندي شيء من الفضول أعرف إيه اللي هيتقال والأسرار اللي هتطلع؟ ده مش مكانك. سيدنا كعب بيقول واللي كان وجعني أمشي ما لقيش راجل زي. فلما تلاقي نفسك مش في مكانك يبقى استمع لضميرك اللي بيقولك ده مش مكانك، دور على مكانك وسط الناس الطيبين. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين، وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
2: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
1: مثلا يمكن أن يقوم بتجربة أن لا ينام يوما كاملا، أو أن لا يأكل كل يومين أو ثلاثة، ويمكن أن يجرب معه التعذيب والضرب ليتأكدوا هل سيعترف لو تم اعتقاله.
3: وماذا بعد يا أبي؟
1: وكان أول يوم لوصول قطعة سلاح للشيخ.
4: هذه قطعة الكارلو يا شيخ.
5: نعم، هل جربتها؟ هل هي جيدة؟
4: بالتأكيد.
5: الحمد لله، الحمد لك يا رب.
4: وماذا الآن يا شيخ؟
5: الآن سنزلزل الأرض تحت أقدامهم، الآن سنقض مضاجعهم. لن ينعم قاتل الأطفال وهادم البيوت في أرضنا. أنت اذهب الآن ورتب نفسك، سنشتري قريبا عدة قطع.
6: السلام عليكم.
5: يا عبود، يا عبد الحميد.
3: نعم يا أبي.
5: اذهب ونادي على الشيخ إبراهيم.
2: ولكن كيف يا أبي تدرب على السلاح؟
5: يا شيخ صلاح، لا تحتاج إلى توجيه، أريد تدريبا جيدا، أريدهم قناصين بارعين مقاتلين.
7: لا تقلق يا شيخ، سترى بإذن الله.
5: لا أريد أن يشعر أحد بالموضوع.
7: اخترت مكانا بعيدا عن الناس، وطلبت من أصدقاء لي القيام بإحداث صوت، وأن يضعوا قداحة في النار فتخرج صوتا مشابها.
5: واحرص على أن يتم التدريب على الإطلاق في وقت قصير، ثم غادروا المكان ولا تعودوا إليه للتدريب مرة أخرى.
7: حاضر يا شيخنا الحبيب.
5: بديش أوصيك، الحمل كبير وانت الأمل بعد الله سبحانه وتعالى.
7: أنت فقط أدعو لي ولن ترى إلا ما يسرك إن شاء الله تعالى.

0: استعدادا للمرحلة القادمة.
1: وهل نجح الشيخ في جمع السلاح؟
2: لا شك أنه نجح، إنه ذكي وماهر.
0: الحقيقة نعم، جمع السلاح، ولكن
1: لكن ماذا يا أبي؟

0: ايش الاشي المهم اللي بدك تحكي لي اياه؟
1: في شاب بده يشتري مني سلاح.
0: وايش الجديد؟ ما انت بتبيع سلاح حسب ما اتفقنا. بدنا الناس يطخوا بعض.
1: الشاب هذا غير، هذا شاب شيخ ملتزم وبيصلي.
0: انت بتقول انه بيصلي وملتزم ونشاطه اسلامي؟
1: هو انا ما شفتوش، لكن هذا مختلف عن الناس التانيين، وشكله مش زي اللي بياخده من عنا دايما. بقول لك شيخ شيخ، انا متأكد.
0: اسمع، الموضوع هذا خطير وبدي اعرف ايش اخره. بدي اول باول تكون على اتصال معي وريحه واعطي اللي بده اياه، وتنساش اول باول.
2: بسم الله، الحمد لله، وظل الشيخ يتابع امور الاعداد للانتقال للمرحلة العسكرية.
3: وهل كان الشيخ يا ابي يأخذ هذه القرارات وحده؟
2: طبعا لا يا معاذ، القرار في حركة حماس كان يؤخذ بالتشاور، ولكن الشيخ كان له الاحترام والتقدير، والكل يحبه ويستمع إليه، كما أن الشيخ أحمد كان هو المكلف المباشر بمتابعة العمل العسكري.
4: ولكن هل كان يتابع أعمالا أخرى يا والدي؟
3: طبعا يا نسيبة، لقد كان يقوم بعمل الدروس في المساجد، وأيضا كان هو المسؤول عن المجمع الإسلامي والعمل الخيري ومساعدة الناس، أليس كذلك يا أبي؟
2: بلى بالضبط، كما كان الشيخ مع إخوانه يتابعون أعمالا أخرى مهمة كالعمل الأمني والعمل الطلابي والعمل النسائي.
3: وماذا حدث يا أبي بخصوص متابعة شراء السلاح والضابط الإسرائيلي؟
1: ألو،
0: يا عمر، كيف حالك؟
1: في جديد يا داني.
0: إيش في جديد؟
1: الشاب بده قطع كلاشينكوف.
0: احكي له ماشي، ورتب معه على موعد يكون بعد 3 أيام وبلغني.
1: حاضر يا سيدي.
0: طيب بعدين بكلمك، المهم اتفقنا. سلام.

0: الأمانة وصلت يا شيخ.
1: الله يبشرك بالخير. إيش رأيكم أوصلكم للجامع من غير فلوس؟
2: شكرا، بارك الله فيك. الجامع قريب، وبعدين مش أنت علمتنا إنه كل خطوة فيها حسنات؟
1: طب اركب انتو إياه، وكل لفة في العجل فيها حسنات. إيش اسمك يا حبيبي؟
2: أنا اسمي أحمد زي اسمك.
1: وانت إيش اسمك؟
3: أنا اسمي عبد الرحمن.
1: وانتو بأي صف؟
3: أنا بالصف السادس.
2: أنا بالصف الأول الإعدادي.
1: وانتو لما تكبروا إيش بدكوا تصيروا؟
2: أنا بدي أصير زيك.
1: زيي؟ كيف زيي؟
2: بدي أعمل دروس وأساعد الناس.
1: وانت يا عبد الرحمن؟
3: أنا بدي أكون مهندس ومعاي مصاري كثير.
1: ليش يا عبود؟ ليش؟
3: أنا بدي أساعد الناس اللي ظلمهم الاحتلال، وبدي أعمل إشي يدمرهم.
1: الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. أكيد حتكونوا شاطرين في المدرسة وبتصلوا في الجامعة، وأكيد بدكم تديروا بالكم على الوالد والوالدة والجيران، وإيش بدهم تساعدوهم صح؟ وربنا إن شاء الله رح يحقق أمانيكم.
4: وأنا أيضا يا أبي أريد أن أكون مثل الشيخ، أساعد الفقراء وأبني مساجد وأعمل مدرسة للنابغين حتى يكون عندنا علماء.
5: إن شاء الله يا بنيتي.
6: ولكن يا والدي، هل واجهت الحركة مشكلات بعد ذلك؟
5: العمل الإسلامي يا معاذ دائما فيه بعض المشكلات، منها مثلا قلة المال، وبذلك قد لا تستطيع شراء احتياجاتك، ومنها أيضا أنك ستحارب لأنك تحمل فكرا إسلاميا. وظل العمل الإسلامي يتسع في كل المجالات، والشيخ وإخوانه من قيادات الحركة يطورون الأساليب والطرق التي تساعد الناس على فهم الإسلام واستيعابه، حتى يصيروا يحملون الإسلام ليس بالهوية وإنما بالأخلاق والمبادئ.
7: الحمد لله، الأمور في الجمعية تسير على ما يرام، عدد المستفيدين من المساعدات يزداد، وأيضا أهل الخير قدموا في الشهر الماضي ما يكفي الحاجة، وكذلك نشاط الروضة، والناس سعداء بالمنهج الدراسي، وهناك تواصل دائم مع الأهالي.
1: نعم، هذا شيء جيد. لابد لنا من توسيع الروضة أو بناء روضة في مكان آخر، لابد من بناء جيل واع منذ صغره.
8: تم تجنيد الفرق في مجال الأمن، وتم إعطاء دورة خاصة إلهم عن كيفية المتابعة وكيفية كتابة المعلومات، وكمان تم التأكيد أن المعلومات لازم تكون موثوقة تماما.
1: أكد على الإخوة أننا لسنا قضاء على الناس، إنما نحن دعاء نساعد الناس على أن يكونوا على الخير، ويحاولوا أن يبعدوا الشر عن الناس. وذكروهم دائما أن يتقوا الله، وأن يكونوا حريصين على علاقة جيدة مع الله في صلاتهم وحياتهم.
8: إحنا الآن عم ننشط في الساحات الطلابية بشكل جيد.
9: تم وضع خطة العمل النسائي، وتم تحديد الإخوان في المنطقة، وستبدأ دورة إعدادهن لقيادة المناطق، ورح تكون المتابعة من خلال زوجتي بإذن الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هذا عمل يبشر بخير. الله يوفقنا يا رب يا رب.
5: وظلت متابعة الشيخ لكل الأعمال بشكل سريع، وفي كل مرة يطور الأساليب أو يقترح طريقة جديدة ليكون العمل الإسلامي أكثر وصولا إلى الناس، وكان دائما يقول يجب أن تعمل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، طمني.
0: الحمد لله، الأمانة وصلت.
1: الله يرضى عليك. بديش أوصيك، وزع الأمانة في عدة أماكن.
0: حاضر.
1: الله معك. بديش أوصيك، أي مكان لا يزيد عن 4 كوبايات بلاش ينكسروا.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. من إرهاصات زواج جويرية رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم قولها: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر أحدا من الناس حتى قدم صلى الله عليه وسلم. فلما سبينا رجوت الرؤيا، فلما اعتقني وتزوجني صلى الله عليه وسلم ما شعرت إلا بجارية ومن بنات عمي تخبرني بفك الأسرى، فحمدت الله تعالى. كان ذلك يوم غزوة بني المصطلق التي كان من نتائجها زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عندي، إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبني على 9 أواق، فأعني في فكاكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ فقال: أؤدي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون، فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المصطلق.
1: نساء حول الرسول.
2: علم أبوها الحارث بن ضرار ما كان من شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحرر أكثر بني المصطلق بسببها وبركتها، فأراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباحثه في أمرها. ولما أذن له بالحضور وأمن على نفسه وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابنتي لا يسبى مثلها، فأنا أكرم من ذلك، فخلي سبيلها. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما: أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسننا؟ قال الحارث: بلى، وأديت ما عليك. فأتاها أبوها وهي في بيت النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت: إني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج من عندها، ولكنه لم يلبث أن أسلم. روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كانت جويرية بنت الحارث تدعى برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، لأنه كان يكره أن يقال خرج من عند برة. اشتدت العلة برسول الله، فاستأذن من نسائه ومن بينهم جويرية، أن يمرض في بيت عائشة، وكانت جويرية تأتي وتمكث للإطمئنان عليه. فلما كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، كانت جويرية بين الحضور، بل كانت أدنى الناس من فراشه. وعاد كل إلى داره ومأواه، وعادت جويرية وحدها، ليس لها من أنيس أو جليس سوى اتصالها الدائم بالله تعالى عن طريق عبادتها قياما وصياما.
3: نساء حول الرسول.
2: ومرت الأعوام، فكانت رضي الله عنها شأن أمهات المؤمنين جميعا موضع حفاوة واحترام وتقدير من أجلاء الصحابة، تصلها أعطياتها ومخصصاتها من بيت المال، فتنفقها كلها على المساكين والمحتاجين والفقراء. وعصفت في أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الفتن بالمسلمين، فوقفت جويرية رضي الله عنها من الخصومات موقف المحايدة الحريصة على وحدة الأمة وترابطها وتماسكها، فكانت لا تصدر في أقوالها وأفعالها إلا عن دعوة إلى الخير والمحبة والسلام. ولما أطل شهر ربيع الأول من العام 56 للهجرة، كانت جويرية قد شاخت ووهن منها العظم وضعفت، ووقعت تحت وطأة المرض الذي لم ينفع معه علاج، ثم وافتها المنية وانتقلت إلى الجوار الكريم. وصل عليها والي المدينة في ذلك الحين مروان بن الحكم، وكانت جنازتها مشهودة. رضي الله عن أم المؤمنين الطاهرة العفيفة النقية التقية الصوامة القوامة المتصدقة الكريمة، جويرية بنت الحارث وأكرم مثواها.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الساعة 7 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. جاء حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المخضرمين الذين عاشوا كما يقال 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان رجلا غنيا ثريا معروفا من أثرياء قريش، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أداب التجارة والبيع والشراء في أحاديث عدة. المهم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء كان يفعلها في الجاهلية من الصدقة والعتق وصلة الرحم والإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، أنه كان يستخدم جزءا من ماله في الإحسان إلى الناس في الجاهلية قبل الإسلام، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا معنى رائع جميل من معاني الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم يقول له أن الخير الذي سلف منك في الجاهلية معدود ومحسوب لك بعد إسلامك، وقد يكون هو من أسباب إسلامك أيضا. ولذلك يقول ربنا سبحانه في تنزيله: فلا اقتحم العقبة، يخاطب الإنسان المكلف الذي هداه الله تعالى النجدين وفتح أمامه طريقين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، طريق الخير أو الشر. فلا اقتحم العقبة، ما هذه العقبة؟ الاقتحام طبعا هنا يعبر عن صعوبة، وهكذا دائما عملية التغيير، وخاصة حينما يكون التغيير يتعلق بتغيير الدين والانتقال إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو التوبة إلى الله من ذنوب مستقرة عند الإنسان، فهو يتطلب قرارا جريئا. الله تعالى عبر عنه هنا بالاقتحام، وعبر بالعقبة أيضا، والعقبة عادة هي يعني طريق بين جبلين، مما يوحي بأن المسألة هي طريق، وطريق مفتوح وطريق سالك، ولكنه مخوف ولا يخلو من عثرات أو صعوبات. وهكذا هي الحياة، وهكذا هي القرارات الجادة والناضجة والحقيقية، تتطلب جرأة وشجاعة وأقداما. قال: وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. من اقتحام العقبة وتجاوزها فكاك الرقاب، وهذا أن الناس في ذلك الوقت كان هناك العبيد الأرقاء الذين قد يكونوا استرقوا نتيجة حروب أو بيع أو شراء أو أي سبب آخر منذ الجاهلية، والإسلام جاء يتشوف لإعتاق وإطلاق الأرقاء وإعادة الناس إلى وضعهم الحقيقي الأصلي الذي خلقوا بموجبه، وهم أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نزل مع آدم عبد من الجنة مثلا بحيث يكون هؤلاء الناس أبناؤه، وإنما الخلق كلهم عبيد الله، والخلق كلهم أبناء وبنات آدم عليه الصلاة والسلام. فهنا الإسلام يتشوف إلى الاعتاق، ولذلك أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى حتى في هذه السورة التي نزلت بمكة قبل الهجرة قال: وما أدراك ما العقبة فك رقبة، اعتاق الأرقاء، وجعل الله تعالى عتقهم جزءا من الكفارات في العديد من المواضع، وجعل فيه الأجر أنه الله تعالى يعتق الإنسان به من النار كل عضو منه بعضو منه حتى فرجه بفرجه، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والله تعالى هنا يفصل في صفة ذلك اليوم ليبين الأثر المنعكس على الإنسان المحتاج، أو إطعام أن الإنسان يعتق أو يطعم، يعني هذا من اقتحام العقبة، هذا من الممهدات المشجعات التي تجعل الإنسان أهلا لأن يكون قلبه صافيا يستقبل الحقائق، أن يكون محسنا إلى عباد الله. فالذين أحسنوا إلى عباد الله الله تعالى يختارهم ويصطفيهم ويؤهلهم ويهيئهم للخير وللهداية وللإيمان. فهنا قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم شديد الجوع، يطعم من؟ يتيما ذا مقربة، هو يتيم فاقد الأب
دون البلوغ، صغير، طفل، وأيضا له قرابة بهذا الإنسان، أو مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد ما يأكل ولا ما يلبس ولا يجد قوته، وهو أيضا ذو متربة، يعني كأنه لاصق ولاطئ بالتراب من شدة الفقر والجوع والحرمان. فتوصيف هذا اليتيم وهذا المسكين قد يكون إشارة إلى أفعال حدثت فعلا، والله تعالى يشيد بها وبأصحابها من أمثال حكيم بن حزام أو غيره ممن كانوا يتصدقون ويعتقون وينفقون في الجاهلية ويرجون ثواب الله تعالى في الجملة، وإن كان لم يكن عندهم دين واضح قبل البعثة. وقد يكون ذلك من باب حفز الناس على الصدقة وعلى الإنفاق، أن الله تعالى يحب الإحسان إلى عباده ويحب المحسنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي عطشت فنزلت في بئر وشربت، ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ونزلت وأخذت خفها فملأته بالماء وأمسكته بفمها وصعدت البئر ثم سقت الكلب، هذا كلب، فشكر الله لها وغفر الله لها، كانت بغيا زانية، والله تعالى تاب عليها وغفر لها. والظاهر من النصوص ومن السياقات أن مثل هذا العمل يكون سببا في توبة الله تعالى عليها، فيغفر لها ويوفقها إلى التوبة. هذا من ميزة وجمالية الإحسان إلى الناس، إلى فقير أو مسكين، وصدقة ربما لا يعلم بها أحد كقصة هذه المرأة، أنها بدافع عاطفي وبدافع رحمة. فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولذلك لا يحتاج الأمر إلى نية، العمل الإحسان إلى العباد لا يحتاج إلى نية، يؤجر عليه العبد حتى من دون نية، فشكر الله لها وغفر الله لها. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم شديد الجوع، إطعام من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين لم يؤمنوا إنما يعجل الله تعالى لهم جزاءهم في الدنيا بالصحة والعافية والسمعة الطيبة الحسنة والسعادة والرضا وما أشبه ذلك، لكن أولئك الذين آمنوا بالله يعطيهم الله تعالى هذا ويدخر لهم في الآخرة ثوابهم في الجنة. وهنا قال: ثم كان من الذين آمنوا، قد يكون المعنى أن الإيمان هو الممهد لكل هذه الأعمال الصالحة. بالنسبة لأناس أطعموا لوجه الله قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد يكون المعنى أن هذا الإنسان المحسن المتصدق كان هذا أمره أولا، ثم امتد به الحال وفتح الله عليه فكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دليل.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق.

0: حق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من اعداد الدكتور نظمي خليل ابو العطاء، تقديم عبد الواحد اسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، سنعيش في الدقائق التالية من برنامجكم خلق الله مع القرآن الكريم، نتدبر بعض آياته التي تقرر أن النبات أزواج، لنعلم أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. الآيات السابقات من آيات الإعجاز النباتي في القرآن الكريم، والقرآن كله معجز، فهي تقرر حقيقة علمية مهمة وعظيمة، تقرر أن النبات أزواج، أي ذكر وأنثى. وعندما نزلت هذه الآيات لم يكن أحد من البشر أو العرب يعلم أن النبات أزواج سوى النخل الذي كان يعرف العرب أن منه الذكر ومنه الأنثى، ولم يكتشف أن جميع النبات أزواج إلا بالعلم الحديث، حيث ثبت أن كل نبات من نباتات المملكة النباتية إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، نبات ثنائي المسكن، أو يجمع بين أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث على نبات واحد يسمى نباتا أحادي المسكن، أو أن الأزهار نفسها تجمع بين أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في زهرة واحدة تسمى زهرة خنثى. ولقد ورد في القرآن الكريم أن النبات أزواج 9 مرات في 9 آيات، علاوة على الآيات التي تقرر أن من كل شيء زوجين. وعندما تحدث المفسرون عن كلمة زوجين قالوا عنها إنها تعني صنفين ونوعين مختلفين، وقالوا: صنف حسن كثير النفع، لعدم تصورهم أن النبات أزواج مذكر ومؤنث. وحيث أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وقد ورد ذكر الزوجين بمعنى الذكر والأنثى في قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقوله تعالى في سورة القيامة: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقد نزلت هاتان الآيتان في حق الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذا إخبار لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسنا ومما لا نعلم. فالأزواج هنا تعني الذكر والأنثى، ومن هنا نفهم أن النبات أزواج، وهذه حقيقة علمية، وهذا سبق قرآني عظيم سبق به القرآن العلم الحديث إلى تقرير هذه الحقيقة العلمية النباتية. وبالآية إعجاز آخر، حيث أنبأنا الله سبحانه وتعالى أن مما لا نعلم أزواجه. وقد علمنا في العصر الحديث وبالعلم التجريبي كما حدثناكم في الحلقة السابقة أن من الفطريات أزواج، ومن الطحالب أزواج، ومن الحزازيات أزواج، ومن الصبغيات أزواج، ومن الأحماض النووية أزواج، ومن الشحنات الكهربائية أزواج، ومن الأيونات أزواج. فهل كان أحد في الدنيا وقت نزول القرآن الكريم يعلم أن من النبات أزواج، ومن الكائنات الحية الدقيقة أزواج، ومن الصبغيات أزواج؟ وهل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عالما في علم النبات وعلم الكائنات الحية الدقيقة وعلم البصريات وعلم الأجنة وعلم الوراثة وعلم الخلية حتى يقرر في إعجاز معجز أن النبات أزواج؟ هذا دليل علمي تجريبي على أن القرآن الكريم كتاب الله غير مخلوق، وأنه المعجزة الإلهية الباقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين، والذي قال عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، أي لا يبلى ولا تذهب جدته على كثرة القراءة والترداد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، رواه الترمذي في باب فضل القرآن. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تتحدث بما لا تعلم، ولا تنقل خبرا من غير تثبت. خلق من الأخلاق المحمدية، هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الخبير الشهيد، والتخلق باسم الله تعالى الخبير هو بأن تتثبت من المعلومة من أهل الخبرة والاختصاص، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد هو أن تكون شهيدا على ما أمنت عليه، سواء من جوارحك كسمعك وبصرك وفؤادك، فلا تنقل خبرا إلا عن شهود عيان، كأن سمعت بأذنيك أو رأيت بعينيك، فلا يتأثر قلبك بوسواس الشيطان أو بكثرة تناقل الأخبار من غير تثبت وتحقق. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي تدعو للغيبة والنميمة ونقل الأخبار المسيئة في عصرنا هذا؟ وما الذي يؤدي يوما بعد يوم إلى خصام وتصادم بين الناس؟ إن العشوائية في تداول المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التأكد من كل معلومة قبل نشرها والتثبت من صحتها ومن مصدرها، دينية كانت أم دنيوية، من الأسباب المؤدية لكل ذلك. وربما لو كنا نحن المستهدفين لشعرنا بمرارة تداول أخبارنا بين المجتمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلمنا الله تعالى عبر هذه الآية ألا نتبع أو نقتفي ما لا علم لنا به من قول أو فعل، فلا ننقل خبرا من غير تثبت. نحن مسؤولون عما نفعله وعما تفعله جوارحنا، وسيسأل كل منها عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما اعتقد، والبصر والسمع يسأل كل منهما عما رأى من ذلك وسمع. إنما يحمل الناس على نشر المعلومات بتسرع وبدون تثبت هو سعيهم إلى الحصول على خبر حصري، يرون في ذلك ما يجعلهم يتميزون بين الناس بالأسبقية، وهنا يؤذى أناس في المجالات شتى. فلو كان الخبر خاطئا فسيقعون بالبهتان والظلم، وليتهم يستطيعون محو الخبر. فالأمور تخرج عن السيطرة في عصر الإنترنت، حيث تنتشر الأخبار في كل الاتجاهات. أما في حال صحة الخبر فهنا ستكون مشكلة أخرى، فهي نشر الفضائح وإفشاء أسرار لا ينبغي لأحد معرفتها، وبالتالي سيتبارى الناس في إيجاد مادة دسمة لتداولها. السمع والبصر والفؤاد من غير شك ولا ريب هي النوافذ، هي أدوات المعرفة التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة والكون والشرع، فلا يجوز أن يعطلها ويهملها، فيسمع كل ما يقال له ويتبع الظنون والأوهام، أو يتبع الإشاعات والأباطيل. أما اتباع الدستور القرآني ففيه نجاة جوارحنا من ارتكاب الآثام. إذا سئلت في موضوع لا علم لك فيه أو لست متأكدا من الجواب عنه، قل لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد نجا. وإن وصلك خبر سيء فليقف عندك، وإن كان خبرا أو معلومة مفيدة توقف للحظة وقل لنفسك: هل عندي دليل مادي على صحة هذا الخبر؟ هل أتحمل وزر كونه خاطئا إذا نشرته؟ هل يتعارض مع ما ورد في القرآن والسنة؟ إذا كان عدم إرساله لا يضر، ولكن إرساله قد يحدث ضررا
فلا ترسله، لأنك سوف تسأل أمام الله عنه. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: وجميع
1: دعاء ورجاء
2: يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا
1: أمان الخائف فرع لأبواب السماء
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. زبيد ابن الحارث اليامي. نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، وهدف القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يا أخوان، إذا انقضت حياة أحدنا ولم يصر وليا لله تعالى فيا ضيعة هذه الحياة. يعني ماذا جئت فعلت، وأنا ماذا جئت فعلت على هذه الدنيا إذا لم تصر وليا من أولياء الله تعالى؟ إذا أنت كنت قريبا من الله مناصرا لله فأنت من أوليائه. كيف نحن نصير قريبين من الله عز وجل؟ الشيخ محي الدين ابن العربي يقول: نحن لا نعلم شيئا يقربنا من رب العالمين إلا شرعه، فما فرض فرضناه، وما استحب استحببنا، وما أباح أباحنا، وما كره كرهنا، وما حرم حرمنا. خلاص، إذا أنا حملت نفسي لتنضبط بالشرع وفق الفرض والسنة والمباح والمكروه والمحرم، إذن أنت من أولياء الله تعالى. وببساطة يا أخوان، من أراد أن يكون من الأولياء مطلوب منه ثلاث أمور ليست صعبة على ولا واحد بيناتنا، أو ليست مستحيلة. هي صعبة بس ليست مستحيلة. بس شو علي أن تكون صعبة؟ ليش في شيء بهالحياة سهل؟ ما في شيء سهل، كله في صعوبة. طيب أن تصير وليا يا أخي، شو وليا؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله أكبر. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شو ولي؟ شغلة كبيرة يا رجل. مطلوب بس ثلاث شغلات. مرة قلت لكم يا رجل، إذا بدك تروح تسجل ابنك بصف أول ابتدائي بدك شي خمس شغلات، مشان تصير ولي بدك ثلاث شغلات. بدك شي خمس وراء رسمية مشان تسجل ابنك صف الأول. طيب شان تصير ولي؟ ما بعيد، في صعوبة ماشي، خلينا نغالب من احنا عم نخوض هذه الحياة. ترك الحرام واحد. يا شباب، في مواقعكم التي أنتم بها بالجامعة، في عملك، بطريق الصالحية، بدويلعة، بحرستا، بدمشق، وين من كنت، ترك الحرام. أنا أكيد كلنا سيعرض علينا الحرام بلا ريب بأنواعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. أول فحص، ثاني فحص، ثالث فحص. والله يا إخواني، يأتيني إخوة منكم يسألوني أسئلة في ترك الحرام بالأمور المالية، وأقول له مثلا: لا يجوز. فيقول: يا أستاذ خلص ما بيجوز، بتركها. علما أن الصفقة مغرية جدا، بتخلي الواحد يقول: يعني شو علي إذا أنا أخذتها وتصدقت بشيء؟ شو علي إذا أخذتها وتبرعت بشيء؟ شو علي إذا أخذتها وساعدت المتضررين؟ يتركون آلافا، مئات الآلاف، ملايين، لأن الشرع يقول لا. هذه ولاية، ترك الحرام، ترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الله أكبر، ترك الحرام. شباب أو فتيات يعرض عليهم الحرام، شاب تعرض عليه فتاة نفسها بالحرام، الله أكبر، والله لا يمنعها عنه إلا خوف الله عز وجل. والله مرة جاءني شاب قال لي: يا أستاذ، جاءت إليه، هو مدير معمل عنده ورشات بالحريقة، قال لي: دخلت إلى إحدى الورشات فتاة، قال لي: من أجمل ما خلق الله، عرضت نفسها بالحرام هيك فورا، بدها 5000 ليرة سوري. قال لي: والله يا أستاذ، لولا خوف الله ما في شيء يمنعه إلا الله، رقيب عليه، الله مطلع عليه. قال لي: لولا خوف الله
فعلت وفعلت. قال لها يا أختي أنت ليش هيك عم تعملي؟ محتاجة متضر عندها مشكلة يعني. القصة قبل الأحداث. قالت له أنا في أمي في البيت قاعدة البيت أمي وأبي وعندي 3 أخوات بنات أنا أنفق عليهم ما لقيت طريقة ضاقت بي السبل فمشيت بهيك وفي من قبلك فعل ما شاء ولا بدي منك. ازدل اللهات العنوان تبعكم أرسل من يفتش عن صدقها وجدها صادقة أنه في أمه وأبوها كبار مقعدين عندهم مزمنين أمراض مزمنة قاعدين البيت والبنات موجودات. صار يرسل لهذا البيت في كل شهر نفقة. ألا إذا أنا جاءتكم نفقة البيت أنت تكفي عن هذه الفعلة؟ صارت تبكي. الحمد لله الله يكرمه يرسل في كل شهر نفقة هذا البيت. يا أخوان الأولياء مو بس أنه يعني القرب من الله مو بزمن الصحابة وفقط والتابعين وفقط. القرب إلى الله كل واحد بيناتنا ممكن أنت أن تكون من أقرب المقربين. 3 أشياء: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض. هيك الله بيحب، الله يحب صلاة الظهر. يعني أنه أحسن 100 ركعة قيام ليل لما صلاة 4 ركعة فرض الظهر على وقته، 4 الظهر على وقته أحسن. هيك الله، هيك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله بيحب الفرائض. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل قد ما بتقدر، قد ما بتقدر مفتوح. هون بيتمايز الأولياء الحقيقة بالنوافل، بس عندهم ترك الحرام خط أحمر، عندهم إتقان الفرائض خط أحمر. وإذا حدث زلة القدم فورا يؤوب هذا الولي. الولي ليس معصوما، ممكن تزل قدمه بس إذا زلت فورا يؤوب. شو الدليل؟ قال إنه الولاية بهدون 3. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ اللي عمره 70 سنة وله دقن بيضة طويلة وقاعد بالجامع لا يخرج؟ لا، الذين آمنوا. إحنا الحمد لله الله أكرمنا بالإيمان فضلا منه. وكانوا يتقون. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات فرائض وسنن، والمنهيات محرمات. اعمل فرائضك سننك ومنهيات دعها، أنت من الأولياء. ليس بعيد يا أخوان، نحن الآن نقرأ في سير الأولياء حتى تشوفوا، من أجل أن أغير ما في داخلكم. أنه أخي أنا إذا بدي صير ولي يمكن بدي سكر المحل، إذا بدي صير ولي ما عاد نشتغل، إذا بدي صير ولي بدي ضل أقعد مثل ما بيعدوا هدول مشايخ بالجوامع، إذا بدي صير ولي بعدين بدي طول كتير. يعني دقني لازم تصير هيك، ولازم تصير بيضة كمان، لسه دقني مو بيضة. إذا بصير دقني لازم حط لفة مثلا أو حط طاقية، وإذا بدي صير ولي لازم ألبس جلابية. يعني بعض الناس هيك يعتقد من الولي، ولازم طاقية خضرة كمان، الأولياء طاقيتهم خضر مثلا. في ناس هيك يعني يعتقد. لا يا حبيبي، الولي لا بدك طاقية خضرة ولا بدك جلابية بالبنطرون والطقم والجراف. القضية مش ماذا تلبس، القضية ماذا تفعل، ماذا تعتقد. الولي ما مطلوب تقعد بالجوامع، الولي لازم يكون الولي موجود بوين بده يكون، بالحريقة، وبده يكون بالحميدية، وبده يكون بالمناخلية، وبده يكون بباب مصلى، وبده هنا في كل مكان. الآن زبيد ابن الحارث اليامي يكنى أبا عبد الرحمن ويقال أبا عبد الله. بالمناسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. بالشام في قول بيقول أنه أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، هذا موضوع، بس أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حلو تسمي ابنك عبد الرحمن، تسمي ابنك عبد الله وانت تصير أبو عبد الرحمن. أما ما حلو أبو جوجو. شو يعني أبو جوجو بلا زغرة؟ وأبو ريتا، شو ريتا؟ والله ما بعرف ريتا شو معنى ريتا، ما بعرف منين جبت هذا الاسم ريتا. قال والله المرة هيك قالت لي. طيب تعي يا أختي منين ريتا؟ والله في بزمناتي شايف في مسلسل تركي البطلة ريتا. منيح، بكرة بنتك بس تكبر وقالت لك: ماما أنا يعني ليش سميتوني ريتا؟ شو بدك تقولي لها؟ في بطلة مسلسلات تركية اسمها ريتا. بتقول لك إن شاء الله بصير مثل أنا، وانت بتصيري أم بطلة هيك بتنيك. سمي ابنك يا رجل، سمي عمر، إذا كبر له أنت اسمك على اسم سيدنا عمر بن الخطاب.
سمي خالد، سمي سعد، سمي سعيد، سمي ابنك هيك. إذا قال لك بابا ليش هيك سميتني، قل له بابا أنت هيك. مرة ابن كثير ألف كتاب اسمه البداية والنهاية، لفت نظري العرب تهتم بالأسماء كثير. جاء الإسلام عزز هذا الأمر وأيد الأسماء الحسنة والقبيحة معها. فجمعت الأسماء، فعلا في أسماء يا جماعة فظيعة. جمعت بأنا عم بقرأ بالبداية والنهاية، صرت أجمع أسماء هيك جميلة ونادرة وكينة وألقاب. مثلا أبو المجد، أبو المعالي، أبو الفتوح، أبو البركات. حلو هيك تسمي ابنك أبو المجد. إذا عمل له شي شغلة ناقصة تقول له لا يا أبو المجد، لا أبو المجد هيك بيساوي. شايف لحاله الاسم بشده. أبو المعالي، حلو ابنك أبو المعالي، أنت ابنك معالي، أنت أبو المعالي. ابنك نقص، لا لا يا معالي، المعالي ما هيك بيساوي. هي الشغلات تبع الناس الدنيين، شايف هيك. أما إذا مسمي ابنه بوبي، شو بوبي يعني؟ بوبي بيساوي كل شيء يا أخوان، ما معقول في مسخ بالتفكير يعني. شو بوبي ابنك؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هلأ هذا كمان للنساء قولوه، ما حدا يجي إلي والله هيك المرة بدها، إلا لمرتك، إلا والله الشيخ إذا بيدرى مدري شو بيعمل. أنتم من حالكم ما بصير، إلا لزوجتك، إلا هذا سيبقى معه طيلة عمره هذا الاسم، وبكرة بيصير له أولاد وبيصير له أحفاد. لازم يكون الاسم نبيل، لازم يكون الاسم يدل على فضيلة على خير، لازم يكون له مرجعية من الصحابة من علية القوم. قال له أنا سميتك. مرة واحد من الأخوة حضر خطبة عن سيدنا أسامة بن زيد، على قد ما انفعل زوجته حامل، قال إن شاء الله إذا جاني صبي بدي سميه أسامة. حلو، ولد الولد لما كبر الأب الابن بيسأل له بابا ليش سميتوني أنا؟ قال له بابا أنا سميتك على اسم سيدنا أسامة بن زيد، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، أنا هيك سميته. ابنه هلأ اللي كان اسمه أسامة طلع الشيخ فاضل جليل، أستاذ أسامة أبو شعر، تعرفوه؟ لكن لكن هيك بتسمي ابنك، بيطلع بإذن الله إنسان فاضل، بيطلع خير، بيطلع إنسان له مكانة. أما بدون غير هيك مؤلم الأمر. يكنى أبا عبد الرحمن ويقال أبا عبد الله ابن الأشعث. كان زبيد قد قسم، واحد من طلابه يقول كان زبيد قد قسم علينا الليلة أثلاثا، ثلثا عليه وثلثا علي وثلثا على أخي، فكان زبيد يقوم ثلثه ثلث الليل ثم يضربني برجله يعني يوقظه، فإذا رأى مني كسلا قال نم يا بني فأنا أقوم عنك، ثم يجيء إلى أخي فيضربه، فإذا رأى منه كسلا قال نم يا بني فأنا أقوم عنك، قال فيقوم حتى يصبح. هلأ هذا الأمر ليس على سبيل الدوام، هذا عن قيام الليل، إنه يقوم الليل كله، هذا ليس على سبيل الدوام. هلأ في أيام أنت الله عز وجل يكرمك تنهض همتك، عندك فراغ، معتكف العشر الأواخر من رمضان، شو بدك تعمل بالليل؟ عبادة وقيام ليل وذكر. فكان زبيد ابن الحارث اليامي يقوم، توزع هو وإخوانه أنه أنا بقوم تلت الليل بعدين بنام، بعدين أنت بتقوم، بعدين أنت بتقوم، مشان ما حدا يقول سحبت علينا نومي يعني. قال فيقوم ثلث الليل، يجي فيق واحد من إخوانه يلاقيه تعبان، يقول له نام أنا أقوم، رد بيقوم التلت الثاني، رد بيقوم التلت الثالث. هذا زيادة نوافل، بس هذا مو دائما، ما بيصح أن تقوم الليلة كله. حتى العلماء قالوا بكتب الفقه مكروه قيام الليل، قال لابد من نومه في الليل، الاستعانة على عمل النهار، عندك عمل، عندك نزلة إلى السوق، عندك نزلة إلى الجامعة. هلأ كما أنه مكروه أن تقوم الليل كله، كمان مكروه أن لا تقوم شيئا من الليل. كما ما معقول أخ هيك ملتزم معنا بيحضر كذا بالمساجد، نوب بنوب ما عنده قيام ليل على الإطلاق، ما عنده صلاة بالليل على الإطلاق، ما عنده دراسة علم شرعي في الليل على الإطلاق، ما عنده أوراد في الليل على الإطلاق. ناشف ناشف يعني، أنت بتنشف بعدين، كيف بدك هيك تستمطر رحمات الله وأنوار الله؟ بدك شيء من أوراد الليل، بدك شيء من أوراد النهار. فلا المطلوب أن تقوم الليل كله،
ولا المطلوب كمان أن تنام الليلة كلها؟ قال سفيان: كان زبيد إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فقال: ألكم عند الصباح في السوق حاجة؟ أتريدون شيئا؟ هلا الولي صح بيصلي بالليل بس كمان بيخدم الناس، قال إذا ليلة مطيرة معناتها بكرة الناس ما حد يقدر تطلع، في بيوت فيها عجائز يعرفها، يدور يقول لهم يا خالي بدك شيء بكرة أنا بجيب لك الأغراض لا تطلعي، خاف عليها تتزحلق. في رقة في قلبه، في همة لخدمة عباد الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. رواه أبو داود. والله الحديث عجيب. الساعي على الأرملة والمسكين، نيال هؤلاء الأخوة الذين يعملون في الجمعيات الخيرية إذا اتقوا الله، نيال كالمجاهد في سبيل الله. عم يسعوا في أخوة جايين جمعية الغادة، وين مقرها ما يعني هم، في الأخوة جايين من ببيلة، في أخوة جايين من مكان بعيد أو قريب، لا تأخذني اليوم جمعة، يروح يقعد مع أهله وأولاده. إذا استحضر هذه النية الساعي، أنت في ببنايتكم امرأة طاعنة في السن، هي مسؤوليتك، مسؤوليتك يا رجل. شو طاعنة لوحدها في السن؟ ما تخدمها، ما ترعاها، ما تشق عليها. في رجل قعيد البيت كبير بالسن لوحده، في بعض بيوت هيك رجل لحاله عمره 70 سنة، شو عم تساوي أنت؟ أنت أمر كود اخدمه، قل له يا عم هذا رزق الله ساقه لك قريب جدا عليك عشان تخدمه وترعاه. فالأولياء هيك بيساووا، هيك شغلون، هيك ديدنون، ما عنده كتير وقت يقعد على الفيسبوك اللي لقلك شو صار معكم، سمعتوا مبارح شو صار بالله، شنونه سعيد، شنونه عبد الله، شنونه خالي، قاعد شو قاعد عم تساوي؟ صلوا ساعتين. قالوا له عم تنزل قذائف. ايه شو عم تساوي حضرتك؟ عم تابع على الفيس. قوم اشتغل لك شغلة لوجه الله تعالى، لك في إلكم جار بده كيلو خبز، روح جيب له كيلو خبز وتعال. إلك عمي كبيرة بالعمر، روح وصل له، معروف، شو قاعد اللي عم تساوي؟ ماشي الحال، سمعت الأخبار، بس قوم انطلق إلى العمل. قال وكيع: وحدثني أبي قال: كنت جالسا مع زبيد فأتاه رجل ضرير يريد أن يسأله. شوف والله الأدب، أنا بدي أختم هلأ. هذا زبيد اللي من الأولياء نحن نترجم له، جاءه رجل ضرير يريد أن يسأله في أمر، إما سؤال مادي أو سؤال علمي. قال فقال له زبيد، شوف الرقة في الخلق والأدب، قال قال له للضرير، قال له: إن كنت تريد أن تسأل عن شيء فإن معي غيري. الله أكبر. إن كنت تريد أن تسأل عن شيء فإن معي غيري. هلأ بجوز هذا، عفوا، الضرير الذي دخل قال له: وين زبيد؟ قالوا له: هون قدام بتلاقي. قرب لقدام بده يسأله، خاف زبيد يكون في أمر خاص وفي معه واحد تاني، فنبهه للضرير: ترى أنا معي واحد تاني. خلق عالي، حفظ مكانة الناس، كرامة الناس، خاصة الناس. أنبأنا سفيان بن زبيد قال زبيد: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. يسرني أن يكون لي في كل شيء نية، حب أنوي حتى في الأكل والنوم. شو بنوي بالأكل؟ نويت التقوي على طاعة الله. شو بتنوي بالنوم؟ نويت التقوي على طاعة الله كمان. أنا هلأ بدي نام عشان أتنشط إلى العبادة، بياخد أجر. قال المؤلف: أدرك زبيد اليامي جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس، وتوفي في سنة 122. هو إذن من التابعين، بما أنه أدرك ابن عمر رضي الله عنه سيدنا أنس رضي الله عنهم، معناته هو من التابعين. 122 للهجرة، آخر التابعين موتا 181 للهجرة، فلا هو متوفى 122، إذن هو من جيل التابعين. يا أخوان الخلاصة، يعني هلأ لو إن هذا زبيد كيف حصل الولاية على ما قرأنا؟ الرجل بداية له أوراد، رقم 2 يخدم الناس ويحترمهم، 3 ينوي في عندني يخدم الناس دون العجائز يحترمهم، هذا الضرير الذي جاءه يحترم خصوصيته وعنده نوايا، بيجتهد أنه يستحضر النية.
نسأل الله عز وجل أن يصحح لنا أعمالنا ونوايانا وأقوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بسر الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأستعرض في هذه الحلقة لقطات استطعت أن أقتنصها من واقع الخدم الذين يعملون في المنازل. اللقطة الأولى: مليحة خادمة من أثيوبيا. تعاني مليحة من نقص في الغذاء والنوم والراحة، بينما تعاني سيدتها نوال من زيادة في الوزن وخمولة من كثرة النوم، وتشتكي من الملل والروتين في أنظمة نوال ومقرراتها. لا يحق لمليحة أن تأكل قبلها وقبل زوجها وأولادها، ولا يجوز أن تجوع بين الوجبات، كما لا يجوز أن تسكب طعامها من الطبق الرئيسي، بل عليها أن تنتظر ريثما ينتهي أسيادها من تناول طعامهم لتلتقط ما تبقى من صحون في صحونهم من فتات. تنام مليحة في غرفة عجيبة غريبة لا يزيد طولها وعرضها عن مترين ونصف بمترين ونصف، وينام معها في هذه الغرفة أيضا غسالة ونشافة. الغسالة والنشافة لا تبحثان عن النور والهواء، ولا تتضايقان من عتمة الغرفة، هذه الغرفة الصغيرة التي تفتقر لنافذة صغيرة. أما مليحة فكان الله في عون مليحة. اللقطة الثانية: ربحية خادمة لطيفة وجذابة من الفلبين، وهي سيدة بيت شاطرة وممرضة ماهرة، وقد جاء بها خصيصا لتخدم السيدة أم حسين، فهي امرأة عجوز ومقعدة في الفراش تحتاج إلى خادمة نشيطة ومتنوعة المواهب كربحية. لا تشتكي ربحية من طلبات سيدتها التي لا تنتهي، ولا تنزعج من إيقاظها المتكرر لها طوال الليل: ربحية أريد كأسماء، ربحية هات الدواء، ربحية أشعل الضوء، ربحية أطفئ الضوء، ربحية ربحية. كل هذه الأمور تعتبرها ربحية من صميم واجباتها التي يجب عليها أن تقوم بها على أتم وجه وأكمله، وهي أمور لا تزعجها. لكن ما يزعجها ويؤلمها هو ما يفعله السيد بهاء ابن السيدة أم حسين. في كل يوم يأتي بعد العصر ليطمئن بهاء على أمه، يجلس معها ربع ساعة، وبعد ذلك استغفر الله العظيم، يفعل بهاء بعد ذلك ما يؤلم ربحية ويسحقها ويجعلها تلعن الساعة التي جاءت فيها إلى هذا البيت الآثم. لم تتوقع ربحية في حياتها أن ترتكب الحرام، ولكن يبدو أن بهاء اعتاد على فعل الحرام، واعتاد أن يعيش كالبهائم في الغابات، وهو يطالبها بأن تستجيب لنزواته، ويعتبر هذا واجبا من واجباتها اليومية التي دفع أمواله لقاءها. رفضت ربحية في البداية، هددها ضربها، فأصرت وصمتت وقاومت، ثم اشتكت لمكتب التشغيل الذي جاء بها. استمع لها صاحب المكتب باهتمام، ولكن عندما حضر السيد بهاء وحدثه على انفراد لمدة 10 دقائق، لم تعد ربحية تعرف ماذا جرى، لماذا مزق صاحب المكتب شكواها، ولماذا رفع كابل الكهرباء وهددها أن يجلدها به جلد العبيد إن لم تطع أوامر أسيادها. كل هذا لا تعرف ربحية له جوابا. ما تعرفه حق المعرفة هو أنها انهارت وبكت، ولكنها في النهاية استسلمت ورضخت، وحصل بها على ما يريد. ثالثة: نتالي خادمة من سريلانكا أسعفها الحظ بعائلة محترمة. أبو رضوان وزوجته أم رضوان يعاملانها بمحبة واحترام. تشتري أم رضوان لنتالي ثيابا جميلة متواضعة وتناديها يا ابنتي. تأكل نتالي عندما تجوع، ليس في قوانين البيت طعام يسمح لها بتناوله وطعام يحرم عليها تناوله، فكل ما تشتهيه في متناول يدها. كما يمكن لنتالي أن تتوقف عن العمل كلما أحست بالتعب، فترتاح قليلا ثم تستأنف مهامها من جديد. تحب نتالي سيدتها أم رضوان كثيرا وتناديها ماما، وتحب كذلك سيدها أبا رضوان، وتعشق طفليهما الصغيرين رضوان وسيمة. عندما انتهت خدمتها وتجهزت للسفر، عانقتها سيمة الصغيرة وهي تبكي وترجوها ألا ترحل، فقد كانت تشعر أنها أختها الكبيرة في الغلاوة والقرب والرعاية. عادت نتالي إلى بلدها الحبيب، ولكنها لم تنسى أبدا أم رضوان وزوجها وولديهما، فكانت ترسل لهم في كل مناسبة رسالة SMS
تعبر لهم فيها عن حبها وإخلاصها. اللقطة الرابعة، آخر لقطة من لقطاتنا ستكون مع سرنين، تلك الخادمة القادمة من آخر الدنيا لتلتقط رزقها ورزق عائلتها. تعمل سرنيم لدى عائلة بلغت في العلم والبرستيج الاجتماعي مبلغا مميزا، فرب العائلة الدكتور هاني طبيب متخصص في الجراحة العصبية، وزوجته الدكتورة هنية طبيبة نسائية مشهورة، والمال ينهمر عليهما من كل حدب وصوب. العجيب في هذه العائلة أن العلم والمال لم يترافقا مع الحلم وحسن الخلق، فالدكتور هاني وزوجته الدكتورة هنية يعاملان خادمتهما أسوأ معاملة، فالويل لها إن قصرت فيما يوكل لها من أعمال، فالضرب باليد والركل بالأقدام والجلد بالحزام والإهانة والشتم والسب والبصاق كلها عقوبات قابلة للاستخدام اليومي بسبب أو بدون سبب. ففي رأي هذين الطبيبين لا يجوز أن تسمع الخادمة كلمة شكر ولا أن ترى ابتسامة مجاملة، لأن ذلك يفسدها ويكسر حواجز الهيبة بينها وبين أسيادها. في كثير من الأحيان كان يتم إرسال سرنيم إلى مكتب الخادمات ليتم تعديل سلوكها حسب الطلب وبالطرائق المعروفة. عندما تعود سرنيم إلى منزل أسيادها كانت تحمل معها على جسدها آثار التحريق بالنار والضرب بالكابل الكهربائي، وتحمل أيضا معها حقدا أسود على سيدتها التي تتسبب في عذابها وآلامها. كانت فكرة الانتقام تختمر في ذهنها يوما بعد يوم إلى أن قررت التنفيذ، فخططت لذلك بالاشتراك مع شاب تحبه يحمل نفس جنسيتها ويعمل سائقا في إحدى الشركات الخاصة. اتفقت معه على أن تقتل الدكتورة هنية وهي نائمة بعد ذهاب زوجها إلى العمل وأولادها إلى المدرسة، وتسرق مجوهراتها ليعودا بعد ذلك إلى أرض الوطن ويتزوجا هناك. نفذت سرنيم هذا الاتفاق فعلا، فتقدمت من سيدتها خلصة وهي تغط في النوم وطعنتها عدة طعنات بالسكين، ثم نهبت ما وجدت من الأموال والمجوهرات وسلمتها إلى عشيقها الذي كان ينتظر قرب المنزل، ثم اتصلت بالدكتور هاني وهي تبوح وتبكي وتنوح، وادعت أنها ذهبت إلى البقال لتحضر لوازم الطعام، وأنها عندما عادت وجدت الدكتورة هنية مذبوحة في فراشها. اكتشفت المباحث الجنائية ما جرى بكل بساطة. عندما سئلت سرنيم لماذا فعلت هذا، بكت وقالت لعن الله الشيطان ولعن من كان السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، أي خدامكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يبق في المدينة أحد يبايع إلا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن، إنه الذي أحبه الله ورسوله، إنه البطل، أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما، بل أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعه أهل المدينة جميعا. أما معاوية في الشام فإنه أجل البيعة واعترض حتى يقتص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب أراد القصاص لكنه رأى التأجيل حقنا لدماء المسلمين، لكن معاوية اعترض وأصر على القصاص قبل البيعة وقبل غيرها، فأصر كل طرف على رأيه وكان الحق مع علي بن أبي طالب، فصار قتال شديد بين المسلمين في معركة سميت معركة صفين، لكن فضل الله عز وجل على المؤمنين أن القتال توقف وأن الدماء حقنت بتحكيم صار بين الطرفين. رضي المسلمون جميعا بهذا التحكيم إلا فئة مارقة. لما رجع الإمام علي إلى الكوفة بدأت تثير الشغب بين المسلمين، من؟ إنهم الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ولا يفهمون، أخذوا يثيرون الناس على الإمام علي بن أبي طالب، كيف رضيت بهذا التحكيم؟ تعلمون الإمام علي أبا الحسن ذلك الفقيه العالم الذي علمه رسول الله، تعلمونه حكم الله جل وعلا، حتى في المسجد لم يسلم الإمام علي منهم. يثيرون الناس ويصرخون فيقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فرد عليهم الإمام علي فقال كلمة حق، أي لا حكم إلا لله، لكن أريد به باطل، أريد بها باطل. وإذا بهم يثيرون الناس والشغب والفتن في صفوف المسلمين، حتى وصل الأمر إلى أنهم قتلوا بعض أصحاب النبي، منهم عبد الله بن خباب، قتلوه وقتلوا زوجته وهي حامل، وبقروا بطنها وقتلوا جنينها. هكذا كانوا يفعلون، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاضطر الإمام علي إلى قتالهم، فحصلت معركة شديدة سميت بالنهروان، كسر فيها شوكتهم ومزق جمعهم وشتت شملهم وهزم الخوارج شر هزيمة.

أما إمامنا الحسين رضي الله عنه فقد كان مع والده في كل تلك المعارك والمشاهد، وشهوده لهذه المواقع أكسبته صبرا في الشدائد إضافة إلى الشجاعة والقوة، لكن المبنية على الأخلاق. فقد كان علي رضي الله عنه يتفقد قتلاه ويمر على قتلاه وقتلى معاوية فيقول: غفر الله لكم، غفر الله لكم وللفريقين جميعا. وبلغه مرة أن في جيشه من يلعن ويشتم جيش الشام، فبعث إليهم أن كفوا عن هذا الفعل، فتعجبوا وقالوا لعلي بن أبي طالب: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي رضي الله عنه: بلى، بلى ورب الكعبة، ولكني كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لهج به. فانظروا إلى روح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تلك الروح التي تعلم منها الإمام الحسين كثيرا كثيرا.

وبعد أن هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان التي قتل فيها الخوارج كثيرا، انتدب ثلاثة منهم واجتمعوا بمكة وتعاقدوا على جريمة كبرى، وهي اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص. وفعلا قام المجرم عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ذاهب لأداء صلاة الفجر بخنجر سمه أسبوعا. وانتقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدار الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت خلافة الحسن بن علي، فماذا حصل في خلافته؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، فرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة أيها الإخوة كلمة جامعة لكل الخير المادي والمعنوي، الدنيوي والأخروي. كل أنواع الخير المادي والمعنوي الدنيوي والأخروي مجموع في كلمة الرحمة، فقد قال الله عز وجل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ينبغي أن تعتقد، وهذا جزء من العقيدة الصحيحة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه. فإذا رأيت إنسانا معذبا فهذه حالة طارئة، حالة استثنائية اقتضت المعالجة. الأصل أن الإنسان خلق ليرحم، أما إذا شز عن الطريق واستوجب العقاب، يأتي العقاب لا انتقاما ولا تشفيا، ولكن يأتي العقاب إصلاحا وحملا له على التوبة. أما أن يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لجميع العالمين، والعالمين جمع عالم، أرسله رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الناس ورحمة للرجال والنساء والصبيان والطير والحيوان، فهو رحمة مهداة ونعمة مزجاة. أيها الإخوة الكرام، هذا كلام دقيق وخطير وله أبعاد، إن فهمناها حق الفهم ربما تركت أثرا واضحا في حياتنا. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وباهتمامه بما يصلح أمرهم في الدنيا والآخرة، وتحذيره إياهم مما يفسد عليهم دنياهم وأخراهم، هذه رحمته بالمؤمنين. قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد فرق العلماء بين الرأفة والرحمة، والفرق هو أن الرأفة تمنع ما يؤذي، لكن الرحمة تجلب ما ينفع. فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته تقتضي أن يحذرهم من كل ما يؤذيهم في دنياهم وأخراهم، ورحمته تقتضي أن يجلب لهم الخير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الآن دخلنا في موضوع دقيق. الله جل جلاله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيف نفسر هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية تعني أنه مهما تصورت ومهما توهمت ومهما تخيلت بل ومهما اعتقدت ومهما تيقنت أن صالحك في هذا الطريق أو في هذا الجانب، ورأيت حديث رسول الله ينهاك عن هذا الطريق ويأمرك بهذا الطريق، هو أولى بك من نفسك. إن طبقت أمره وطبقت سنته عاد عليك الخير كله. مهما حاولت أن تفكر وأن تتفنن في تشعيب الأمور ورأيت مصلحتك في ترك السنة، إن مصلحتك كل مصلحتك، إن فوزك كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والفلاح كل الفلاح في تطبيق السنة. طبعا هذا قد يكتشفه الإنسان بعد فوات الأوان، أما إذا عرفه وهو شاب، يعني بماذا أمرنا النبي؟ عن أي شيء نهانا عنه؟ لا تعتقد أن تكون مصلحتك بخلاف أمره ونهيه، لا تعتقد أن أمره يقيد من حريتك ولكنه يضمن سلامتك. هذا معنى قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قد ترى الخير الدنيوي في هذا العمل، في سلوك هذا الطريق، في التعاون مع هذه الفئة، في التقرب من هذا الإنسان، وقد ترى أن النبي ينهاك عن هذا، فقد ترى أنه أنت مصلحتك هنا لكن النبي يأمرك أن تفعل كذا. يجب أن تعتقد أن كل شيء أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وأن كل شيء نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو لك ولصالحك ولرقيك ولسعادتك في الدنيا والآخرة. هذا معنى قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني هل هناك من إنسان أحرص على ذاته من نفسه؟ هل هناك من إنسان أحرص على سلامة وجوده من ذات الإنسان، على استمرار وجوده، على سلامة وجوده، على كمال وجوده، على بقاء وجوده؟ لو قرأت سنة رسول الله القولية والعملية واتبعت سنته القولية وتأسيت بسنته العملية لوجدت أن سنته هي وحدها ولا شيء سواها يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. لكن حتى يكون الكلام واضحا، الحياة فيها امتحانات. لولا أنه يبدو لك أن خيرك في مخالفة السنة لما كان لك أجر في اتباع السنة، لولا أنه يبدو لك للنظرة الأولى أن الخير في هذا الطريق والنبي نهاك عنه ما كان لك من أجر ولا ترقى باتباعك السنة. يعني شيء طبيعي جدا أن تختلف الظواهر مع الحقائق، لو أنها تطابقت لألغيت العبادة. يعني مثلا لو أن الكسب الحلال سهل جدا وأن الكسب الحرام صعب جدا لأقبل جميع الناس على الحلال، لا حبا في الله ولا طمعا برحمته ولا تقربا إليه ولا تمنيا لدخول جنته، لأنه سهل. معنى ذلك العبادة ألغيت. لكن شاءت حكمة الله أن يجعل الحلال صعبا والحرام سهلا. هنا الامتحان، لولا أن الظاهر يتناقض بعض الشيء مع الحقيقة، الظاهر لما كان من عبادة ولا ما كان من رقي. لذلك الإنسان العاقل ما الذي يرفع قدره عند الله؟ أنه يسارع إلى تطبيق أمر رسوله من دون أن يجري محاكمة حول الخسائر والأرباح. شأن المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت بتختار هذا البيت أو هذا البيت، هذه الفتاة أو هذه الفتاة للزواج، أن تسافر أو أن تقيم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شأن المؤمن إذا دعي إلى تنفيذ أمر الله يقول سمعنا وأطعنا، لعلمه أن هذا الأمر فيه كل الخير وفيه كل السعادة. أوضح لكم هذه الحقيقة من خلال آيتين. الله عز وجل قال أولئك على هدى من ربهم، على تفيد العلو، يعني هذا الهدى الذي في حقيقته كله قيود. لا، حياة الكافر تفلت كامل، ما في عنده شيء حرام أبدا، ما في شيء ممنوع، ما في شيء ما بيصير، يأكل ما يشاء، يذهب إلى أي مكان يشاء، يلتقي مع من يشاء، يمتع بصره بمن يشاء، كل شيء يمارسه، يقول لك أنا حر. المؤمن في عنده منظومة قيم ومجموعة من الأوامر والنواهي كبيرة جدا، هذا حرام، هذا مكروه، هذا بيجوز، ما بيجوز، هذا يرضي الله، يسخط الله. أولئك على هدى من ربهم، الذي اهتدى الهدى يرفعه، مع أن الهدى كله قيود. وأولئك في ضلال مبين، والضال دخل في شيء، دخل في قيد، إما أنه دخل في السجن، أو دخل في كآبة، أو دخل في قلق، يعني هو دائما مع طلاقته يقيده الشقاء، ومع قيود الإيمان، الإيمان يسعده ويطلقه. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. لذلك هذا معنى قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اعتقد هذا، اعتقد اعتقادا جازما، سن في هذا، سن في أن تستقيم، في أن تصدق، في أن تفي بالعهد، في أن تنجز الوعد، في أن تكون عفيفا، في أن تتحرى الحلال ولو كنت في فقر مدقع، في أن تضع قدمك فوق الحرام ولو كان بالملايين. هذا الإيمان. روى الإمام البخاري

لكنه يتحدث على نفسه على أنه ولي أمر المسلمين. النبي مقام ديني، أما ولي أمر المسلمين مقام زمني إن صح التعبير. لذلك ولي أمر المسلمين يجب أن يتحمل عن رعيته كل تبعاتهم، فإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه، أما إن ترك مالا فلورثته. يعني المواطن المسلم إذا اغتنى تغتني بغناه الدولة، وإذا افتقر تفتقر. أحيانا حينما يكلف الإنسان فوق طاقته عندئذ ينسحب من الحياة، لا يعمل لا ينتج. فهي قضية متعلقة بنظام اقتصادي ونظام متعلق بالسياسة الشرعية. يعني أي مؤمن ترك مالا فلورثته، ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا أولى الناس به. كل مجتمع لما بيغتني القائمون على هذا المجتمع يغتنون بغناه، أما إذا أفقر الإنسان ألغيت القوة الشرائية. هي قاعدة عامة. هلأ لو فتحنا مؤسسة في بلد فقير لا تربح إطلاقا، أن لها أن تربح، ما في قوة شرائية، ما في مال مع الناس. أما إذا اغتنى الناس أي مشروع ينجح ويربح، وتأتي الدولة فتأخذ الضرائب من هذه المؤسسات الناجحة. وفي رواية أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذه رحمته بالمؤمنين، حرص على سعادتهم في الدنيا والآخرة، وحذرهم مما يفسد سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأمرهم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وهو أولى بهم من أنفسهم. لكن أدق نقطة في الموضوع أن المؤمن العميق الإيمان يعتقد أن كل مصلحته وكل فوزه وكل نجاحه وكل سعادته وكل تفوقه في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كثير أشخاص يعني مثلا يطلب الخطيب طلب غير شرعي، بيخافوا عليه روح، بيتساهلوا معه، تركوا السنة، ثم يفاجؤون أن الخطيب ترك ابنتهم وقد أمضى معها سنة. الموضوع دقيق بالتجارة، بالبيع، بالشراء، بكسب المال، بإنفاق المال، بالعلاقات الاجتماعية، بالزواج، بالطلاق، في كل شيء. حينما ترى أن السنة بتقيدك يا أخي دعونا من السنة الآن، فإذا تحرك الإنسان بخلاف السنة وفق هواه وفق مصالحه التي تتراءى له يدفع الثمن باهظا. هذه الآية دعها في ذهنك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني أحيانا يتوهم الأهل أن الفتاة إن لم تبدو زينتها أمام الأجانب لا أحد يخطبها، أما إذا حجبناها وأبقيناها في البيت وعلمناها من يعرف ما عندها من قيم جمالية، إذا لا أحد يتقدم لخطبتها. الذي يحدث العكس، المرأة التي طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله يهيئ لها شابا مؤمنا يعرف قيمتها ويرعاها. لا تفكر أبدا تنجح بخلاف شريعة الإسلام، لا في حياتك الخاصة ولا حياتك الزوجية ولا حياتك الاجتماعية ولا في تجارتك ولا في أعمالك كلها. حتى الإنسان أحيانا بخالف السنة ويطيع من هو أقوى منه، يعني يقول أنا مضطر، تلافيت الشر، هذا الذي أطاعه وعصى الله عز وجل لا بد من أن يسخط عليه، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. وبعدين ما في أخ ما عنده تجارب سابقة، يعني عمل عمل بما يمليه عليه صالحه وتساهل في تطبيق السنة دفع الثمن باهظ أبدا. قال أما رحمته بالمنافقين فبالأمان من

0: نظرا لظاهر إسلامهم في الدنيا. يعني هم تزيوا بزي الإسلام وأظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، فهذا الذي أظهروه حماهم من أن يعاملوا كالكفار، هذه رحمة النبي بهم. يعني كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما رحمته بالكفار كيف؟ قال: فبرفع عذاب الاستئصال عنهم في الدنيا. يعني من علامات قيام الساعة هلاك العرب، لا هلاك استئصال، هلاك ضعف وتمزق. يعني كأن الله سبحانه وتعالى ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يهلك أمته إهلاك استئصال. قوم عاد وثمود وتبع وقوم لوط أهلكوا إهلاك استئصال، فجعلنا عاليها سافلها. لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إذا قلت أمة النبي أقصد الأمة التي هنا في هذا الموطن، هناك أمة الاستجابة وهناك أمة التبليغ، فكل إنسان بحكم ولادته، بحكم والديه، وبحكم مكان ولادته، كان من أبوين مسلمين، هذا من أمة التبليغ. قد يكون علمانيا، قد يكون ملحدا، هو من أمة التبليغ. هذا الذي كفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي به أنه لا يهلك إهلاك استئصال، بل يعذب عذاب معالجة، هذا من رحمة النبي بالكفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن تمت له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب من المسخ والخسف والقذف. أما قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذه الآية أفضنا الحديث عنها سابقا. يعني ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم فالله لا يعذبهم. لما يعذبهم؟ يعذبهم إذا خالفوا منهج الله، أما إذا طبقوا سنة النبي فهم في أمان من أن يعذبوا. إذن وأنت فيهم تعني أنك بين ظهرانيهم في حياتك، وشريعتك في حياتهم بعد مماتك. ما كان الله ليعذبهم. بعضهم فهم الآية فهما آخر، تأكيدا لهذا المعنى، معنى رحمته بالكفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مرسلا إلى هذه الأمة فلن تهلك هلاك استئصال. هذا المعنى الثالث. المعنى الأول: ما دامت سنة النبي قائمة في حياتهم لن يعذبوا. ما دام النبي بين ظهراني أصحابه لن يعذبوا. ما دامت سنته في أمته من بعد وفاته لن يعذبوا. المعنى الثالث: ما دامت هذه الأمة قد أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام فهي في أمان من أن تعذب عذاب استئصال، العذاب الكامل الشامل، عذاب الإهلاك، عذاب الإبادة. هذه الأمة يعني معافاة من أن تعذب هذا العذاب. لكن كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ هناك عذاب إفرادي، عذاب فئوي، أما عذاب شامل ما في. فهذه الآية تشير للعذاب الفردي، إنسان الله عز وجل يعالجه أحياناً، يضيق عليه، وأما أن يهلك الأمة إهلاك إبادة، إهلاك استئصال، هذا مما ضمنه الله للنبي تكريماً له ولأمته من بعده. هذا المعنى الثالث. أما المعنى الأول أوجه معنى، أنه أنت تعذب متى؟ تعذب إذا خالفت منهج الله، أما إذا طبقته فلماذا العذاب؟ وهذا يؤكد معنى قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كان عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة، أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة. وحينما دعي عليه الصلاة والسلام ليلعن الكفار قال أو يدعو على المشركين قال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا، يعني أنت مهمتك ليس أن تكون قاضيا تحكم على الناس، أنت داعي إلى الله، لست قاضيا، كن داعيا ولا تكن قاضيا، كن رحيما ولا تكن قاسيا، يسروا ولا تعسروا، سددوا وقاربوا، بشروا ولا تنفروا، كن مبشرا ولا تكن منفرا، سدد وقارب، يسر ولا تعسر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة. طيب نحن علاقتنا بهذه الأحاديث والآيات، يعني أنت كمؤمن، في مؤمن كله خير أو المؤمن كله خير، أساس حياته العطاء، لا الكافر أساس حياته الأخذ، يعني باني حياته بالتعبير الحديث لاستراتيجيته على الأخذ، يعني كلما أخذ يسعد. المؤمن باني حياته على العطاء، فلذلك إذا أراد المؤمن أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع فليكن رحيما، ليرحم، ليعطي من وقته، من ماله، من جهده، من خبرته، من عضلاته، من كل ما أعطاه الله عز وجل حتى يكون رحمة للناس بشكل مصغر جدا، يعني نموذج مصغر لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن أينما حل يتبارك الناس به، هذه رحمته بالمؤمنين وبالكافرين وبالمنافقين. أما رحمته بالأهل والعيال فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال، دققوا في هذه الأحاديث ونحن في أمس الحاجة إليها، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد أب رحمته غير طبيعية زايدة، هذا الأب من أسعد الآباء، والذي يكون في النهاية أن أهله يحبونه حبا لا حدود له ويتنافسون في خدمته. يعني أنا أرى أن أحد أسباب سعادة الإنسان أسرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالعيال، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابنه مسترضعا له في عوالي المدينة، مسترضعا له في عوالي المدينة يعني بمكان بعيد في المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، ينطلق النبي يعني تقريبا واحد ساكن بالمهاجرين وابنه بالمخيم، مسافة طويلة سيقطع قطر المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذ ابنه المسترضع فيقبله ثم يرجع، هكذا ورد. ومن رحمته بأهله أنه كان يعاونهم في الأمور البيتية، كما تقدم أن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. يعني أيام بتلاقي شخص في البيت دائما في خدمة أهل البيت، عم يرتب، عم يضب، عم يعني يقوم بأعمال من أعمال البيت، إذا كان مرتاح وما عنده شغل وزوجته تعبانة مرهقة عاونها، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه. هناك رجال جبابرة، يعني بيضرب وبيكسر وبيسب، وإذا دخل البلاء للبيت وحش بتلاقيه، شيء مخيف. النبي عليه كان رحيما، في إنسان دخوله يبعث الفرح في البيت. فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه. مو أنتو خفيفة، العيال نايمين بيتعشى لحاله بلقمتين، أما يقيم لقيامة ليش ناموا قبل ما يجي؟ إذا كان قميص ماله مكوي تنقام قيامتها المرأة، بتطلع تتقلع على بيت أهلها، نسيت قميص، نسيت زر ما أطبته، هذا جبار. ففي مسند أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذه رحمته بأهله بزوجاته يعني. أما رحمته بالصبيان، روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه. يعني كثيرا ما كان وفي صلاة الفجر التي سن لنا أن نقرأ فيها 40 آية أو 60 آية، في صلاة الفجر إذا سمع بكاء طفل وأمه تصلي خلف رسول الله كان يقرأ أقصر سورة ويسلم رحمة بهذه الأم التي يناديها ابنها ببكائه. هكذا. ومن رحمته بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، فإذا كبر وصار بمنصب في عنده رحمة، بدك مربى هذا تربيته عالية المنزلية ما بيأذي أحد، بيعامل الناس كأنه أولاده، هذا من رحمته في قلبه. أما في أشخاص تعجبوا لحالهم، يتلذذون بإيذاء الخلق، يتلذذون بإيقاع الأذى، يتلذذون بتعقيد الأمور. إذا كان قدر يعذب إنسان يخليه يرتبك بيشعر بسرور. طيب هذا ما رضع الرحمة من ثدي أمه. هي أخلاق اللقطاء يلي عاش في الطرقات، لا عرف رحمة الأب ولا رحمة الأم ولا إنسان عطف عليه ولا أعطي درسا في العطف. يعني أنا دائما وأبدا لما بعالج قضية زواج أو خلاف زوجي من عد للمليار قبل ما أقول له طلق. من الضحية؟ الأولاد. هذا ابن صفي مشرد، أبوه ضد أمه، أمه أمه، أبوه أبوه، والأب والأم مختلفين. فلذلك في الأعم الأغلب بيتشرد. أنا بعرف شخص طلق، أب ناجح جدا كان، طلق زوجته، الزوجة الجديدة ما قبلت أن تعيش معه مع أولاده فوضعهم عند أهله، أهله كبار في السن، والده ووالدته، ما قدروا يضبطوا الأولاد. الابن الأول ابنه الأكبر صار له 8 سنوات ما بيعرف وينه، اختفى، وبنتين انحرفوا، هو الزواج وهي تزوجت، من الذي انحرف؟ الأولاد. فلذلك الموضوع لما الطفل ينشأ مع أمه وأبيه يرضع الحنان، يرضع العطف، يرضع الحب، يرضع الرحمة. هذا إذا كبر تلاقي في عنده أصول بتردعه. يعني عرفان بتلاحظ إذا امرأة ما تزوجت فرضا قاسية جدا تبقى، إنه ما أنجبت ولد، لا تعرف معنى الأمومة، لا تعرف قيمة الابن. أما إذا امرأة متزوجة وعم تعلم فرضا، يعني إلى أولاد، الملاحظ المعلمات اللي ما لهم أولاد ما تزوجوا قاسيات بشكل غير معقول، ما ذاقت لذة الأمومة ولا ذاقت طعم البنوة. لذلك ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة. أنت بتلاحظ إذا كان طفل قبلته وما قبلت أخوه بطلعتك هيك انجرح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نعدل ولو في القبل. والحقيقة أحياناً بيكون في عندك ولدين ثلاثة أو أولاد بنتك. أو أولاد ابنك واحد أزكى من الثاني، واحد أجمل من الثاني، لا تنساق مع هواك وتعتني بالأجمل والأزكى. أنت الآن ماشي مع هوى نفسك، أما الأكمل أن تعتني بالآخر نفس العناية حتى تأخذ بيده ما تعقده. ومن رحمته بالصبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابني علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني كثير في آباء إذا كان دخل لبيته يعني يمضي وقت طويل في مداعبة أولاده الصغار. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين. ومن رحمته بالصبيان وحبه لهم إدخال سرور عليهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيها لمن يكون في المجلس من الصبيان، إذا قدمت له الفاكهة أول مرة في موسمها ينظر إلى أصغر الحاضرين سناً يعطيه لهذا الطفل الصغير. كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة أي أولها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. هي إلى معنى غميق، الطفل بيحب الفاكهة ولا بيعرف أنه أبوه ما معه حق الفاكهة، ما بيعرف. ومن رحمته دمع عينيه لفراق ولده إبراهيم، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه أي في حالة الاحتضار، فجعلت عينا رسول الله تذرفان بالدموع، فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى بعضه مسلم. إذا واحد بكي ما في مانع، ما يتكلم كلام لا يليق بإيمانه. الأيام بيموت الأب لكن هد الجسر، يا الله موجود، انخرب بيتنا ما انخرب بيتكم، الله الموجود، الله هو الرزاق، مات المعيل، هو كان معال معكم، كان معال معكم، كله كلام كفر هذا. أما الإنسان بيتألم: وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله بالدموع، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. واحد يرحم الصغار، يعتني فيهم، يدفيهم، نيمهم نومة مريحة، أكل طيبة طعميهم، يأخذهم سيران. والله أحيانا إذا أخذت أولادك سيران تقوم في أعلى درجات العبادة، من لهم غيرك؟ بيجوا على المدرسة: والله بابا أخذنا لهون. كل ابن بيحكي عن أبوه وين أخذهم، وأنت أخذهم مشوار، عطل وقتك ما في مانع، بذل جهد ما في مانع. فالعناية بالأولاد جزء من الدين. حتى ينشأ على محبة رسول الله أنه أبو مؤمن اعتنى فيه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحابه كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، بهذا يعذب، لا بيعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، معفى. أما إذا تكلم إنسان كلام، واحد توفيت زوجته ولا أخذ أكبر منه بعشر سنوات، قال له: كنت خذ هذيك، هذيك ما لها زوج، أخذت لي هي. طبعا هذا كلام في كفر، في يعني عدم معرفة بحكمة الله عز وجل. فالإنسان لا يعذب لا بعينه ولا بقلبه، إنما يعذب بلسانه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه، وذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وهو صلى الله عليه وسلم يبكي، قبله وهو ميت والنبي يبكي. وفي رواية ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها: قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، قالت: فرأيت دموع النبي تسيل على خد عثمان. أصحابه يرحمهم، يحبهم، يعرف قدرهم، يعرف قيمتهم، يعرف ميزاتهم. وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات عثمان بن مضعون كف النبي الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه ثم بكى طويلا، فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. أني مت فقيرا لم تصب من الدنيا ولم تصب منك. وأما رحمته بالمساكين والضعفاء فقد تقدم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة أي المملوكة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يعني إذا في بنت صغيرة بالبيت، أيام بيكون الطفل بيعرف هون في سكر، هون في بسكوت مقفول عليه، بيمسك إيد أبوه بشده بمنون. هذا قبل أن يدرك، قبل أن يتكلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان طفلة صغيرة أمسكت بيده وسارت به سار معها، فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها من شراء طعام أو متاع ونحو ذلك. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف، أي لا يتكبر، أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن رحمته باليتيم، ورحمته بالحيوان، ورحمته بالطيور، وما إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين. وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
1: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
0: مثلا يمكن أن يقوم بتجربة أن لا ينام يوما كاملا، أو أن لا يأكل كل يومين أو ثلاثة، ويمكن أن يجرب معه التعذيب والضرب ليتأكدوا هل سيعترف لو تم اعتقاله؟
2: وماذا بعد يا أبي؟
0: وكان أول يوم لوصول قطعة سلاح للشيخ.
3: هذه قطعة الكارلو يا شيخ.
4: نعم، هل جربتها؟ هل هي جيدة؟
3: بالتأكيد.
4: الحمد لله، الحمد لك يا رب.
3: وماذا الآن يا شيخ؟
4: الآن سنزلزل الأرض تحت أقدامهم، الآن سنقض مضاجعهم. لن ينعم قاتل الأطفال وهادم البيوت في أرضنا. أنت اذهب الآن ورتب نفسك، سنشتري قريبا عدة قطع.
5: السلام عليكم.
4: يا عبود، يا عبد الحميد.
2: نعم يا أبي.
4: اذهب ونادي على الشيخ إبراهيم.
1: ولكن كيف يا أبي تدربوا على السلاح؟
4: يا شيخ صلاح لا تحتاج إلى توجيه، أريد تدريبا جيدا، أريدهم قناصين بارعين مقاتلين.
6: لا تقلق يا شيخ، سترى بإذن الله.
4: لا أريد أن يشعر أحد بالموضوع.
6: اخترت مكانا بعيدا عن الناس، وطلبت من أصدقاء لي القيام بإحداث صوت، وأن يضعوا قداحة في النار فتخرج صوتا مشابها.
4: واحرص على أن يتم التدريب على الإطلاق في وقت قصير، ثم غادروا المكان ولا تعودوا إليه للتدريب مرة أخرى.
6: حاضر يا شيخنا الحبيب.
4: بديش أوصيك، الحمل كبير وانت الأمل بعد الله سبحانه وتعالى.
6: أنت فقط أدعو لي ولن ترى إلا ما يسرك إن شاء الله تعالى.

0: استعدادا للمرحلة القادمة.
1: وهل نجح الشيخ في جمع السلاح؟
2: لا شك أنه نجح، إنه ذكي وماهر.
0: الحقيقة نعم، جمع السلاح، ولكن
1: لكن ماذا يا أبي؟

0: اه ايش الاشي المهم اللي بدك تحكي لي اياه؟
1: في شاب بده يشتري مني سلاح.
0: وايش الجديد؟ ما انت بتبيع سلاح حسب ما اتفقنا، بدنا الناس يطخوا بعض.
1: الشاب هذا غير، هذا شاب شيخ ملتزم وبيصلي.
0: انت بتقول انه بيصلي وملتزم ونشاطه اسلامي؟
1: هو انا ما شفتوش، لكن هذا مختلف عن الناس التانيين، وشكله مش زي اللي بياخده من عنا دايما. بقول لك شيخ شيخ، انا متأكد.
0: اسمع، الموضوع هذا خطير وبدي اعرف ايش اخره. بدي اول باول تكون على اتصال معي وريحه واعطي اللي بده اياه، وتنساش اول باول.
2: بسم الله، الحمد لله، وظل الشيخ يتابع امور الاعداد للانتقال للمرحله العسكريه.
3: وهل كان الشيخ يا ابي ياخذ هذه القرارات وحده؟
2: طبعا لا يا معاذ، القرار في حركة حماس كان يؤخذ بالتشاور، ولكن الشيخ كان له الاحترام والتقدير، والكل يحبه ويستمع إليه، كما أن الشيخ أحمد كان هو المكلف المباشر بمتابعة العمل العسكري.
4: ولكن هل كان يتابع أعمالا أخرى يا والدي؟
3: طبعا يا نسيبة، لقد كان يقوم بعمل الدروس في المساجد، وأيضا كان هو المسؤول عن المجمع الإسلامي والعمل الخيري ومساعدة الناس، أليس كذلك يا أبي؟
2: بلى بالضبط، كما كان الشيخ مع إخوانه يتابعون أعمالا أخرى مهمة كالعمل الأمني والعمل الطلابي والعمل النسائي.
3: وماذا حدث يا أبي بخصوص متابعة شراء السلاح والضابط الإسرائيلي؟
1: ألو،
0: يا عمر، كيف حالك؟
1: في جديد يا داني.
0: إيش في جديد؟
1: الشاب بده قطع كلاشينكوف.
0: احكي له ماشي، ورتب معه على موعد يكون بعد 3 أيام وبلغني.
1: حاضر يا سيدي.
0: طيب بعدين بكلمك، المهم اتفقنا. سلام.

0: الأمانة وصلت يا شيخ.
1: الله يبشرك بالخير. إيش رأيكم أوصلكم للجامع من غير فلوس؟
2: شكرا، بارك الله فيك، الجامع قريب. وبعدين مش أنت علمتنا إنه كل خطوة فيها حسنات؟
1: طب اركب انتو إياه، وكل لفة في العجل فيها حسنات. إيش اسمك يا حبيبي؟
2: أنا اسمي أحمد زي اسمك.
1: وانت إيش اسمك؟
3: أنا اسمي عبد الرحمن.
1: وانتو بأي صف؟
3: أنا بالصف السادس.
2: أنا بالصف الأول الإعدادي.
1: وانتو لما تكبروا إيش بدكوا تصيروا؟
2: أنا بدي أصير زيك.
1: زيي؟ كيف زيي؟
2: بدي أعمل دروس وأساعد الناس.
1: وانت يا عبد الرحمن؟
3: أنا بدي أكون مهندس ومعاي مصاري كثير.
1: ليش يا عبود؟ ليش؟
3: أنا بدي أساعد الناس اللي ظلمهم الاحتلال، وبدي أعمل إشي يدمرهم.
1: الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. أكيد حتكونوا شاطرين في المدرسة وبتصلوا في الجامع، وأكيد بدكم تديروا بالكم على الوالد والوالدة والجيران، وإيش بدهم تساعدوهم صح؟ وربنا إن شاء الله رح يحقق أمانيكم.
4: وأنا أيضا يا أبي أريد أن أكون مثل الشيخ، أساعد الفقراء وأبني مساجد وأعمل مدرسة للنابغين حتى يكون عندنا علماء.
5: إن شاء الله يا بنيتي.
6: ولكن يا والدي، هل واجهت الحركة مشكلات بعد ذلك؟
5: العمل الإسلامي يا معاذ دائما فيه بعض المشكلات، منها مثلا قلة المال، وبذلك قد لا تستطيع شراء احتياجاتك، ومنها أيضا أنك ستحارب لأنك تحمل فكرا إسلاميا. وظل العمل الإسلامي يتسع في كل المجالات، والشيخ وإخوانه من قيادات الحركة يطورون الأساليب والطرق التي تساعد الناس على فهم الإسلام واستيعابه، حتى يصيروا يحملون الإسلام ليس بالهوية وإنما بالأخلاق والمبادئ.
7: الحمد لله، الأمور في الجمعية تسير على ما يرام، عدد المستفيدين من المساعدات يزداد، وأيضا أهل الخير قدموا في الشهر الماضي ما يكفي الحاجة، وكذلك نشاط الروضة، والناس سعداء بالمنهج الدراسي، وهناك تواصل دائم مع الأهالي.
1: نعم، هذا شيء جيد، لابد لنا من توسيع الروضة أو بناء روضة في مكان آخر، لابد من بناء جيل واع منذ صغره.
8: تم تجنيد الفرق في مجال الأمن، وتم إعطاء دورة خاصة إلهم عن كيفية المتابعة وكيفية كتابة المعلومات، وكمان تم التأكيد إن المعلومات لازم تكون موثوقة تماما.
1: أكدوا على الإخوة أننا لسنا قضاء على الناس، إنما نحن دعاء نساعد الناس على أن يكونوا على الخير، ويحاولوا أن يبعدوا الشر عن الناس. وذكروهم دائما أن يتقوا الله، وأن يكونوا حريصين على علاقة جيدة مع الله في صلاتهم وحياتهم.
8: إحنا الآن عم ننشط في الساحات الطلابية بشكل جيد.
9: تم وضع خطة العمل النسائي، وتم تحديد الإخوان في المنطقة، وستبدأ دورة إعدادهن لقيادة المناطق، ورح تكون المتابعة من خلال زوجتي بإذن الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هذا عمل يبشر بخير، الله يوفقنا يا رب يا رب.
5: وظلت متابعة الشيخ لكل الأعمال بشكل سريع، وفي كل مرة يطور الأساليب أو يقترح طريقة جديدة ليكون العمل الإسلامي أكثر وصولا إلى الناس، وكان دائما يقول يجب أن تعملوا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، طمني.
0: الحمد لله، الأمانة وصلت.
1: الله يرضى عليك. بديش أوصيك؟ وزع الأمانة في عدة أماكن.
0: حاضر.
1: الله معك. بديش أوصيك؟ أي مكان لا يزيد عن 4 كوبايات، بلاش ينكسروا.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع مع الجزء السابع من كل الحكاية والمفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. أستاذ منير، أنا سألتك عن موضوع التحولات التي حدثت بعد 67، بظل بيخطر سؤال في البال، هل كان هذا النقد القاسي الذي وجه للفكرة القومية ولعبد الناصر رغم الهزيمة مدرك حجمها، لكن هل كان هذا النقد القاسي محقا بتقديرك؟ وأنت يا شخص نقدي يعني عادة في
2: لا، بالعكس أنا دفعت عن عبد الناصر كثيرا. نعم. يعني حتى لأكثر من هيك، حتى الحملة اللي صارت على عبد الحكيم عامر مش على عبد الناصر.
1: نعم.
2: يعني كنت إذا بدك أكثر حنانا عليه من القسوة، والسبب أنه أنا من فهمي لعلم الحرب أنه كانت موازين القوى في غير مصلحة عبد الناصر، في غير مصلحة الجيش المصري والجيش العربي بشكل هائل،
1: في عدم توازن من نقطة البدء،
2: من نقطة البدء. وما كانش عندي شك انه لما صارت الحرب ولا بدأت انه تقع هزيمة، يعني زي ما صار في 48، وهذا بجوز بعض التأثر في والدي، ولكن كنت يعني مدرك تماما انه اللي حدث كان سيحدث لأسباب لها علاقة، إنه عبد الناصر أسلحته محصورة مقيدة، وحتى الصفقة السوفيتية والتسليح السوفيتي له كان بحدود معينة متفق عليها دوليا، ولذلك في أي حرب كان راح ينهزم الجيش المصري. هلأ في أخطاء في هذه ممكن إذا تبالغت فيها كبرتها، بس هي ما كانت بتغير من مجرى الأمور. أنا أعطيك مثال، أخطر ما في حرب حزيران فضيحة أنه تطلع الطائرة الصهيونية تضرب الطائرة المصرية
1: وهي في
2: مرابضها وتدمرها.
1: لا.
2: لا شك هذه فيها خلل كبير.
1: صحيح.
2: ولكن لو افترضنا أنا بدال عبد الحكيم عامر كان في هناك قائد عسكري أكثر ذكاء وأكثر قدرة وإلى آخره، واستطاع إخفاء هذه الطائرات وما سمح
1: بتدميرها.
2: السؤال، هل كانت هذه الطائرات تستطيع أن تخرج إلى الجو وتدخل في معارك جوية مع الطيران الإسرائيلي وتهزمها، ولا كانت تتساقط بالجو وتكون النتيجة نفسها؟
1: لكن يعني
2: كانت تأكد تمام لو هذه الطائرات ما طارت، يعني ما انضربت في مرابضها، ما كانت تقدر تطير. هلا الطائرات العراقية لما صارت الحرب في العراق كان مخبيها وكان قادر، ولا الطائرات اليوغوسلافية.
1: نعم.
2: اليوغوسلافيين طيرانهم كلياته في حرب 98 كان كله عمليا حاطين لهم هياكل وهمية وكذا، ومعظم الطيران كان سليم.
1: نعم.
2: ومخبأ في مرابط والأخير،
1: لكنه لم يخرج للمواجهة،
2: ما بيقدرش، لأنه في تفوق جوي هائل، تفوق في الجو هائل وسيطرة على الجو هائل.
1: طيب يعني دعني أقول شيء، ربما البعض يتهم هذه المسألة بمنطق تبريري إلى حد ما، ولكن يعني ننظر إلى الأمر على الشكل التالي. هناك حديث عن أن عدو صهيوني والحرب قادمة ولا بد من قتال، يعني كان حجم التعبئة السياسية، حجم التعبئة الدعائية والإعلامية كبير جدا. لماذا لم يوازي حالة من الاستعداد العسكري؟ وهذا يمكن أرجع نسألها عن فتح هذا الموضوع مرة أخرى، لماذا لم تكن حالة موازية من الاستعداد العسكري والتقني لمواجهة هذا الاحتمال؟
2: يعني حتى لو نوجد، يمكن أن الحقيقة في ظل الدولة القطرية وأنظمتها، في ظل الجيوش إذا كنت تكون الاعتماد على الجيوش، وفي ظل التحكم بالتسلح، غير ممكن أن الجيوش تقوم تنتصر على الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، غير ممكن. وخصوصا انه الطيران الامريكي في الجو، يعني كان لو الجيش الطيران الصهيوني اخفق كان الطيران الامريكي سيتدخل وسقط لك الطائره.
1: كانت الهزيمه واقعة.
2: الهزيمه واقعة، ميزان القوى واقع، وانا لا اعتبر انه عبد الناصر ارتكب تلك الهزيمه والجريمه الكبرى، لانه الحركه التحرر العربي منذ أن نشأت كانت تسبح ضد التيار، كانت تتقدم بموازين قوى غير مؤاتية إطلاقا. حالة واحدة كان ممكن يتغير العملية لو أخذ قرار أنه تصير حرب شعبية على الطريقة الفيتنامية، على الطريقة يعني الحرب الروسية لما صار عليها العدوان.
1: نعم.
2: أنه هذا النوع من لكن مجتمعاتنا والعقلية مش مهيئة، ولا حدا كان يحكي فيها، يعني ولا حدا كان يحكي فيها أن القاهرة تكون مستعدة تتدمر،
1: تكون هانوي مثلا
2: تكون تتدمر وأنها تظل تقاتل. كان هذا الكلام ولا أحد من كل اللي تفلسفوا على عبد الناصر وهاجموا بتحملها أو كان يفكر فيها، كلياتهم أخذوها بموقف سطحي وكل ظالم. وافتئات إلى حد اليوم كل الناس اللي بيهاجموا بيحكوا عن هزيمة حزيران هم ظالمين، عرف كيف؟
1: نعم.
2: لأنه الحقيقة عبد الناصر كان يسبح ضد التيار ويقاتل قتال، واللي أحرزه والأهم من هذا أنا اللي كان همني بسبح حزيران خروج الجماهير. أنا يعني كمان ما شفت حزيران هزيمة إلا هزيمة عسكرية ميدانية، ولكن من ناحية سياسية نزول الملايين على الشارع تدعو للصمود والثبات والوقوف وعدم التنحي، ثم ثلاثة حرب استنزاف ناجحة لا شك، وكان في استعداد لحرب أخرى وتتعلموا أكثر ويدخلوا في الحرب بصورة أقوى. أنا بتصور هذه من القضايا المحسومة. أنا بقول لك بس جانب واحد كان ممكن إذا بده يصير، إنه البلاد تقرر تدخل في حرب ضروس، تتهدم مدن، الناس تجوع، الناس تعيش على الكفاف، الكل ينخرط في معركة ويصير حكم حديدي حزبي يدخل كل هدول اللي بتفلسفوا على الحرب، ساعتها كان ممكن الأمور تختلف.
1: نعم.
2: أما إذا بدك تحافظ على دولة وتحافظ على المدن وتحافظ على مستوى من المعيشة، بس بدك الجيش ينزل على سيناء يحارب وينتصر، هذا كان شيء غير ممكن.
1: لا.
2: في تلك المعادلات.
1: صحيح.
2: اللي كانت
1: ربما المقاومة عادة بعد ذلك غيرت من هذه المعادلة وعطتها شكل جديد، لكن السؤال بدي أضل أنا النقطة لكن عشان ربما
2: لذلك أنا لم أكن أقبل بالهجوم على عبد الناصر. هذه الهجمات اللي صارت ظالمة كلها تحت البرجوازية الصغيرة والعقلية. حتى أذكر أنا وهذا صارت مع فتح في حرب بعد أيلول، في الحقيقة بنفس اللحظة أنا كتبت عدة دراسات عن ثورات قادوها ماركسيين لينينيين أحزاب وكلها فشلت وسحقت وانتهت، من الحرب الإسبانية للحرب في اليونان للثورة في الفلبين للثورة في الملايو. مش صحيح أنه المشكلة مشكلة برجوازية صغيرة وبرجوازية كبيرة طيب ما هو اللي قبالك اللي عم بحاربك من برجوازية أكبر من أبوك، يعني مش هذه يعني نظريات سطحية.
1: طيب هذا التحول اللي صار، هل تعتقد يعني أو تعتقد أنه كان نوع من الهروب من مواجهة الاستحقاقات القادمة، يعني أو أصبح زي موضة؟ يعني بعد 67 صار عندنا زي موضة الحركات القومية تتحول إلى حركات يسارية، نقد قاسي جدا للعقل العربي والذهنية العربية والنظام العربي، يعني النقد طال كل شيء تقريبا.
2: أخي كله مضحك. هلأ بجرؤ أحد بجرؤ نايف حواتمي ينشر كتاب أو مقال كتبه في تلك المرحلة يقول أنا هذه من تراثي؟ بجرؤ كل اللي حكوا بهذاك الوقت يقولوا إحنا كتبنا وعملنا نقد لو صارت عليه الأمور كان صارت أفضل؟ كلهم كلامهم كان في حينها زوبع بفنجان وكلام ساقط ما إله قيمة نقدية حقيقية.
1: لكن هؤلاء مفكرين كبار مثلا مثل صادق جلال العظم يعني وكتاباته في نقد الهزيمة
2: يعني. للأسف يعني كتاباته في منتهى الضعف جلال العظم، ولا بالماركسية ولا له علاقة بالماركسية. تعرف هي قصة الهزيمة، انت اذا انا رديت عليه لصادق العظم في
1: الثوره الفلسطينيه بين النقد والتحليل،
2: اقرا اول ثلاث صفحات
1: احنا يعني قرانا تلمذنا عليه، ولكن
2: لا لاحظ انا بديت له قلت له انت بتسميها هزيمه ايلول، ايش لك علاقه بالماركسيه؟ يعني هل سمعت يوما ماركسي بقول هزيمه الكوموني هزيمه ثوره 1905؟ ولا هناك تمجيد للكوموني وتمجيد ل 1905 كيف انه الناس تجرأت على حمل السلاح وتجرأت على القتال، وكان ماركس قال للعمال انه عصفوا السماء؟ ما هذه الشجاعة في الباريسيين، كان يقول وما هذه العظمة، لقد عصفوا السماء. يعني كيف أنت ماركسي ما بتبشر إلا بثورة قامت فيها الناس وقاتلت فيها الآلاف وراح فيها الشهداء ودافع الشعب لأول مرة عن نفسه بالسلاح، تسميها هزيمة بس قلت هزيمة إيش البرادة؟
1: كان متأثر بجو 67
2: يعني ممنوع،
1: وكتاباته النقدية عن 67
2: يعني ممنوع نثور، يعني ممنوع نحمل السلاح. إذا كانت الهزيمة هي السقطة النهائية معناته ما لازم نحمل السلاح إلا إحنا لما ننتصر على إسرائيل.
1: ما هو بيقرأ تجربة، يعني هو قرأ تجربة لحد 67 وبعدين قال لك أنه يعني هذا النمط من الأداء أدى إلى هذا النمط.
2: هذا غير صحيح، لأنه ما بفهم في ميزان القوة. غير صحيح أنه هو بادئ بالهزيمة، يعني ميزان القوة مقرر وضع معين. يعني إحنا لما نكون إحنا بثورة ما كان في إمكانية أنه إحنا ننتصر، خذ مني ما كان في إمكانية أنه ننزل هزيمة بالكيان الصهيوني بمعنى نحرر فلسطين، ما كان في هذه الموازين.
1: كانت الفكرة هي شكل من الاشتباك، الإشغال، التحضير لمرحلة
2: قوة متواصلة على مستوى عام وعلى حرب طويلة الأمد. طب لا، ماو تسي تونغ كم مرة انهزم يعني لما دخل في الحرب؟ يا سيدي في فيتنام، فيتنام عمل ثورة بال 45 بعد ما انهزموا الفرنسيين، حرر كل فيتنام، بعدين دخلوا على الفرنسيين، طلع على الجبال. حدا بسميها هزيمة ال 45؟ يا أخي هدول ما هم مش ثوريين، هدول ناس بس ببشروا بالتقاعس وبدهم حملوا وبظنوا نفسهم أنه النقد.
1: نعم.
2: النقد هو النقد، أنك أنت تحطم كل شيء ولا أنك أنت تدرس الواقع وموازين القوى وتحسب حسابات وتقول لو نعمل هيك كان بنعمل هيك. أما تيجي تقولي لو كان في نظرية ثورية ما كان صار اللي صار، مين قال لك أنه إذا كان عندك أنت نظرية ثورية بتصير معفي من الهزائم وبتحتلها؟ طب ما الذين حملوا النظرية الثورية واعتبروا حالهم تخلصوا من البرجوازية الصغيرة اللي هم الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، ما شفناهم فعلوا الأفاعيل بحرب أيلول، بفترة أيلول شو عملوا؟ إيش عملوا أكثر من فتح في أي موقع؟ يعني
1: فتح كانت مهيمنة، يعني مثلا جبهة الديمقراطية طرحت كل السلطة.
2: طب بقدرش يمسك موقع
1: يثبت فيه؟ طيب جبهة الديمقراطية طرحت كل السلطة للمقاومة، وهذا الأمر فتح ما عملت فيه.
2: يعني بتقترح هي بتقترع فتح تروح تاخذ السلطه؟
1: لا، ما هي يعني
2: بعدين
1: حاولت بنوع من التطبيق على الارض، شكلت ميليشيات ثوريه وبثت النشيد الاممي للناس وحاولت.
2: ايوه، ولما لما صارت الحرب وقالوا لهم طيب اذا كل السلطه للمقاومه يتفضلوا، هاي حرب مع الجيش، وين صفوا؟ وين اخذوا السلطه؟ عند
1: خلفيتك اليساريه ما داعب شيء فيك هذا الموضوع؟ يعني عندما طرح هذا الشعار وانت صاحب الخلفيه، يعني لما طلع شعار كل السلطه للمقاومه ما داعب شيء بتفكيرك؟
2: بالعكس، انا وقفت وقوف شديد ضده، قلت هذا جنون.
1: ليش؟
2: لانه هذا في الوضع الاردني لما تقول كل السلطه للمقاومه يعني

0: الله بيهدم كل شيء، بقول لك كل سلطة لحزب الله. تصور واحد هلا في لبنان يقول كل سلطة لحزب الله للمقاومة، شو بيصير؟ كأنك بتقول للبلد تفجري. يعني شعارات شعارات.
1: تقديرك الناس كانت مأخوذة هيك، يعني مأخوذة بمناخ عام، بمعنى انه شيء بسموه مرات بالعربية الدرجة او الموضة، يعني
0: بدك للصراحة انا شخصيا بحب الجبهة الشعبية، يعني ما ليش مشاعر سلبية تجاه الجبهة الشعبية، ومن ذكريات ايام ما كانوا قومين عرب وكنا مع سوا بالسجون وبحترمهم وبقدرهم وإشي. لكن انا برأيي ما كان من الصواب انه يقلبوا لماركسيين، لو ضلوا قوميين ضلوا جبهة شعبية كان افضل لهم 100 مرة.
1: نايف حواتمي. نايف حواتمي.
0: نايف حواتمي.
1: كان في نوع من الغيرة في الموضوع انه هو يعني حول لازم يحول.
0: دخل يلعب. انا ما بديش كمان ادخل في هذا النقد، يعني ما شايفه مهم، بس الحقيقة
1: في مقال شهير لميشيل ابو جودة قديم كان بيقول فيه انه هاي مشكلة الشعبية التاريخية، اجت تعمل كفاح مسلح لقت فتح سابها، اجت تعمل ماركسية لقت الديمقراطية سابها. انه كل مرة كانت بتلاقي حالة متأخرة خطوة فكانت تندفع اكثر. مقال قديم يعني انا هلا ذكرته،
0: يعني ممكن يكون هذا فيه جانب، علما انه القوميين العرب الحقيقة لازم يسجل لهم،
1: كانوا سباقين في
0: كانوا سباقين أشياء في الموضوع الفلسطيني علينا كلنا بالخمسينات للصدق، وكانوا مهتمين في اللاجئين ومهتمين في قضية الفلسطينية وكان عفويين هم.
1: صحيح.
0: وما كناش ننظر لهم انه هم ناس يعني منظرين وإشي، وفي يعني بساطة في شعراتهم.
1: شخصية الحكيم على الأقل كانت يعني تحمل كثير من المواصفات.
0: القوم العرب عموما يعني الحقيقة للإنصاف يعني كانوا ناس معقولين ومقبولين.
1: طيب قبل ما ندخل على تفاصيل فتح، يعني طالما فتحنا موضوع السبعين، تقديرك ألم يكن هذا الصدام حتميا بين منطقي الدولة والثورة؟ يعني عندما تضع ثورة في بلد، هذا البلد له شكل من الاستقرار، أنت ذكرت في حلقات سابقة أنه كان هناك قرار بأنه ممنوع أن يسقط، وتأتي لتقيم ثورة على حدود 650 كيلومتر، تحدث اشتباكات، معركة الكرامة 68، تقوم بعمليات ضخمة في 69، حزام أخضر وهوشي من نوايا إلى هنالك، ألم يكن الصدام حتميا؟
0: هلأ شوف الحقيقة هذه قضية دقيقة لازم يجاب عنها بقراءة الوضع السياسي. بعد 67، بعد حزيران 67، كانت الأرض العربية بما فيها الأردن مهيأ لأن تقوم مقاومة في داخله، وكان في دعم عربي له بشكل خاص، دعم ناصري له. ولذلك بتقديري لو أحسن إدارة الصراع بدقة في داخل الأردن مما لا يستفز، يعني أول شيء لا يشكل تهديد للكيان الدولي وللسلطة، ولو حافظ على التحالف مع عبد الناصر
1: اللي سقط بموضوع مبادرة روجرز والهجوم،
0: هو من الأصل في هجوم عليه من 67 أنه قصة برجوازة صغيرة، ولكن لو فهم القانون أن تبقى الثورة الفلسطينية ملتحمة مع عبد الناصر، وأيضا في سوريا وفي العراق ما لعبوا لعبة المواجهة مع عبد الناصر، يعني كان مفترض هذه الدول تكون على توافق. لو هذا تم كان بالإمكان للأردن أن يبقى لأمد طويل، لا بعرفش قديش، لكن بالتأكيد مش في أيلول،
1: يمكن السنة اللي بعدها،
0: بيجوز سنتين ثلاثة، مهين كلها موازين قوى وتقلبات، يعني ما حدا بيقدر يقول لليوم، ولكن كان الفرص متاحة انه يصير في تطور في الوضع العربي افضل.
1: بتصالحوا المنطقين بتقديرك؟ يعني هل يمكن المصالحة بين منطقي
0: لفترة
1: يعني من الدولة هي تنحو نحو فكرة الاستقرار والثبات، والثورة نحو التغيير والانقلاب الجذري؟
0: لا، هي مش بالضرورة، ممكن تلاقي حلول وسط في النص، بتقدر لفترات معينة يصير في تعايش، مش بالضرورة ما يصيرش في تعايش. يعني في لبنان الثورة الفلسطينية تعايشت مع الدولة اللبنانية سنوات، سنوات،
1: ثلاث أربع سنين.
0: ليش ثلاث أربع سنين؟ سنوات
1: من 69 ل 75.
0: طيب قلال، ست سنوات هذول. واللي خربها ما خربها العلاقة بين الدولة، اللي خربها العلاقة الأهلية اللي صارت الحرب الأهلية. وكذلك في موضوع واستمرت تعايش بين الدولة وثورة ومقاومة لحد اليوم في لبنان. طيب لو في وضع عربي، أنا بقول لك كان الشرط في ذلك الوقت

0: الخط السياسي،
1: مش انه عبد الناصر برجوازية صغيرة ودخل بهالمهاترات هذه وعمل شق بين سوريا. ما كان جماعة غسان جديد وهدول كمان
0: صلاح على
1: عبد صلاح جديد كانوا داخلين في هذا الصراع، يعني هلا بديش اقول عنه الطفولة،
2: كان له طابع نظري ايضا وثورة شعبية وحركة تحرر وطني وضد،
1: وكان معجب لتروتسكيين انه ثورية كتير سورية في زمنهم، لدرجة انه كان يقبلوها التعاون الاممية الرابعة انه هذه كاسترو رقم اثنين سوريا.
2: طب ما في مشكلة هون بال 67 لما اتخذ قرار قمة الخرطوم بلاقاته الأربعة الشهيرة وموضوع الشقيري وما إلى هنالك، كان يعني أثيرت إشكالية بين منطق إزالة آثار العدوان ومنطق التحرير. هون بدأ التعارض، يعني كمان في شيء، خلينا احنا كمان شوي يعني نكون، خلينا أخذ أنا دور على الأقل أنه أطرح الإشكاليات هذه. كان في إشكالية واضحة أيضا هنا بين منطقي إزالة أثار العدوان ومنطق الثورة التي تريد التحرير، وبالتالي كان الصدام مع عبد الناصر لما جلى في روجرز.
1: ليش الإشكال في هذا يؤدي للصدام؟
2: كان في إمكانية للتعايش بين الفكرتين.
1: أخي عبد الناصر قال نفسه، قال إنه المقاومة إلى حق ترفض روجرز وإلى حق ترفض قرار 242 اللي هو إزالة أثار العدوان.
2: نعم.
1: طب بس ما هجمونا احنا، خلونا احنا نحرر الارض وبعدين ندبروا راسكم. احنا كان ممكن السياسة الحكيمة انه احنا ما نصدم مع الانظمة العربية في شعارهم الخاص
2: بإزالة أثر العدوان
1: او بقرار 242، احنا ما نوافق عليه. يعني احنا لازم نعارض قرار 242 كفلسطينيين، كثورة، كمنظمة التحرير، نعارضه. ولكن ما منصادم اللي بأيدوه. يعني الفكرة انه العقل التوليفي هون الذي يستطيع ان يجمع او يتبنى سياسة مزدوجة في ان وفي توازن دقيق بينها. انت عدوك الكيان الصهيوني، عبد الناصر له اجتهاد له ظروف، سوريا له اجتهاد وله ظروف، لحد اليوم بكرة نفس الشيء، العراق نفس الشيء، الاردن، طيب والوضع العربي ككل. وانت بدك تشكل ثورة، مفترض بالفرضية انه هذه متناقضة مع هذا الوضع كله، علما انه تبين انه مصيح انه هم حاملين مشروع ثورة تقلب الارض.
2: هلا بعدين هذا بين،
1: اي بس كان هذا ادعاء مش واقعي، يعني كان مبني على وهم مش مبني على مشروع واقعي وارضية انه هم راح يتحول الثورة بهذه الضخامة. طيب انت أجا عبد الناصر حلل لك المشكلة، قال لك يا أخي أنا بدي أوافق مشروع روجرز، أنا بدي أوافق قرار 242، هذه إمكانياتي، أنت مقاومة إلك حق تكون مع التحرير الكامل، أنت إلك حق تحمل السلاح، أنا بحميك. وفعلا لعب دور أساسي بوجود الثورة في لبنان وبوجود الثورة في الأردن.
2: طيب مش على سبيل المناكدة، ولكن بهذه الحالة ألا تشكل هذه بيئة طاردة لحالة المقاومة؟ يعني عندما يوافق الأردن على 242 وبدي يعمل بمقتضى، حيقبل انك تكون انت
1: بيصير قوة طاردة يعني يحققها؟
2: ما هو بيخلق بيئة طاردة لحالة المقاومة، مش هيك بيصير؟
1: ما بيخلق بيئة طاردة، بجوز بيئة تحمي كمان، يعني زي قصة الغطاء اللي هو بشكله. هو قال انا بدي قرار 242 هذه حدودي. طيب ما كان هذا شيء واقعي، ما كانت الكيان الصهيوني ولا امريكا بدون يعطوه 242.
2: نعم.
1: حتى تصل إلى قرار 242 كانت من إحدى الوسائل دعم المقاومة، يعني من وجهة نظر عبد الناصر من وجهة نظر الآخرين إنه المقاومة هاي إذا قامت راح تحمل كتف معنا وقد تساعد على إزالة آثار العدوان. هذه صفقة إحنا منوافق عليها، نقدر نعملها بدون ما نأيد،
2: بدون أن تعلن أنك توافق على هذا.
1: لا أعلن إني أنا أوافق إنه هم بدهم يحرروا الأرض يحرروا أرضهم. أنا لا أوافق على قرار 242، لا أوافق على الصلح ولا الاعتراف اللي هو لاقات الخرطوم، أنا متفق أنا وياهم عليها ومتفق معهم أنه أنا عندي فرصة أني أقاتل كقوة شعبية، كقوة مقاومة رديفة إلى آخره. هذه صفقة ممتازة وتخلي تضامن عربي كله معك فيها. لكن لما أنت تترك المقاومة بتصير حربك مع عبد الناصر، بدك تسقط عبد الناصر وبدك تدخل في حرب مع سوريا إذا كنت مع البعث العراقي أو العكس، فأنت هون غيرت الاتجاه، يعني مش اللي عمال تحكي انت عمال يتحقق. الذي يتحقق هو عكسه.
2: نعم.
1: ولذلك لماذا كنت انا مقتنع بسياسات فتح حتى في قصة سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية؟ هذه مثلا من القضايا اللي فيها عبقرية كان بفتح ان حطرتها، انه انت كقوة فلسطينية كقوة مقاومة ضمن الظروف العربية ضمن ظروف التجزئة يجب ان لا تدخل في لعبة التدخل في الشؤون الداخلية العربية.
2: نعم. ولكن يعني هناك من يأخذ على هذا الموضوع ملاحظات كثيرة، منها اخراج الجمهور العربي من المشاركة والاخرية، ولكن
1: لماذا
2: يعني
1: اخراج؟
2: انا مضطر اتوقف، يعني الوقت للأسف انتهى. الحوار معك ممتع ولا يمل. حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الحديث عن ابتلاء الله تعالى لخليله إبراهيم وإتمام خليل الله صلى الله عليه وسلم كل الابتلاءات ونجاحه في كل الأوامر التي صدرت إليه من الله تعالى، واختياره إماما للناس، والحديث عن دعوة إبراهيم، والحديث عن بناء الكعبة بالتعاون بين خليل الله وولده إسماعيل، والحديث عن الأنبياء الذين جاءوا من نسل إبراهيم ومن ذريته يعقوب وإسماعيل وإسحاق، وما وصى به إبراهيم ويعقوب، أخبر سبحانه وتعالى أن تلك الأمة قد مضت إلى الله تعالى، وأنها ستحاسب بعملها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فنحن لا نسأل عما فعل آباؤنا ولا أجدادنا ولا عما فعل أبناؤنا، نحن نسأل عما فعلنا. لذلك يجب أن يكون عمل المسلم عملا ينجيه عند الله يوم يلقاه. والفخر بالآباء أو بالأجداد ليس سبيلا للنجاة ولا لدخول الرحمة، رحمة الله تعالى. إنما إذا حق للإنسان أن يفتخر، إنما يفتخر بعمله الصالح. لذلك بعد الحديث عن الصالحين أخبر سبحانه وتعالى أن أعمالهم الصالحة لا تنفعنا، إنما تنفعنا أعمالنا. لكم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن اليهود والنصارى الذين بدلوا دين الله وخالفوا جدهم إبراهيم. فإبراهيم خليل الله تعالى هو جد اليهود وجد العرب، ومن ذريته كانت النبوة، فهو أبو الأنبياء. من ذريته إسحاق وإسماعيل وهما ولداه. من إسحاق جاء يعقوب عليه السلام ولده يعقوب، ومن يعقوب جاء أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر يوسف وإخوته. من هذه الذرية كان أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. ومن ذرية إسماعيل لم يكن من الأنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء بعد أجداد كثيرين. انقطعت النبوة في العرب فترة طويلة من إبراهيم وإسماعيل حتى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لأن العرب انحرفوا عن ملة إبراهيم، ولأن اليهود انحرفوا عن ملة إبراهيم، أخبر سبحانه وتعالى أنهم أمة أيضا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني إذن نحن لسنا مسؤولين عن أعمال اليهود والنصارى ولا عرب الجاهلية، كذلك لسنا مسؤولين عن أعمال اليهود والنصارى الذين خالفوا تعاليم موسى وعيسى والأنبياء جميعا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هكذا قال اليهود وقال النصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ملته هي ملة التوحيد، ملة التوحيد، لأنه خاصم أباه وقومه وخاصم النمرود وخاصم الدنيا الكافرة كلها، وقال لقومه هو والمؤمنون معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الموحد. وأما اليهود فقد أشركوا وكفروا بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأما النصارى فقد أشركوا وعبدوا المسيح ابن مريم وكفروا بالقرآن الذي بشرت به التوراة والإنجيل، بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي بشرت به التوراة والإنجيل. فاليهود يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والمشركون يدعون الانتساب إلى إبراهيم، والله يخبر أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي لا ينتسب إلى العرب المشركين ولا إلى اليهود ولا إلى النصارى المشركين أيضا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا وأعلنوها للعالم كله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن الكريم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الإعلان نعترف به كمسلمين بأننا نؤمن بوحدانية الله ونؤمن بكل الرسالات، ونحن في كل هذا مسلمون لله مطيعون، لأن الله تعالى أخبر عن هذه الأمة فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإيماننا بكل الرسل وبكل الكتب يؤكد طاعتنا لله الذي أمرنا بذلك. لذلك من كفر بنبي أو بكتاب أنزله الله تعالى أو أرسله فهو كافر، فلو كفر المسلم بموسى أو بعيسى فهو كافر، ولو صدق القرآن لأنه يكذب القرآن الذي يصدق موسى وعيسى. ولذلك يعتبر اليهود والنصارى كفارا، لأن اليهود كفروا بعيسى عليه السلام وبالإنجيل وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، ويعتبر النصارى كفارا لأنهم جعلوا لله تعالى ولدا، والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كما أنهم كفروا بإنكارهم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام وللقرآن. إذن لا بد حتى يكتمل الإيمان وحتى يقبل الله الإيمان أن يكون الإيمان بوحدانية الله وبصدق جميع من أرسل من الرسل وبتصديق كل ما أنزل من الكتب. إذن نحن نؤمن بالله تعالى مصداقا لما أمرنا به، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، عيسى هو المسيح عليه السلام، وما أوتي النبيون من ربهم ومن لم يذكر منهم، لا نفرق بين أحد منهم، فكلهم عندنا صادق معصوم مبلغ عن الله تعالى، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، نحن لله مطيعون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إن آمن اليهود والنصارى والمشركون بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وأصبحوا لنا إخوة، وإن تولوا وإن كفروا فإنما هم في شقاق، أن يبقى النزاع بينكم وبينهم وبينهم وبين الله تعالى، الشقاق النزاع والخصام، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، سيكفيك الله شرورهم وسينصرك عليهم. والخطاب لرسوله الكريم ولهذه الأمة المتمسكة بدينها لا العاصية والتاركة أمر الله تعالى. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، والإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ إنها صبغة الإيمان وصبغة القرآن، صبغ الله تعالى بها هذه الأمة، وكل صبغة غير هذه الصبغة لا يقبلها الله تعالى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، نحن لله عابدون أي مطيعون ومستجيبون. قل أتحاجوننا في الله، أتجادلوننا في الله، نحن آمنا بالله وحده، على أي شيء يجادلنا اليهود والنصارى والمشركون؟ قل أتحاجوننا في الله وفي وحدانية الله، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. نحن مخلصون أي أخلصنا ديننا وطاعتنا لله تعالى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله يخبر أنهم كانوا مسلمين، فكيف تكذبون كلام الله تعالى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ إن الظالم هو الذي عنده علم ويكتم العلم عن عباد الله تعالى، وكانوا يعلمون في التوراة والإنجيل أن الله واحد وأنه خاتم رسالته بنبي يأتي من بعد موسى وعيسى اسمه أحمد. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كررها مرتين، مرة بعد الصالحين ومرة بعد المشركين واليهود والنصارى، حتى يؤكد سبحانه وتعالى أن كل إنسان وكل أمة تجادل عن نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين الموحدين الطائعين الذين يبتعدون عن ضلال المشركين واليهود والنصارى، وأن يهدي الناس للحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يحملنا شرف الدعوة إلى هذا الدين الحنيف حتى نقوم على ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من ورثة هذا الإسلام ندعو إلى سبيلك على بصيرة كما دعا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل الموحدين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن كل ضيق فرجا ومخرجا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، قال تعالى: وما أرسلناك إلا

العقيدة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه، فإذا رأيت إنساناً معذباً فهذه حالة طارئة، حالة استثنائية اقتضت المعالجة. الأصل أن الإنسان خلق ليرحم، أما إذا شز عن الطريق واستوجب العقاب يأتي العقاب لا انتقاماً ولا تشفياً، ولكن يأتي العقاب إصلاحاً وحملاً له على التوبة. أما أن يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لجميع العالمين، والعالمين جمع عالم، أرسله رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الناس ورحمة للرجال والنساء والصبيان والطير والحيوان، فهو رحمة مهداة ونعمة مزجاة. أيها الإخوة الكرام، هذا كلام دقيق وخطير وله أبعاد، إن فهمناها حق الفهم ربما تركت أثراً واضحاً في حياتنا. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وباهتمامه بما يصلح أمرهم في الدنيا والآخرة، وتحذيره إياهم مما يفسد عليهم دنياهم وأخراهم، هذه رحمته بالمؤمنين. قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد فرق العلماء بين الرأفة والرحمة، والفرق هو أن الرأفة تمنع ما يؤذي لكن الرحمة تجلب ما ينفع، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفته تقتضي أن يحذرهم من كل ما يؤذيهم في دنياهم وأخراهم، ورحمته تقتضي أن يجلب لهم الخير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الآن دخلنا في موضوع دقيق. الله جل جلاله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيف نفسر هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية تعني أنه مهما تصورت ومهما توهمت ومهما تخيلت بل ومهما اعتقدت ومهما تيقنت أن صالحك في هذا الطريق أو في هذا الجانب، ورأيت حديث رسول الله ينهاك عن هذا الطريق ويأمرك بهذا الطريق، هو أولى بك من نفسك. إن طبقت أمره وطبقت سنته عاد عليك الخير كله. مهما حاولت أن تفكر وأن تتفنن في تشعيب الأمور ورأيت مصلحتك في ترك السنة، إن مصلحتك كل مصلحتك، إن فوزك كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والفلاح كل الفلاح في تطبيق السنة. طبعا هذا قد يكتشفه الإنسان بعد فوات الأوان، أما إذا عرفه وهو شاب، يعني بماذا أمرنا النبي؟ عن أي شيء نهانا عنه؟ لا تعتقد أن تكون مصلحتك بخلاف أمره ونهيه، لا تعتقد أن أمره يقيد من حريتك ولكنه يضمن سلامتك. هذا معنى قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قد ترى الخير الدنيوي في هذا العمل، في سلوك هذا الطريق، في التعاون مع هذه الفئة، في التقرب من هذا الإنسان، وقد ترى أن النبي ينهاك عن هذا، فقد ترى أن أنت مصلحتك هنا لكن النبي يأمرك أن تفعل كذا. يجب أن تعتقد أن كل شيء أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وأن كل شيء نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو لك ولصالحك ولرقيك ولسعادتك في الدنيا والآخرة.
هذا معنى

قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني هل هناك من إنسان أحرص على ذاته من نفسه؟ هل هناك من إنسان أحرص على سلامة وجوده من ذات الإنسان، على استمرار وجوده، على سلامة وجوده، على كمال وجوده، على بقاء وجوده؟ لو قرأت سنة رسول الله القولية والعملية واتبعت سنته القولية وتأسيت بسنته العملية لوجدت أن سنته هي وحدها ولا شيء سواها يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. لكن حتى يكون الكلام واضحاً، الحياة فيها امتحانات. لولا أنه يبدو لك أن خيرك في مخالفة السنة لما كان لك أجر في اتباع السنة، لولا أنه يبدو لك للنظرة الأولى أن الخير في هذا الطريق والنبي نهاك عنه ما كان لك من أجر ولا ترقى باتباعك السنة. يعني شيء طبيعي جداً أن تختلف الظواهر مع الحقائق. لو أنها تطابقت لألغيت العبادة. يعني مثلاً لو أن الكسب الحلال سهل جداً وأن الكسب الحرام صعب جداً لأقبل جميع الناس على الحلال لا حباً في الله ولا طمعاً برحمته ولا تقرباً إليه ولا تمنياً لدخول جنته، لأنه سهل. معنى ذلك العبادة ألغيت. لكن شاءت حكمة الله أن يجعل الحلال صعباً والحرام سهلاً. هنا الامتحان. لولا أن الظاهر يتناقض بعض الشيء مع الحقيقة، الظاهر لما كان من عبادة ولا ما كان من رقي. لذلك الإنسان العاقل ما الذي يرفع قدره عند الله؟ أنه يسارع إلى تطبيق أمر رسوله من دون أن يجري محاكمة حول الخسائر والأرباح. شأن المؤمن: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت بتختار هذا البيت أو هذا البيت، هذه الفتاة أو هذه الفتاة للزواج، أن تسافر أو أن تقيم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شأن المؤمن إذا دعي إلى تنفيذ أمر الله يقول سمعنا وأطعنا، لعلمه أن هذا الأمر فيه كل الخير وفيه كل السعادة. أوضح لكم هذه الحقيقة من خلال آيتين. الله عز وجل قال: أولئك على هدى من ربهم. على تفيد العلو، يعني هذا الهدى الذي في حقيقته كله قيود. لا، حياة الكافر تفلت كامل، ما في عنده شيء حرام أبداً، ما في شيء ممنوع، ما في شيء ما بيصير، يأكل ما يشاء، يذهب إلى أي مكان يشاء، يلتقي مع من يشاء، يمتع بصره بمن يشاء، كل شيء يمارسه، يقول لك أنا حر. المؤمن في عنده منظومة قيم ومجموعة من الأوامر والنواهي كبيرة جدا، هذا حرام، هذا مكروه، هذا بيجوز، ما بيجوز، هذا يرضي الله، يسخط الله. أولئك على هدى من ربهم، الذي اهتدى الهدى يرفعه مع أن الهدى كله قيود. وأولئك في ضلال مبين، والضال دخل في شيء، دخل في قيد، إما أنه دخل في السجن أو دخل في كآبة أو دخل في قلق. يعني هو دائما مع طلاقته يقيده الشقاء، ومع قيود الإيمان الإيمان يسعده ويطلقه. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. لذلك هذا معنى قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اعتقد هذا، اعتقد اعتقادا جازما، سن في هذا، سن في أن تستقيم، في أن تصدق، في أن تفي بالعهد، في أن تنجز الوعد، في أن تكون عفيفا، في أن تتحرى الحلال ولو كنت في فقر مدقع، في أن تضع قدمك فوق الحرام ولو كان بالملايين. هذا الإيمان.
روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، قال عليه الصلاة والسلام: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته ما كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه. الحقيقة هذا الحديث له مجال آخر. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن نفسه كنبي، لكنه يتحدث على نفسه على أنه ولي أمر المسلمين. النبي مقام ديني، أما ولي أمر المسلمين مقام زمني إن صح التعبير. لذلك ولي أمر المسلمين يجب أن يتحمل عن رعيته كل تبعاتهم، وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه، أما إن ترك مالا فلورثته. يعني المواطن المسلم إذا اغتنى تغتني بغناه الدولة، وإذا افتقر تفتقر. أحيانا حينما يكلف الإنسان فوق طاقته عندئذ ينسحب من الحياة، لا يعمل لا ينتج، فهي قضية متعلقة بنظام اقتصادي ونظام متعلق بالسياسة الشرعية. يعني أي مؤمن ترك مالا فلورثته، ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتي فأنا أولى الناس به. كل مجتمع لما بيغتني القائمون على هذا المجتمع يغتنون بغناه، أما إذا أفقر الإنسان ألغيت القوة الشرائية، وهي قاعدة عامة. هلأ لو فتحنا مؤسسة في بلد فقير لا تربح إطلاقا، أن لها أن تربح، ما في قوة شرائية، ما في مال مع الناس. أما إذا اغتنى الناس أي مشروع ينجح ويربح، وتأتي الدولة فتأخذ الضرائب من هذه المؤسسات الناجحة. وفي رواية أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذه رحمته بالمؤمنين، حرص على سعادتهم في الدنيا والآخرة، وحذرهم مما يفسد سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأمرهم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وهو أولى بهم من أنفسهم. لكن أدق نقطة في الموضوع أن المؤمن العميق الإيمان يعتقد أن كل مصلحته وكل فوزه وكل نجاحه وكل سعادته وكل تفوقه في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كثير أشخاص يعني مثلا بيطلب الخطيب طلب غير شرعي، بيخافوا عليه روح، بيتساهلوا معه، تركوا السنة، ثم يفاجؤون أن الخطيب ترك ابنتهم وقد أمضى معها سنة. الموضوع دقيق، بالتجارة، بالبيع، بالشراء، بكسب المال، بإنفاق المال، بالعلاقات الاجتماعية، بالزواج، بالطلاق، في كل شيء. حينما ترى أن السنة بتقيدك، يا أخي دعونا من السنة الآن، فإذا تحرك الإنسان بخلاف السنة وفق هواه وفق مصالحه التي تتراءى له يدفع الثمن باهظا. هذه الآية دعها في ذهنك: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني أحيانا بتوهم الأهل أن الفتاة إن لم تبدو زينتها أمام الأجانب لا أحد يخطبها، أما إذا حجبناها وأبقيناها في البيت وعلمناها من يعرف ما عندها من قيم جمالية، إذن لا أحد يتقدم لخطبتها. الذي يحدث العكس، المرأة التي طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله يهيئ لها شابا مؤمنا يعرف قيمتها ويرعاها. لا تفكر أبدا تنجح بخلاف شريعة الإسلام، لا في حياتك الخاصة ولا حياتك الزوجية ولا حياتك الاجتماعية ولا في تجارتك ولا في أعمالك كلها. حتى الإنسان أحيانا بخالف السنة ويطيع من هو أقوى منه، يعني يقول
أنا مضطر، تلافيت الشر، هذا الذي أطاعه وعصى الله عز وجل لا بد من أن يسخط عليه، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. وبعدين ما في أخ ما عنده تجارب سابقة، يعني عمل عمل بما يمليه عليه صالحه وتساهل في تطبيق السنة دفع الثمن باهظ أبدا. قال أما رحمته بالمنافقين فبالأمان من القتل والسبي نظرا لظاهر إسلامهم في الدنيا، يعني هم تزيوا بزي الإسلام وأظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، فهذا الذي أظهروه حماهم من أن يعاملوا كالكفار، هذه رحمة النبي بهم. يعني كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما رحمته بالكفار كيف؟ قال فبرفع عذاب الاستئصال عنهم في الدنيا، يعني من علامات قيام الساعة هلاك العرب، لا هلاك استئصال، هلاك ضعف وتمزق، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يهلك أمته إهلاك استئصال، قوم عاد وثمود وتبع وقوم لوط أهلكوا إهلاك استئصال، فجعلنا عاليها سافلها. لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إذا قلت أمة النبي أقصد الأمة التي هنا في هذا الموطن، هناك أمة الاستجابة وهناك أمة التبليغ، فكل إنسان بحكم ولادته بحكم والديه وبحكم مكان ولادته كان من أبوين مسلمين، هذا من أمة التبليغ، قد يكون علمانيا قد يكون ملحدا هو من أمة التبليغ. هذا الذي كفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة النبي به أنه لا يهلك إهلاك استئصال بل يعذب عذاب معالجة، هذا من رحمة النبي بالكفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن تمت له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب من المسخ والخسف والقذف. أما قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذه الآية أفضنا الحديث عنها سابقا، يعني ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم فالله لا يعذبهم. لما يعذبهم؟ يعذبهم إذا خالفوا منهج الله، أما إذا طبقوا سنة النبي فهم في أمان من أن يعذبوا. إذن وأنت فيهم تعني أنك بين ظهرانيهم في حياتك وشريعتك في حياتهم بعد مماتك، ما كان الله ليعذبهم. بعضهم فهم الآية فهما آخر تأكيدا لهذا المعنى، معنى رحمته بالكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مرسلا إلى هذه الأمة فلن تهلك هلاك استئصال، هذا المعنى الثالث. المعنى الأول ما دامت سنة النبي قائمة في حياتهم لن يعذبوا، ما دام النبي بين ظهراني أصحابه لن يعذبوا، ما دامت سنته في أمته من بعد وفاته لن يعذبوا. المعنى الثالث ما دامت هذه الأمة قد أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام فهي في أمان من أن تعذب عذاب استئصال، العذاب الكامل الشامل، عذاب الإهلاك، عذاب الإبادة. هذه الأمة يعني معافاة من أن تعذب هذا العذاب. لكن كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ هناك عذاب إفرادي عذاب فئوي، أما عذاب شامل ما في، فهذه الآية تشير للعذاب الفردي، إنسان الله عز وجل يعالجه أحيانا يضيق عليه.
وأما أن يهلك الأمة إهلاك إبادة إهلاك استئصال، هذا مما ضمنه الله للنبي تكريما له ولأمته من بعده، هذا المعنى الثالث. أما المعنى الأول أوجه معنى، أنه أنت تعذب متى؟ تعذب إذا خالفت منهج الله، أما إذا طبقته فلماذا العذاب؟ وهذا يؤكد معنى قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كان عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة، أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة. وحينما دعي عليه الصلاة والسلام ليلعن الكفار قال، أو يدعو على المشركين، قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا، يعني أنت مهمتك ليس أن تكون قاضيا تحكم على الناس، أنت داعي إلى الله، لست قاضيا، كن داعيا ولا تكن قاضيا، كن رحيما ولا تكن قاسيا، يسروا ولا تعسروا، سددوا وقاربوا، بشروا ولا تنفروا، كن مبشرا ولا تكن منفرا، سدد وقارب، يسر ولا تعسر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. طيب نحن علاقتنا بهذه الأحاديث والآيات، يعني أنت كمؤمن، في مؤمن كله خير، أو المؤمن كله خير، أساس حياته العطاء، لا الكافر أساس حياته الأخذ، يعني باني حياته بالتعبير الحديث لاستراتيجيته على الأخذ، يعني كلما أخذ يسعد. المؤمن باني حياته على العطاء، فلذلك إذا أراد المؤمن أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع فليكن رحيما، ليرحم، ليعطي من وقته، من ماله، من جهده، من خبرته، من عضلاته، من كل ما أعطاه الله عز وجل، حتى يكون رحمة للناس بشكل مصغر جدا، يعني نموذج مصغر لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن أينما حل يتبارك الناس به، هذه رحمته بالمؤمنين وبالكافرين وبالمنافقين. أما رحمته بالأهل والعيال فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال، دققوا في هذه الأحاديث ونحن في أمس الحاجة إليها، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد أب رحمته غير طبيعية زايدة، هذا الأب من أسعد الآباء، والذي يكون في النهاية أن أهله يحبونه حبا لا حدود له ويتنافسون في خدمته. يعني أنا أرى أن أحد أسباب سعادة الإنسان أسرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالعيال، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابنه مسترضعا له في عوالي المدينة، مسترضعا له في عوالي المدينة، يعني بمكان بعيد في المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، ينطلق النبي، يعني تقريبا واحد ساكن بالمهاجرين وابنه بالمخيم، مسافة طويلة سيقطع قطر المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت فيأخذ ابنه المسترضع فيقبله ثم يرجع، هكذا ورد. ومن رحمته بأهله أنه كان يعاونهم في الأمور البيتية، كما تقدم أن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. يعني أيام بتلاقي شخص بالبيت دائما في خدمة أهل البيت،
عم يرتب، عم يضب، عم يعني يقوم بأعمال من أعمال البيت. إذا كان مرتاح وما عنده شغل وزوجته تعبانة مرهقة عاونها، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه. هناك رجال جبابرة، يعني بيضرب وبيكسر وبيسب، وإذا دخل البلاء للبيت، وحش بتلاقيه، شيء مخيف. النبي عليه كان رحيما، يعني في إنسان دخوله يبعث الفرح في البيت. فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه. مو أنتو خفيفة، العيال نايمين بيتعشى لحاله بلقمتين، أما قيامة ليش ناموا قبل ما يجي؟ إذا كان قميص ماله مكوي تنقام قيامتها المرأة، بتطلع تتقلع على بيت أهلها، نسيت قميص، نسيت زر ما أطبته، هذا جبار. ففي مسند أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذه رحمته بأهله، بزوجاته يعني. أما رحمته بالصبيان، روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه. يعني كثيرا ما كان وفي صلاة الفجر التي سن لنا أن نقرأ فيها 40 آية أو 60 آية، في صلاة الفجر إذا سمع بكاء طفل وأمه تصلي خلف رسول الله كان يقرأ أقصر سورة ويسلم، رحمة بهذه الأم التي يناديها ابنها ببكائه. هكذا. ومن رحمته بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، فإذا كبر وصار بمنصب في عنده رحمة، بدك مربى، هذا تربيته عالية المنزلية، ما بيأذي أحد، بيعامل الناس كأنه أولاده، هذا من رحمته في قلبه. أما في أشخاص تعجب لحالهم، يتلذذون بإيذاء الخلق، يتلذذون بإيقاع الأذى، يتلذذون بتعقيد الأمور. إذا كان قدر يعذب إنسان يخليه يرتبك بيشعر بسرور. طيب هذا ما رضع الرحمة من ثدي أمه. هي أخلاق اللقطاء يلي عاش في الطرقات، لا عرف رحمة الأب ولا رحمة الأم ولا إنسان عطف عليه ولا أعطي درسا في العطف. يعني أنا دائما وأبدا لما بعالج قضية زواج أو خلاف زوجي من عدل المليار قبل ما أقول له طلق. من الضحية؟ الأولاد. هذا ابن صفي مشرد، أبوه ضد أمه، أمه أمه وأبوه أبوه، والأب والأم مختلفين، فلذلك في الأعم الأغلب بيتشرد. أنا بعرف شخص طلق، أب ناجح جدا كان، طلق زوجته، الزوجة الجديدة ما قبلت أن تعيش معه مع أولاده فوضعهم عند أهله، أهله كبار في السن، والده ووالدته، ما قدروا يضبطوا الأولاد. الابن الأول ابنه الأكبر صار له 8 سنوات ما بيعرف وينه، اختفى، وبنتين انحرفوا، هو الزواج وهي تزوجت، من الذي انحرف؟ الأولاد. فلذلك الموضوع لما الطفل ينشأ مع أمه وأبيه يرضع الحنان، يرضع العطف، يرضع الحب، يرضع الرحمة. هذا إذا كبر تلاقيه في عنده

لا تعرف معنى الأمومة، لا تعرف قيمة الابن. أما إذا امرأة متزوجة وعم تعلم فرضا وإلى أولاد، الملاحظ المعلمات اللي ما لهم أولاد ما تزوجوا قاسيات بشكل غير معقول.

0: ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة. يعني أنت بتلاحظ إذا كان طفل قبلته ما قبلت أخوه بطلع فيك هيك انجرح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نعدل ولو في القبل. والحقيقة أحيانا بيكون في عندك ولدين ثلاثة أو أولاد بنتك أو أولاد ابنك، واحد أزكى من الثاني، واحد أجمل من الثاني، لا تنساق مع هواك وتعتني بالأجمل والأزكى. أنت الآن ماشي مع هوى نفسك، أما الأكمل أن تعتني بالآخر نفس العناية حتى تأخذ بيده ما تعقده. ومن رحمته بالصبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابني علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع إن لي عشرة ما قبلت منهم أحدا قط، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام ثم قال من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني كثير في آباء إذا كان دخل لبيته يعني يمضي وقت طويل في مداعبة أولاده الصغار. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين. ومن رحمته بالصبيان وحبه لهم إدخال سرور عليهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيها لمن يكون في المجلس من الصبيان، إذا قدمت له الفاكهة أول مرة في موسمها ينظر إلى أصغر الحاضرين سنا يعطيه لهذا الطفل الصغير. كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة أي أولها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. هي إلى معنى غميق، الطفل بحب الفاكهة ولا بيعرف أنه أبوه ما معه حق الفاكهة، ما بيعرف. ومن رحمته دمع عينيه لفراق ولده إبراهيم، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه أي في حالة الاحتضار، فجعلت عينا رسول الله تذرفان بالدموع، فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري وروى بعضه مسلم. إذا واحد بكي ما في مانع، ما يتكلم كلام لا يليق بإيمانه. الأيام بيموت الأب لكن هد الجسر يا الله موجود، خرب بيتنا ما خرب بيتكم، الله الموجود، الله هو الرزاق، مات المعيل هو كان معال معكم، كان معال معكم، كله كلام كفر هذا. أما الإنسان بيتألم وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله بالدموع، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. واحد يرحم الصغار يعتني فيهم يدفيهم ينيمهم نومة مريحة، أكلة طيبة طعميون، يأخذهم سيران. والله أحياناً إذا أخذت أولادك سيران تقوم في أعلى درجات العبادة، من لهم غيرك؟ بيجوا على المدرسة، والله بابا أخذنا لهون، كل ابن بيحكي عن أبوه وين أخذهم، وأنت خذوا مشوار، عطل وقتك ما في مانع، بذل جهد ما في مانع. فالعناية بالأولاد جزء من الدين، حتى ينشأ على محبة رسول الله أنه أبوه مؤمن اعتنى فيه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحابه، كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، بهذا يعذب، لا بيعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، معفى. أما إذا تكلم إنسان كلام، واحد توفيت زوجته ولا أخذ أكبر منه بعشر سنوات، قال له: كنت خذ هديك، هديك ما لها زوج، أخذت لي هي. طبعا هذا كلام في كفر، في يعني عدم معرفة بحكمة الله عز وجل. فالإنسان لا يعذب لا بعينه ولا بقلبه، إنما يعذب بلسانه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه، وذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وهو صلى الله عليه وسلم يبكي، قبله وهو ميت والنبي يبكي. وفي رواية ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، قالت: فرأيت دموع النبي تسيل على خد عثمان. أصحابه يرحمهم، يحبهم، يعرف قدرهم، يعرف قيمتهم، يعرف ميزاتهم. وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات عثمان بن مضعون كف النبي الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه ثم بكى طويلا، فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. إني مت فقيرا لم تصب من الدنيا ولم تصب منك. وأما رحمته بالمساكين والضعفاء فقد تقدم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة أي المملوكة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يعني إذا في بنت صغيرة بالبيت، أيام بيكون الطفل بيعرف هون في سكر، هون في بسكوت مقفول عليه، بيمسك إيد أبوه بشده يمنون، هذا قبل أن يدرك، قبل أن يتكلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان طفلة صغيرة أمسكت بيده وسارت به سار معها، فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها من شراء طعام أو متاع ونحو ذلك. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف، أي لا يتكبر، أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن رحمته باليتيم، ورحمته بالحيوان، ورحمته بالطيور، وما إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لك.